0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطر في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوم أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريت. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: الناس في شنو ودي عيفة في شنو؟ ناس كتير منكم حيقولوا لي كده، لكن أنا الليلة جاياكم بالتقيل. صحتنا مهمة في وقت الحرب. أيوة صحتنا مهمة في وقت الحرب، لازم نحافظ على صحتنا. ومستشفيات كتيرة جدا طلعت برا الخدمة، فلو مرضنا حنمشي وين؟ لازم نحافظ على صحتنا بالإمكانيات الموجودة عندنا. تاني كمان لازم تحافظ على صحتك في وقت الضرب، عشان لو انت داير تجري وصحيا ما جاهز هتعمل ده كيف؟ هنكون جوا الحلقة دي بنتكلم عن كيف نحافظ على صحتنا وقت الحرب، وكمان برضو في حاجات بتحصل معانا غصبا عننا وقت الحرب وممكن ما نكون قادرين نلحق الوحدات الصحية او ما في تدخل طبي، فنعالج الموضوع ده كيف. خلوني ارحب بضيفتنا الجميلة جدا دكتورة سالي. مرحب.
1: زيك يا إيبا، كويسة؟
0: نشكر ربنا في وقت الحرب، لكن برضو بنشكر ربنا في كل وقت حتى في وقت الحرب.
1: بنقول أول حاجة ربنا يصلح الحال وتقيف الحرب، لأنه يعني ربنا ما بيحب الحرب.
0: أكيد أكيد.
1: وربنا بيحب الإنسان وما عايز له التعب والبهدلة والقتل والبهدلة. ربنا يرحم السودان وكل الوطن العربي ويرفع عننا.
0: أمين.
1: أول حاجة طبعا يعني من الحاجات يعني المزعجة في وقت الحرب الأكل، إنه كيف يعني الأسرة أو الأم
0: ما يوفر في أصلا
1: يوفروا كيف موضوع الأكل. يعني الناس محتاجة تسرفايف، إنها تعيش. أنت عشان تعيش عايز تاكل، يعني يعني الواحد في الحرب دي يصحى الليلة هيقدر يوفر أكل كيف. يعني في وقت الحرب ده دايما دايما الحاجات المتاحة بسيطة. يعني الأسواق طبعا معظمها تدمر، ما في بضاعات يعني استيراد وتصدير، ده كله ما في. فأنت كمواطن وسط الحرب دي عندك الحاجات المحلية والحاجة اللي بتديها لك الأرض، يعني يعني ممكن تزرع أو يكون في زراعة جنبك، في شوية حيوانات، كم غنماية، كم شوية بهايم، والموية اللي هي مثلا في الآبار أو الوديان أو النيل، الحاجات المتاحة. يلا بالنسبة للدقيق والعيش، يعني يمكن الناس بتتصرف بالباقي الموجود أو حاجات بسيطة بتجي، أو في مزارع قريبة بتزرع يعني فيها الفتريتة أو الدخون أو الحاجات دي. الشيء المتاح، ما أنت هتحاول أنك أنت توفر وجبة ليك ولأولادك بالشيء المتاح. ما في لحمة ما مشكلة، في بقوليات، البقوليات دي بديل للحمة وللبروتين.
0: أيوة، في كتير جدا من التكايا والحاجات اللي بيعملوها الشباب كده، مطابخ بيوفروا فيها وجبة عدس، وجبة بليلة.
1: أيوة. والمفروض إنه المنظمات العالمية بتوصل بطريقة ما، يعني في إغاثة بتصل للناس اللي هي في الأماكن بتاعت الحرب دي. الإغاثة طبعا ممكن يكون في زيت، في سكر، في عدس، في فول، في رز. المتاح ده كله كويس، كله كويس، لازم هناكل عشان نقدر نعيش. الحيوانات الموجودة يعني الحمام مثلا، الجداد، المطلوق ساي، الطيور عموما. يعني انت لو مسكت لك اي حاجة طايرة وضبحتها اكلتها ما اعتقد انه في مشكلة. بعد كده الماعز، الغنم، الخرفان، الشيء الموجود يعني انت بتقدر تطبخ تاكل وكل، ما في مشكلة. يعني الخضروات على حسب المتاح طبعا. يعني يعني انا قلبي معاكم، يعني انا قلبي مع كل ام بتحاول انها هي توفر وجبة لعيالها.
0: بعض الاماكن ممكن تبقى فيها خضروات يعني ما كتيرة، زي الطماطم وكده، شايفة في كم بوكسي نزلوا في الخرطوم
1: دي غالبا وخدار. بتكون من مزارع قريبة. أيوة.
0: بس جنب النيل. ما في كميات، يعني ما في كميات من الخضروات. لكن يعني زي ما انت قلتي المنظمات بتصرف للناس حاجات, وفي كمان مناطق ما ننسى يا دكتورة انه اصلا المنظمات ما قادرة تخش فيها زي المناطق في دارفور. لكن كويس جدا وجبة العدس, وجبة البليلة اللي بيقدموها عليك الشباب, لو في تكية جنبك, لو في مطبخ خيري جنبك, حاول اوصل شيل الوجبة دي, ممكن تساعدك يعني, ممكن تدعمك. ما تستهين بالعدس يعني. احنا في الوقت ده يمكن انا واحدة من الناس مليت في فترة من الفترات في الحياة دي اكل العدس يعني, شفت انه انا حكون عيانة تاني لو اكلت عدس. مرات احنا نفسيا كده انطباعنا بيبقى على الحاجة اللي اكلناها كتير, ولا دي بس المتوفرة اللي عندنا هسي, انطباعنا عنها بيبقى دي ما بتضيف لي صحيا. لكن بيبقى طب يعني صحيا بيبقى العكس في كده, العدس كويس جدا.
1: العدس كويس اي, لكن زي ما قلت هي برضو مسألة نفسية يعني. مرات واحد بيفكر انه ده ما اكل يا حليل, ايام زمان كنا بناكل ده وناكل ده وناكل ده, لكن دي الحاجة المتاحة حسة يعني, هنعمل شنو يعني. ممكن الناس تفكر انها هي تزرع حوالينا, لو في يعني غنماية يعني حاولوا يولدوا عشان تجيب حاجات يعني, غنماية صغيرة ويشربوا اللبن بتاع الغنماية يعني. الناس بتتصرف. أنا بعرف الشعب السوداني ده أكتر شعب
0: مدبر,
1: بيعرف يتصرف يعني. عندنا very high adaptive يعني abilities يعني, بنقدر إننا نتصرف في أي ظروف. أنت بص لنفسك من قبل الحرب وشوف انت كنت بتمشي امورك كيف. فيعني في النهايه يعني ربنا معاكم, وان شاء الله بتتحلى. ان شاء الله
0: ان شاء الله بتتحلى, ان شاء الله تتحلى, وان شاء الله نرجع لبيوتنا ونرجع لمزارعنا ونرجع لمشاغلنا المختلفه. في الحرب ده يعني في حته مهمه جدا نفسيه اتكلم عنها, بالذات هسي بعد مثلا منطقه تبقى امنه, لو وقفت الحرب في منطقه بتبدا النفايات مكدسة, مواسير مكسرة في الأحيام راكدة جثث, كيف نتعامل مع كل الفوضى دي؟
1: أول حاجة طبعا بالنسبة لموضوع الجثث ده موضوع كبير جدا, ويعني المفروض أنه أول ما الواحد يشوف أي حاجة زي كده أنت ما تمسك بيدك ولا تجي جنبها, بتنادي الناس المختصين, في ناس الطب الشرعي, في ناس الهلال الأحمر, بيجوا بتخلصوا من الحاجات دي, بيحطوها هم بيلبسوا كويس وبيحطوها في أكياس وبيكفلوها كويس عشان الحاجات دي يعني كلها مرض, ما تمسك حاجة, ما تهبش أي حاجة. حتى الأشجار يعني في ناس كثيرة بيوتها لمن مشت أو صوروا لهم الصور بتاعتها مليانة شجر, الشجر ده ما تحاول تقعد تهبش فيه وبراك, لازم تكون لابس جزمة لأنه ممكن يكون في دبايب, عقارب, مصائب, ممكن تكون في دانات حاجات ما تفجرت, فتخلي بالك يعني. دي ما حاجة آمنة أنك تتمشي وتخش بعزمك كده وتحاول تهبش ولا تنظف. ناس تكون مع بعض وبالراحة بالراحة وعصاية تزحزح الحاجات عشان تشوف كويس, ما يكون في حاجة خطر ممكن تأذيك. بالنسبة للنفايات طبعا تخلي بالك ما تتجرح عشان يعني ما كويس يعني, ما فيش مستشفيات لنظافة الجروح وكده, ممكن تكون حاجات كلها contaminated أو معدية, يكون فيها أمراض فيروسات أو بكتيريا. اتعامل مع الحاجات بحرص. بالنسبة للمياه الراكدة دي طبعا احنا كلنا بنعرف, درسنا زمان في الابتدائي انك انت تردمة اي موية راكنة, اردمة رشها بزيت رايع عشان البعوض وعشان الأمراض التانية. كويس. أتكلم عن الموية, شراب الموية أو الموية للحمام يعني النظافة الشخصية. أنا ما بعرف الوضع كيف هناك, هل في موية وصلت ما وصلت, وصلت كل الناس, وصلت جزء من الناس.
0: في حتات أصلاً نفسها ما فيها مواسير, زي مثلاً الناس في المعسكرات يعني في دارفور الناس بتقعد في معسكرات, فبيمشوا الوادي ولا بيمشوا يجيبوا موية من مسافات يعني مسافات بعيدة, فما في موية أصلا. في ناس في مراكز بتاعت إيواء برا الخرطوم, برا مدني, في الولايات الآمنة, قاعدين في مدارس, قاعدين في جوامع, قاعدين في كنائس, قاعدين في حتت مثلا بيبقى في ماسوره واحده في المحله دي بتاعت مويه، فبيبقى الكل داير مويه، فممكن يتحصل على مويه الشراب.
1: ايوه يبقى هما سؤال، يعني المية احنا الموية احنا عايزينها لشنو؟ الموية عايزينها لحاجتين، نشرب والنظافة اللي هي نستحمى، نغسل الهدوم، نغسل الخضار، نسوي الاكل. احنا عايزين الموية للحاجتين. الاهم لما انت تجي مثلا في وضع الحرب، انت عايز موية عشان تشرب
0: الشرب. أيوة.
1: خلاص ما في مويه عشان تستحمى ولا تغسل هدومك ولا كده، خلاص انت ما هتموت، لكن هتموت لو ما شربت مويه. كويس. فيبقى اول حاجه لازم نوفر مويه الشراب. مويه الشراب الافضل اننا نغليها، بالذات لو هي جايه ما معقمه، او جايبه من بير، ولا جايبه من وادي، ولا جايبه من النيل ساكت. الافضل ان هي تتعقم. التعقيم يا تغلية يا لو لقيت طريقة بتاعت شب. الشب ده بيروق الموية، بيشيل كل اللوايق والوساخة اللي فيها، بينزلها بتفضل الموية نظيفة، ممكن تتشرب. نقول انها ممكن تتشرب. وبعدين بعد ما تجهز الموية وتنظفها يعني بالطرق البسيطة دي، غطيها، ما تخليها مكشوفة للضبان وللأتربة وللأوساخ. كويس. ولما تجي تشرب منها يعني يستحسن انه ما تدخل الكوز فيها،
0: تكوب
1: يعني يكون في حاجه معون واحد تشيل بالمويه، تكوب في الكوبايه اللي انت هتشرب فيها. ما كل زول بنفس الكوز ويتغطس في المويه كده، انت بتلوث مويه الشراب دي. اي حاجه واحده بس الناس تتفق انها هي تعبي بيها، بعد كده كل واحد يشرب في الكوز برا، لكن كوز ما تحطه في خشمك وتجي تاني ترجعه في مويه الشراب. ده بنقول الامراض وبلوث المويه. بالنسبه للنظافه، لقينا مويه نستحمى بيها تمام، لقينا مويه نغسل بيها تمام. ما لقينا يعني خلاص، ممكن نشيل مويه في فوطه ونمسح بيها الجسم.
0: ايوه نمسح بيها جسمنا، او حتى في بعض المنظمات بتوزع ويبس او مناديل مبلله، ممكن تعمل بيها، بنعمل بيها يادينا قبل الاكل، او حتى لو لقينا طريقه انه يكون في كحول او اي حاجه معقمه لليدين، في بعض المنظمات بتوزع معقمات للايدي في بعض المناطق اللي ما فيها مويه خالص. كل الحاجات دي ممكن تكون مفيده في اننا نحن نعقم يدينا. دكتوره، في جزئيه معينه جدا يعني في حته مهمه جدا حابه يعني انتقل لها بالنقاش الطيب معاك ده، انه احنا في الفتره تحت الحرب دي بنضطر نستخدم متعلقات الاخرين الشخصيه. يعني مثلا دايره ضفر، جارتي في جنبي في مركز الايواء عندها ضفاره ضفرت اصابعها، فاقول لك ده اديني الضفاره حقتك دي، اقعد انا برضو اضفر اصابعي.
1: يعني طبعا دي عاده ما صحيه. الحاجات الشخصيه دي اللي هي الموس والضفاره، فرشة الأسنان، المسواك، ده كل واحد مفروض عنده حاجته براو. كويس. يعني المسواك أو الفرشة، فرشة الأسنان دي كل واحد فرشته براو. ما يستخدم مع
0: حتى لو اتغلت الفرشة دي، اتعقمت اتغلت،
1: لا
0: ما بينفع برضه.
1: لا ما بينفع. ما بينفع فرشة الأسنان. لا الضفارة يعني خلاص، يعني ما هينفع كل واحد يجيب واحدة. خلاص آخرنا أسرة واحدة في ضفارة واحدة، خلاص دي يعني انا ممكن ابلعها. كويس. لا لانه الحاجات الشخصيه دي كل واحد براو،
0: واكون متاكده انه الزول اللي انا بستخدمها معاه ما عنده مرض زي الايدزي مثلا، الامراض اللي بتنتقل بالدم.
1: بالظبط.
0: الملابس الداخليه او الملابس بصوره عامه، لما تجيني ملابس مستخدمه لازم اعرضها اقلها للشمس مثلا، عشان برضو ممكن تنقل لي امراض جلديه، تنقل لي امراض يعني منقوله جنسيا، ممكن زي الحاجات الداخليه دي. في برضو يعني النقاش نقلنا لجزء كده صعب شوية، انتشار الإيدز في الأوقات زي كده، يعني كمية من الناس مضروبة بيتم إخلاؤهم بوسيلة واحدة، جثث مع ناس مجرحين، فالدماء بتختلط مع بعض.
1: بالضبط كده، دي مشكلة. ويعني للأسف يعني في حالات كثيرة يعني حصل لها موضوع الإيدز ده بسبب كده. يعني انت لما تلقى جثة في الشارع، أو واحد مات يعني وقع في الشارع جنبك. احنا طبعا السودانيين شهمين يعني أيوة. نجري نشيل ونرفع وكده. اعمل حسابك يعني لو في دم وانت مجروح يعني حاول انك انت ما تتعامل مع الشخص ده يا اما البس لك كيس او شيله بالهدوم يعني ما يحصل اختلاط بتاع الجروح والدم ده. الدنيا ما تتغمس كده.
0: ممكن انا اكون مضروبة في يدي ضربة خفيفة لكن أيوة. داك مضروب وداك اصابة خطرة فانا اجيب الجرحة الصغيرة في يدي ده ويكون عنده ايدز
1: ويكون وأنا عنده ايدز ايوة. وبعدين يعني نخلي بالنا شديد معلش. وبعدين ما بس الايدز بتنقل بموضوع الدم ده. عندنا اليرقان بي يرقان بي وسي برضو بتنقل بالدم كده كويس. فنخلي بالنا أنا ما بعرف المستشفيات حاسة حتى المستشفيات الشغالة دي قادرين يكشفوا على الدم إن يكون الدم نظيف ما فيه إيدز ما فيه يرقان.
0: طبعا يعني في الوقت الصعب ده دكتورة يعني في بعض المراكز الصحية بعض المستشفيات بهمة منهم ينقذوا المريض اللي بينزف وبيفقد في الوقت ده كمية من الدم. فبالتالي أي حد يتبرع بالدم هو ذاته المعامل يعني طلعت برا الخدمة فطوال حيضطروا يعلقوا ليه والدم. لكن يعني ممكن تنصح الناس نصيحة بعد ما أنا استخدموا لي الدم اللي ما عدى على المعمل ده وأنقذت حياتي في الوقت ده. يعني إحنا برضو يعني الدكاترة لهم حق في الحتة دي. أنا لو ما أديت الزول ده الكيس بتاع الدم الجاني ده فحي يعني مع النزيف الحاصل له ده حيموت. فأنا أحسن أديه كيس الدم لو عنده إيدز بعد كده الزول اللي اداني الدم ده فيما بعد ممكن الزول ده يبقى عنده فرصة للحياة ويتعالج من الحاجة دي. فهم ممكن يكون فكروا كده. لكن نصيحة للناس اللي بيستخدموا ليهم الدم ده اللي ما عدى على المعمل بعد ما أنا أقوم أول حاجة أعملها مفروض أمشي الوحدة الصحية. أول وحدة صحية تقابلني فيها فحص أمشي أفحص أعمل تشيك على
1: تمشي تفحص عشان تتطمن عشان تتطمن. ولو لا سمح الله حصل يعني أنه طلع فيه إصابة جات من الدم الما مفحوص ده يعني ضرر أخف من ضرر أو يسموها بلا أخف من بلا حاجة زي كده يعني زي
0: المهم ممكن انت
1: يعني خلاص ده أنقذوا لك حياتك أداك فرصة تاني للحياة لكن للأسف هي تكون معها الإصابة بال
0: فممكن تتناول الأدوية بتحت الإيدز يعني الموضوع ما خطير ممكن تتناول الأدوية وما دي آخر حاجة فما تيأس إنه أنت اتنقل لك دم ملوث لأنه برضو في ناس بترفض استخدام الدم ده عشان هم خايفين وده بيبقى سبب للموت المباشر. يعني واحد مصاب وعايزين يقولوا له دم فبقول لك ده دم منو جبتوه من وين وانا ما عايزه فبيبدا شنو يتقاوم مع الطواقم الطبيه في انه ما عايز الدم ده لحد ما وقت النقاش ده هو لسه بيكون بينزف فبيموت من النزيف فدي مشكله. فبرضو يا دكتوره واحده من الحاجات الصعبه جدا صعبه جدا وقت الحرب مساله الاغتصاب. يعني البنت اللي بتتعرض للاغتصاب نفسيا منكسرة صحيا معرضة للخطر خطر الإصابة بالإيدز ممكن يجي طفل من من من من الموضوع ده ومن الجريمة اللي بتحصل دي ممكن تنقل لها أمراض منقولة مستشفيات هستي ما في عشان نعرض عليها نعمل شنو؟
1: طيب بالنسبة للاغتصاب أول حاجة أنت يعني كضحية ده ما خطأك أنت ملكي ذنب يعني الحصل ده ما غلطتك كويس حاجة صعبة لكن هي ما غلطتك. بنعمل كل اللي بنقدر عليه وعشان نمنع الخطورة أو المضاعفات بتحت الاغتصاب. أول حاجة عشان نمنع الأمراض المنقولة جنسيا دي المفروض إنك تتوجهي لأقرب وحدة صحية في أدوية بتتاخذ كوقاية وقاية من الفيروسات وقاية من الالتهابات اللي هي في أمراض التهابات بتتنقل برضو عن طريق الاغتصاب والحاجات الزي الأمراض اللي هي زي ما قلت الإيدز ده الـ HIV ده بيتنقل عن طريق الاغتصاب ممكن الكبد الوبائي بي وسي في الزهري وفي السيلان وفي حاجة اسمها الهيربس دي زي بسور كده بس بتجي يعني بتظهر بعدين، دي حاجة مؤلمة وصعبة برضه بتتنقل عن طريق اللي هو حاجات زي الاغتصاب. تمشي الوحدة الصحية، أقرب وحدة صحية وتشوفي موضوع الوقاية ده. أي حالة بتاعت اغتصاب عندها بروتوكول معين بتاع وقاية. تمام. بالنسبة لو ما لقيتي وحدة صحية،
0: ما في وحدة صحية
1: تقومي بسرعة تستحمي وتشطفي كويس، تشطفي جوة تشطيف عميق،
0: تعملي طوالي
1: أيوة
0: بالموية،
1: بالموية بالموية والصابون بالموية الخل بالموية، لو في خل ولا ليمون تشطفي بيه ومرة ما هتعمل لك حاجة. أنا عارفة الوحدة يعني لما تتعرض لحاجة زي كده ممكن يكون مغمى عليها، تعبانة، مجرحة، متألمة، معلش أضغط على نفسك وقومي أعمل الحاجة دي.
0: وبرضو ده للناس اللي ممكن يكونوا جنبها أو يكونوا معها أو أيوة أهلها صح. أو ما هو هسي بيجا الحاجة دي بتتم في وضح النهار، يعني الأهل ذاتهم بيبقوا شايفين. لو أنت براك الشجع
1: قومي قومي يا ماما، قومي شطفي بيتك، قومي حميها نظفيها، يعني شيل اللي بتقدري عليه، يعني ما تسيبيها كده. يعني أنا عارفة ده حاجة صعبة وأنت ممكن تكوني بتبكي وممكن تكوني بتكوركي وممكن الناس، لكن في لحظتها طوالي بس معلش شيليها وحميها ونظفيها. ولو في يعني صيدلية جنبك جيبي لها مضاد حيوي،
0: أو لو
1: ده لو وحدة صحية هيدوكي البروتوكول كله، هيدوكي كل الأدوية اللي هي بتحتها
0: الاغتصاب.
1: لو اجزخانة جنبك بس امشي جيبي لها مضادات حيوية ومعاه فلاجيل عشان تحميها من الالتهابات. طبعا موضوع التشطيف وكده، ولو في مانع حمل اديها
0: على طول
1: من على طول المتوفر من الموجود المتوفر. احنا بنتكلم عن اننا نتصرف كيف بالمتاح. الاجزخانة امشي جيبي مانع حمل، امشي جيبي مضاد حيوي واديها، او امشي الوحدة الصحية دوك البروتوكول بتاع منظمة الصحة العالمية وتحميها، خليها تشطفيها، خليها تقوم تشطف تستحمى.
0: طيب لو ما جنبيك زخانة خالص، أهم حاجة الحمام والقصول المهبلي، إنه نحن نكون بنغسل بالموية،
1: موية يعني موية وخل، موية وليمون،
0: موية وليمون، موية وخل، موية وصابون، حتى لو كانت مؤلمة اتحملي الألم يعني في اللحظة دي أحسن مما يبقى ألم لقدام. دكتور يعني الحاجات في مرات بيقول لك في حاجات مشروبات بلدية وحاجات بيشربوها في الأوقات زي كده، ما عارف يقول لك أشربي ادوها حرجل ادوها ما عارف شنو حاجات كده، المهم الناس بتتناغلها. فأنا غايت رأيي يعني رأي شخصي كونته إنه أنا أحسن أجرب أي حاجة قالوها لي أحسن أجربها
1: في الحالة دي
0: حتى لو ما كانت فعالة
1: في الحالة دي. أيوة في الحالة دي ما المتاح. هلا جاتك واحدة قلت لك يا أخي شربيها حرجل، شربيها مش عارف إيه، طوالي شربيها ما في مشكلة، شربيها قرفة، شربيها موية سخنة، عمل لها أي حاجة بس اسمعي الكلام في لحظات الطوالي.
0: أيوة في الوقت ده
1: يعني هي طبعا الاغتصاب ده يعني احنا بنخاف من الحمل، مشكلة لو حصل، لو حصل خلينا ناس واقعيين. خلاص الحمل ده بيبي ربنا حطاه في في في بطنه، خلاص دي نفس حية، ده روح ما بنقدر وما ينفع نتخلص منه.
0: ايوه لانه في ناس بتحاول تتخلص عن من الحاجة دي وفي غياب الوحدات الصحية وغياب يعني التسقيف الطبي وكده بيحاولوا يعملوا ده بوسائل بدائية، حتى يعني يضربوها على بطنها، يضربوها على ظهرها، يطلعوها في محل في شجرة ولا في محل مرتفع ويقول لها يعني نطي.
1: ما تعملوا الحاجات دي،
0: يحاولوا
1: لا الحاجات دي ده قتل، ده قتل.
0: أضف لأنه هي يعني صحيا هي الحاجة دي ما كويسة، يعني هي

0: هنحاول نفكر الخطوة اللي بعديها شنو. أول حاجة أنت كضحية ما عيب أنك أنت تبكي، وزي ما قلتكي في الأول ده ما غلطتك، أنت ما مسؤولة، ما في حد يأخذك، ما في حد يقول لك عشان أنت بت أو عشان أنت عملتي ولا سويتي، أنت ما غلطانة في حاجة. تمام، هو وحش، هو مغتصب، هو إنسان ما كويس. لو بتقدري تبكي أبكي. يعني أنا مرات بشوف، والأمهات نفس الحاجة، الأم اللي بتشوف بيتها حصل لها حاجة زي كده، أو هي ذات الأم، يعني مرات يعني الأم وبيتها بيحصل لهم كده، ما في مانع إنه الوحدة تفرغ الطاقة السلبية دي، إنها تبكي، تكورك، تطلع الغضب بتاعها ده بأي طريقة. كويس، ما تكتمي في نفسك. كويس، يعني حاولوا انه يعني الحاجة دي لو بقت خلاص بقت حاجة في المنطقة، سيب المكان وامشي، سيب المكان وامشي
1: بالضبط كده. طبعا هي لو بقت قادرة يعني تسيب الحتة ده الأأمن، يعني من كل النواحي بتكون إمنة كل شر. يعني
0: لو في شباب في في المكان يعملوا لجان شعبية يحموا الحتة، يعني لو في إمكانية، أنا يعني واحد بيناقش كل ال
1: يا ريت لو نقدر نحمي بناتنا ونحمي أمهاتنا ونحمي بلدنا، ويا ريت لو نقدر نوقف الحرب، يا ريت لو يعني يرجع السودان زي ما كان السودان اللي بنحلم به ويومات، يعني الجزء اللي كان يتحقق من الحلم، يا ريت لو بقى السودان سليم. أكيد حاجات كثيرة جدا في الوقت ده صعبة جدا، يعني والحلقة تقيلة جدا أكيد، يعني زي ما الحاجات دي تقيلة عليكم برضو، إحنا بجد يعني عاصرين نفسنا أنا ودكتورة سالي إن نكون بنتكلم عن الاغتصاب، إن نكون بنتكلم عن الإيدز، ونكون بنتكلم عن حاجات موجعة جدا، لكن نصايح خليها دائما في بالك، خليها دائما في بالك أنت كأم، رغم الحريب، رغم الوجع، رغم كل حاجة، بس لازم تحافظي على صحتك سليمة. الأمهات اللي بيردعوا في الوقت بتاع الحرب ده، النظافة الشخصية مهمة جدا، حبة موية في منديل، حبة موية في قطعة، وأمسح الثدي قبل ما تدي ويرضع، لأنه بتكون عليها وانت ماشي العرق بينزل عليها وبيولد البكتيريا وحاجات تانية كتير يا دكتورة. يعني الأمهات اللي بيردعوا في وقت الحرب ده وهي شايلة شافعة وماشة، والشمس والتعب والإرهاق، وصلت محل يعني متكأ كده تقعد فيه شوية، جابوا لهم شوية موية شوية أكل أكلت، فدارت ردي على الشافع، فلازم تنظف الثدي حتى لو بيقطع.
0: طيب بس أستاذنك يا إيفا، في حاجة مهمة برضو، يعني إحنا خايفين منها تحصل أو في بوادر، يعني ربنا يحمينا، الأوبئة، الكوليرا والإسهالات المائية الثانية، مثلا الملاريا، ملاريا رجعت تاني، حمى الضنك، السل، الحاجات دي متوقع انها هي تحصل بعد الحرب او تحصل مع الحروب. كويس، بالنسبة للكوليرا او الإسهالات المائية، خلينا الموية تكون اللي بنشربها يعني تكون آمنة، ننظفها بالطرق اللي احنا تكلمنا عليها في الأول. تمام، الفضلات بتحت البني آدمين، يعني لما تمشي الحم يعني تفضي بطنك وكده في حفرة، غطي البراز، ما تخلي حاجة مكشوفة. تمام، أو الحفرة اللي بتتعمل غطيها خلاص، عشان الذباب ما ينقل الميكروبات يجيبها لنا في الأكل وفي الموية. ده بالنسبة للكوليرا والإسهالات، حمى الضنك والملاريا، الحاجات بتنقل بالبعوض دي، نغطي المياه الراكدة، نحاول ننوم بالناموسية. ما في ناموسية، لو في توب خفيف يا ماما اعمليه زي الناموسية. يعني المناطق بتكون موبوءة بالناموس والبعوض.
1: أيوة،
0: يعني حاجة بتكون بزيادة، يعني ممكن لدرجة الواحد ما ينوم، كل شوية تاني تعضيه بعوضة، فاعملوا ناموسية ونوموا تحت العنقريب كده متغطيين عشان البعوض، لأن البعوض بينقل الملاريا وبينقل حمى الضنك، وفي الحمى الصفرة كمان كلها برضه، دي حاجات تيجي بالبعوض. فنخلي بالنا برضو في موضوع الأوبئة مع الحرب، ونحاول نحمي أسرنا وبيوتنا بالحاجة المتاحة.

0: برضه احنا بنتكلم الحي المتاح.
1: في جزئيه يعني في جزئيه مهمه جدا يعني لفت نظرنا لها دكتوره كتر خيرك.
2: اجمل واحلى الاوقات نتمناها لك مع راديو سمر

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، فسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك. وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولاد الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختمة الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
2: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
3: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا، لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
3: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
4: من أي مكان أنت فيه، خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختيار

بار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي، فجهزوا كتابكم وقلم وكراس ونحن قاعدين منتظرينكم ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه على الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جات نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطي، الخطية أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تانية متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ، حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟ هل انت حاسس انك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم
لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا انهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعمل زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف انه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى انه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق، بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف إنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس إنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيليبي كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه، ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فشكده قال التجأت إلا إلى الرب يسوع المسيح وقبلت في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما، ربما وانت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم، طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك، إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتأخذ اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة تانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك يوصل، لأن راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: يا صباح الخير الأصدقاء، تحية طيبة لكم وأسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم دايما في صباح بلدنا ودايما في راديو سمر. كل الحب والاحترام لكل الناس اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا، تحية كبيرة وتحية لكل الأهل في السودان وخارج السودان وفي كل دول مجاورة، الناس اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا مرحب بكم وأهلا بكم في برنامجكم دايما صباح بلدنا. تحية لكم من صديقكم هيثم، وتحية كمان من الفريق العامل في هذا الصباح الجميل. بنشكركم جدا جدا لمتابعتكم، وبنشكركم لحضوركم دائما معنا. حلقة جديدة، موضوع جديد، مشوار جديد، وأتمنى زيارتكم وأتمنى وجودكم معنا في الحلقة. أسمح لي أذكركم برقم التواصل 0-35-79-56-35-9. ممكن تكتب لنا وتشاركنا برأيك وتشاركنا بفكرتك عن الحلقة وعن الموضوع، أو عن أي سؤال يمكن داير في ذهنك، أو أي موضوع يمكن يكون بتفكر فيه في هذا الصباح ورحلتك. أي سؤال مرحب به، وإحنا كمان جاهزين مستعدين كمان نقدر ناخد وندي معاك في الفكرة أو طرحك للسؤال. إذا مشوار جديد، وأتمنى التوفيق للجميع. أتمنى أنه قدرت أنك هذا الصباح الجميل تنطلق وإنت نشيط وإنت نشيطة، وقادر كمان أنك تحقق وتوصل للهدف بتاعك وخطتك في هذا الصباح واستراتيجيتك في هذا الصباح والكيفية اللي أنت داير تدير بها اليوم. وأتمنى أنه كمان قادر أنك تنجز، وقادر أنك كمان توصل بفكرتك ورسالتك في هذا الصباح. كل التوفيق لك، ونصلي إن ربنا يوفقنا جميعا في هذا الصباح. حلقة وموضوع جميل جدا جدا، وأكيد إحنا في سؤال عن الإجابة عن أسئلة كثيرة جدا جدا. الانتظار موضوع ما سهل ولا موضوع بسيط، قدر ما الناس اتكلمت فيهم، قدر ما هو واقعي وحقيقي ومعاش. يعني ما في زول يمكن ما انتظر وما مر بظرف الانتظار، وما مر بملل الانتظار، وما مر بصعوبة الانتظار وألم الانتظار. عشان كده عزيزي المستمع، تعال كده وشاركنا، تعال اكتب لنا عن الانتظار، تعال قول لنا تجربتك مع الانتظار والنتائج بتاعته. يمكن كمان تحكي لنا شنو قصتك عن صبرك واحتمالك، وقدرت هل يعني فعلا تقول الانتظار حاجة كويسة ولا حاجة كعبة؟ شنو اللي انت طلعت به من الانتظار؟ لأنه فيه قصص كثيرة جدا جدا، وما في زول في هذه الحياة ما عنده قصة عن الانتظار، أو ما بيقدر يقول لك يا أخي قد شنو أنا انتظرت. غنوا له وكتبوا عنه وعلقوا وعقب وحاجات كثيرة جدا جدا. أنت بدورك في الحلقة دي تشاركنا في الحلقة دي، تجد تتحرك معنا في موضوع الصباح الجميل، وتشاركنا الحلقة، وتشاركنا هذه الرسالة الصباحية الجميلة. أتمنى أنه تكون موفقة، وفي اختيارها كمان لو احنا بنتكلم عن حملة مهمة جدا في راديو سمر كيف نعيشها. الانتظار عزيزي المستمع فيه فرحة وفيه حزن وفيه ألم وفيه وجع، وفيه الإنسان بيتعلم وبيفهم حاجات كثيرة جدا جدا. عشان كده انت منتظر شنو؟ شنو اللي انت منتظراه في هذا الصباح؟ شنو اللي انت يعني في ترقب وفي توقع؟ يعني تقدر تشاركنا بشنو في هذا الصباح؟ يمكن تكون حاجة شخصية جدا جدا، ودي طبعا ما بنقدر عليها، لكن ممكن تكون خبر، ممكن يعني خلينا كده نجي كده مع بعض ونتكلم ونحكي في تفاصيل الحلقة. لكن في الحياة دي خلونا نجيف مع الصباح كده في يعني تنوع في حركة الصباح ونشاط في حركة الصباح حول العالم، من أخبار متنوعة واقتصادية وسياسية، أحداث، كوارث كثيرة جدا جدا بتمر بناس كثيرة، بتمر بدول مجاورة، بتمر بناس يمكن بتتابع. وأتمنى الاقتصاديين والسياسيين والرياضيين موفقين إن شاء الله، والإعلاميين كمان. عودة الدراسة لبعض الدول، يعني إحنا بنشوف فصل الشتاء، يعني إحنا في فاصل كده بين الصيف وبين الشتاء، وفي دول كثيرة جدا المدارس توقيتها في الزمن ده، يعني بداية يعني الانفصال بين الشتاء وبين الصيف والشتاء. وحمد الله على السلامة لكل الطلبة، الناس العادت للقراية بالذات الأساس والابتدائي والثانوي، في ناس عادت وفي ناس يعني تعبت من القعات، الأمهات يمكن يكونوا أيضا يا ولد يا ولد، لكن يا دوب ممكن تكون يعني بين الأم، ممكن تكون انبسطت أو ممكن تكون انزعجت أيضا، لأن هتقوم من الصباح، عادت لحركة النشاط من الصباح وتجهيز والصحيان للولد وللبنت وقومي وعودته من المدارس، رجعوا ولا ما رجعوا، وهي في الشغل، يعني في يعني حاجات كثيرة كده بتحصل من الصباح مع الأمهات. والصرف أيضا بيعود الصرف للمخزون، وبيعود الصرف للجيوب أولياء الأمور، بأنه في يوم بيطلب مبلغ يعني يطلع من الجيب عشان طلبة المدارس. المصانع عادت لنشاطها والأسواق عادت لنشاطها، ويعني دي حاجة كويسة إنه عودة المدارس بتعيد نشاط التجارة، بتعيد نشاط الاقتصاد. ليه؟ لأنه الناس بتندفع وترجع الأسواق للشراء يعني احتياجات ومستلزمات الطلبة. وبنهني أيضا طلابنا وطالباتنا بالنجاح، والناس اللي ما توفقوا يعني في مساحة، في وقت إنك تصحح الأخطاء، في وقت إنك ترجع وتقرأ، في وقت إنك تستعد، يعني ما تأخذ وقت طويل على إنك تقعد، لأنه بيحتاج بعد كده التركيز أكتر، لأنه يمكن تكون نجحت، يمكن تكون نجحت، لكن ما الدرجة اللي أنت كنت دايرها أو ناس البيت كانوا متوقعين. وأكيد في ظروف، يعني في ظروف كثيرة جدا جدا يعني حصلت مع الطلاب، لكن أيضا نحتاج إنه ما نفشل، نحتاج إنه ما نيأس، نحتاج إنه ما نستسلم، لكن نكمل. والوفقهم ربنا، أحرز درجات يمكن تكون كويسة وجميلة. كل التوفيق لكم، واللي مستعد إنه يعيد هذه السنة ليه لا، يعني ما نمشي يعني خلاص نقول كل شيء انتهى، لا، في مساحة وفي وقت. وحلقتنا دي مهمة جدا، بتربط لنا حاجات كثيرة، بخصوص الناس اللي بتنتظر، بخصوص الناس اللي بتتوقع، بخصوص الناس اللي قدرت تسمع أخبار وقدرت تسمع نتيجة فيها قبول، وهل الشهادة بتاعتي أو النسبة بتاعتي هتدخلني جامعة. منتظرين يعني شنو ممكن يحصل، في ناس منتظرة أخبار السودان، شنو في ناس منتظرة شنو الأحداث الجديدة، في ناس متوقعة، في ناس مترقبة، وفي ناس قارية الواقع بشكل مختلف. في أصحاب مصانع زي ما قلت منتظرين إنه يعني المصانع تشتغل، وفي يعني تجار متوقعين إنه الحياة حتعود ونشاط حيعود في السودان، وفي معلمين محتاجين يرجعوا السودان، وفي أسر محتاجة ترجع السودان، وفي عريس منتظر اليوم الحدد، وفي خطيب وخطيبة منتظرين، وفي مولود ينتظر في هذا الصباح، وفي من ينتظر السفر والذهاب إلى دولة مجاورة أو لقارة تانية، وفي اللي بينتظر الليلة المباريات اللي ممكن تكون يعني للفريق اللي بيشجعه، وفي اللي بيكون لغاية هسه هو بيسمعنا بينتظر، في زول ممكن يكون شاريه، ممكن يكون معلقه في المحطة، ممكن معلقه في المواصلات أو باتصال. فأنت منتظر شنو من الصباح. والانتظار بالنسبة لك شنو؟ والانتظار شكله كيف؟ وهل تذوقت عزيزي المستمع طعم الانتظار ولا لا؟ لكن خلونا نأخذ كده زاوية تانية في الحلقة من الصباح ونقول بعض الحاجات المهمة إنه ننتبه لها ونخلي بالنا منها في حياتنا اليومية. وممكن نكون سمعناها كثير جدا جدا، لكن خلينا نقول كده، ما تستعجل في الحكم على الناس، ودي حاجة صعبة جدا جدا إنك يعني تستعجل وتحكم على زول أنت ما عارف شنو الحاصل. يمكن أنت شايف جزء صغير من القصة دي وما عارف الحاصل وراء الكواليس، وده دايما دي المشكلة بتاعتنا، إن إحنا دايما عندنا الاستعجال، يعني بنشوف لكن ما بنصبر وما بننتظر يمكن يكون الخبر اللي أنا عايز أسمعه أكيد ولا لا. فما تصدر حكم، ما تصدر قرار، أو ما تقول كلام ممكن تزعل عليه جدا جدا ويخسرك حاجات كثيرة جدا جدا. فأهدى من الصباح وركز كده من الصباح قبل كل شيء، بالنسبة لأولادك، بالنسبة لأي زول قريب لك، صديقك، صاحبك، موقف حصل من الصباح ما تستعجل تحكم عليهم. حاجة تانية، ما تخلي تجربة سيئة مع شخص تخليك تفقد ثقتك في كل الناس. شنو الأسباب اللي بتخلينا نفقد ثقتنا في الناس بسرعة؟ وما أي تجربة إحنا نربطها بشخص آخر، وما أي تجربة حصلت لنا نربطها بواقع أو نربطها برحلة جديدة أو بمخطط جديد أو بفكرة أو استراتيجية جديدة. التجربة الواحدة ما بتحكي عن الكل، أي تجربة ما هي الملخص لكل الناس. يعني علاقة ممكن تكون انتهت، بمعنى أنه ما الأنثى ولا الذكر، ما الرجل ولا المرأة، ولا كل الرجال كده ولا النسوان كلهم كده. ودي واحدة يعني من الأمثال. وبعد كده شوف الأمثال الثانية، أنه دايما عزيزي المستمع الثقة بتحتاج لوقت، ويمكن يعني حاجات كثيرة في الوقت وفي الظروف وفي الأيام اللي احنا فيها بتتعرض لكثير من الانكسارات بخصوص تعاملنا مع الناس. حاجة مهمة ونتمنى نتعلم منها كمان، قبل ما ترد على رسالة مستفزة، كم رسالة ممكن تكون مستفزة من الصباح وصلتك، أو إشارة لحاجة معينة أو موقف عصبك، أدي نفسك دقيقة، ومرات الهدوء بيوفر عليك ندم كثير. عشان كده قبل ما ترد أي رد عزيزي المجتمع، حاول أهدى، أدي نفسك مساحة، وخلي أيضا الجو يهدى، أو تفكيرك، أو تجمع شنو الموجود أو شنو المفترض يتقال. حاجة في غاية الأهمية كمان، تعالوا ما نقارن حياتنا بحياة غيرنا. أنت ماشي في طريقك والناس ماشي في طريق مختلفة، كل زول بيمشي في طريق، ما تمشي وراء طريق الناس، ما تمشي وراء طرق الناس، ما تمشي وراء الخطوط بتاعت الناس. وخلي يعني في حدود، وخلي في ذات موجودة، وفي أنا موجودة، وفي تفكير أنت بتخلقه، وفي حاجات أنت بتخلقها عشان تستمتع بالحياة وتشوف جمال وروعتها وخطة الله لك في حياتك وفي رحلتك. لو غلطت اعتذر، لو غلطتي اعتذر من الصباح، لو حصل أي شيء خلال اليوم حاول إنك تعتذر، ولو زول غلط في حقك واعتذر بصدق، اتعلم تسامح، لكن برضو اتعلم تخط حدود، هي كلها كويسة. يعني لو غلطت اعتذر، ده ما في أي شيء، ولو زول غلط في حقك واعتذر بصدق أقبل اعتذاره، لكن المهم برضو إنك تخط حدود بعد ده كله، إنك تكون في حدود عشان ما يحصل أي شيء تاني غير اللي ممكن يكون صعب بالنسبة لك. بنعتذر مرات كثيرة عن أخطائنا، ومرات ما بنعتذر، ومرات ممكن نقبل نصيحة، ومرات ممكن ما نقبل نصيحة نتيجة الكسرة أو الزعل أو الموضوع ممكن ما كان في محله. قبل ما نختم بالنصيحة دي، اهتم بالكلمة اللي بتقولها. أي كلمة أنت بتقولها، ممكن كلمة منك ترفع زول وتديه أمل، وممكن كلمة تانية تكسر خاطره. فعزيزي المستمع، اهتم بالكلمة اللي انت بتقولها. ما تنتظر الظروف تكون مثالية عشان تبدأ تعيش، وده الموضوع الأساسي، وده الفكرة بتاعتنا. الحياة زاد فيها نقص وتحديات، والسؤال الحقيقي كيف نعيش رغم كل ده، كيف نعيش الحياة رغم كل اللي بيحصل من حولنا، كيف نعيش الحياة رغم كل الأمور المختلفة اللي أنا وإنت بنواجهها في حياتنا اليومية. عيش بوعي عزيزي المستمع، اتعامل بحكمة، اختار كلامك، احفظ قلبك، وما تخلي ظروف الحياة تحدد الإنسان اللي أنت عايز تكونه. كيف نعيش هذا الشعار بتاعنا ودي الحملة بتاعتنا في الفترة دي، وأتمنى نعيش بوعي، بمحبة، بمسؤولية وبأمل. والنصايح الكثيرة اللي بدونا لها من الصباح والرسائل اللي بدونا لها من الصباح خلونا نعمل بها، خلونا نفكر فيها من الصباح، ولأنه ده شيء جميل جدا جدا. إذن عنوان حلقتنا الانتظار، بنعيشه كيف؟ عشت الانتظار كيف عزيزي المستمع مع السنين الفاتت بتاعت الحرب؟ وفي ناس لغاية هسه ممكن تكون منتظرة في البلد، في ناس ممكن تكون منتظرة في الولايات، في ناس لسه منتظرة يعني في شوارع الخرطوم وأم درمان وبحري والحاجوسي وأيضا مايو، في ناس بتنتظر لسه موجودة في جبل مرة، في دمازين اللبيض، في ناس في حالة ترقب وانتظار لأخبار يمكن تكون مطمئنة، وفي زول بينتظر المحكمة تصدر الحكم. على فكرة في اللي بينتظر الليلة محكمة الإعدام مع الأسف الشديد، يعني في بينتظر الليلة من الصباح إجراء عملية، وممكن تكون عملية ما سهلة، ويمكن يكون يعني خبر صادم جدا جدا لناس كثيرة، يعني ما كلنا واحد في هذا الصباح، يعني البشرية بكل الأمزجة بتاعتها وبكل ما فيها بتنتظر الكثير جدا جدا. وهسي في زول ممكن بيسمعنا عنده حلقة بتاعت انتظار، في انتظار حاصل معاه خلال الساعات الجاية، يعني من هسي كده من الساعة 11 إلا 10 في انتظار لأمر مهم جدا جدا، في مؤتمر صحفي قد يتم إجراءه هذا الصباح، في قرار جمهوري في دولة ما، وفي مرسوم، وفي محاكم ما شتيم، في إصدار يعني محاكم أو إصدار قرارات أو يعني حكم على ناس كثيرة جدا جدا. فأنت منتظر شنو من الصباح؟ شنو قصتك مع الانتظار؟ شنو قصتك مع الانتظار؟ تعالي كده تعالوا نشوف يعني القصة بتاعت الانتظار دي شنو. وكمان الكتاب المقدس تكلم لنا كثير في الموضوع ده، وعندنا أمثلة وقصص كثيرة عن شخصيات ممكن اتعلمت من الانتظار وعرفت الانتظار في حياتها، ويمكن الانتظار ده يعني رفعهم وخلاهم ناس تانيين، شخصيات يعني انتوا بتعرفوها، ناس انتوا بتعرفوهم. عايز اقول له نبدأ بالجزئية دي ونطلع نشوف اصدقاء ونشوف الناس ونشوف بعض الاخبار. الانتظار جزء من حياتنا، الانتظار جزء من حياتنا، ما نقول الانتظار جزء من حياتنا بمعنى كل يوم، يعني ده شيء أساسي ثابت، يعني ما في يوم حيكون ما في انتظار في حياتي. يوميا أنا قاعد أنتظر في البيت بتاعي، بنتظر في الأسرة بتاعتي، بنتظر في الحياة الاجتماعية بتاعتي، الحياة الشخصية بتاعتي، الحياة الخاصة، في انتظار، في انتظار في الحياة المهنية، الحياة التعليمية، الحياة الروحية. كثيرين بيتكلم عن انتظارهم للرب، في ناس كثيرة بتنتظر استجابة لصلاتهم رفعوها، وطلبة يعني هو بيصرخ فيها لسنين طويلة بينتظر فيها ربنا يستجيب، بينتظر ربنا فيها يسمع. ودي واحدة من الحاجات الممكن كثيرين بيتعلموا، انه قدر شنو ربنا بيخليهم يتقربوا له ويؤمنوا فيه ويثقوا فيه ويصدقوا انه هو إله أمين. في ناس اختبرت يعني الانتظار مع الله وضاقت طعمي انه ما بعمل اي شيء مهما كان الانتظار طويل، مهما كان الوقت طويل. كل زول عنده حاجة منتظرة في هذا الصباح زي ما قلنا، ومتعدد جدا، سلام يعني ممكن خبر، ممكن يكون فرصة، ممكن يكون تغيير منتظر انه يغير حياته، وممكن تكون إجابة صلاة زي ما انا قلتها. هل الانتظار كويس؟ الانتظار بالنسبة لك حاجة جميلة تتعلم فيها، بتغير الشخصية بتاعتك، بتقودك لتغيير مواقف كثيرة، لنظرة الحياة بشكل آخر، أو حتى وعود الناس لك، معاملة الناس لك، ولا لا؟ هل ده بيوري شخصيتك إنك أنت زول أمين في مواعيدك، أنت زول صادق، أنت زول وفي؟ وقش ممكن الانتظار خلاك يعني تتغير في مواقف كثيرة جدا جدا حصلت في حياتك؟ خلينا نأكد كده ونقول إنه لو ما انتظرنا في حاجات كثيرة جدا جدا في حياتنا نخسرها، وفي ممكن حاجات تتعامل قبل أوانا وإحنا برضو نخسر، وفي حاجات من غير حسابات في حياتنا اليومية لو ما انتبهنا ممكن برضو نضيع، ولو ما انتظرنا ممكن الحاجة تضيع مننا وتخسر ونخسرها وما نقدر نحقق الحاجة اللي إحنا دايرينها. وممكن تكون قصص بسيطة جدا جدا في حياتك اليومية وبتوري إنه الانتظار يعني جزء من الحياة اليومية بتاعتنا، في أبسط الحاجات في بيتك، في تحركاتك من الصباح للاتجاه بتاعك أو للعمل أو لإجراء أي شيء في البيت. يعني أنت ممكن تكون بتتعلم بتقول الكلمة بتاعت الانتظار دي مليون مرة يعني في حياتك اليومية، يعني لو دي يعني طبعا صيغة مبالغة، لكن كم مرة بتقولها لابنك في البيت؟ كم مرة ممكن تقولها لزوجك في البيت؟ انتظر، أصبر شوية يا أخوانا، أنا قاعد أعمل واحد واثنين وثلاثة، أصبروا لي أنا قاعد ألبس، انتظروني أنا جاية معاكم، انتظرني بس. يعني ممكن تكون مضايق إنه العربية ما انتظرتك أو أبوك فات وخلك أو يعني المهم، لكن الانتظار بيقول لك شنو؟ بيقول لك شنو في حياتك اليومية؟ الانتظار بيعني لك شنو؟ أو أنت بتسميه شنو؟ أو أنت خدتيه وين في حياتك اليومية؟ وتقدر يعني تقول عن شنو كل يوم؟ طيب هل وأنت بتنتظر في حاجات صعبة ولا كله سهل؟ وضيف على ذلك أصعب حاجة في الانتظار شنو؟ أصعب حاجة في الانتظار شنو عزيزي المستمع؟ هل أنت من الناس اللي بتمل؟ هل أنت من الناس اللي بتضايق؟ هل أنت من الناس اللي ما بتستحمل ولا لا؟ في فكرة بتقول أو في ناس بتقول يعني طول المدة، مرات وأنت بتنتظر المدة بتطول، وده أصعب حاجة في الانتظار. ويعني ما أصعب من حتة المرأة لما هي بتنتظر مولود، خطيبة بتنتظر 200 يعني عريسة يتم، طالب منتظر 200 مثلا تظهر النتيجة، وإنت بتنتظر شنو قاعد يحصل في حياتك، وإنت بتنتظر استجابة ربنا فعلا، طالب وسألت ربنا من أمر معين أو خطيت الأمر ده في يد الله وإنت منتظر. هل طولة المدة بتعمل لك إشكالية؟ هل في مشكلة في يعني ما بتقدر تستحمل، ما بتقدر تصبر؟ وبيقول الرجال ما بينتظروا كثير، لأنه وهو بينتظر مرات في ناس أخلاق ضيقة، بالذات مع زوجاتهم، بالذات مع يعني زول ما حبيبته أو في مشوار، الرجل ممكن بسرعة البرق يلبس ويعمل ويجهز وكل شيء، لكن الست أو الزوجة أو المرأة عندها طولة البال في الانتظار. ومرات ممكن الحاجة دي ممكن تكون برضو لنفس الستات ديل تكون صعبة بالنسبة لهم، ما يستحملوا إن هم ينتظروا كتير. هل المدة لما تطول أنت بتصبر؟ بتتعلم منها شنو؟ بتتعلم شنو من طول يعني المدة الطويلة في الانتظار؟ بيشكلك كيف الحياة؟ وشنو يعني اللي أنت ممكن عزيز تشوفه في انتظارك طول هذه المدة؟ بتغير رأيك؟ بتختار سكة تانية؟ بتقرر قرار تاني؟ ولا بس يعني بتكون ثابت في اللي أنت قلته؟ وفي اللي أنت تعهدت بيه، في اللي أنت وعدت بيه، فما بتغير رأيك مهما كانت المدة طويلة. وهل أنت صبور؟ هل في صبر؟ تعرف تصبر وانت بتنتظر ولا بتقلق ولا بتتنرفز ولا يعني الزول لما نيجي شنو بيحصل؟ حصل مرة وانت منتظر فوت تخليت الزول كنت

العلاقات في الخطوبة أو في المرحلة دي في ناس بتتشكل، في ناس بتكتشف بعضها، في ناس بتعرف حقيقة بعضها، لكن في ناس ما بتصبر وما بتطول. ففي ناس على طول يعني بتنفذ الخطوات وعلى طول بتمشي فيها، لكن في نتائج قاعدة تكون سلبية، في نتائج قاعدة تكون غير مرضية للطرفين. وأثناء المدة دي في ناس بتتخذ قرارات أو بتنعرج أو بتعرج في الطريق بتاعها، بتمشي لمنحنى تاني وبتتصرف تصرف تاني من كثرة الملل أو الانتظار أو المدة كانت طويلة. أصعب حاجة في الانتظار تاني قالوا عدم وضوح النهاية. النهاية لما تكون واضحة الموضوع ما بكون كويس، ما بكون جميل. وعدم وضوح النهاية دائما بدربك الموقف، بيخلي الناس ما مستقر، بيخلي الناس يمكن تضع بعض الشكوك وتضع يمكن حاجات ما في الحسابات، ممكن تتصرف والنتائج تكون سلبية جدا جدا لما تكون الرؤية ما واضحة. وفي حاجة تانية قالوا فيها الخوف إنه الحاجة اللي بننتظرها ما تحصل، ودي أصعب حاجة، ودي أصعب حاجة لكثير من الناس. إنه أقول لك بكل صراحة يا أخي الموضوع ده أنا خايف منه، لأنه أنا ما في ضمانات. على فكرة ما في ضمانات في الموضوع ده، يمكن حتى الشركات مرات بيتم فيها إشكالية كبيرة جدا جدا، حتى ممكن في ناس دارت تشترك في مشروع ما، في استثمار ما قد لا يحصل، لأنه خايف الشيء ده ما يتحقق، أو خايف الموضوع ده ما يتحقق، خايف ما أنجح، خايف إنه الحاجة البنتظرة دي ما تجيب نتيجة كويسة، خايف الحصاد ده ما يكون موفق السنة دي، خايف المطرة ما تجي، وخايف ممكن الإجابة تجيني غلط، أو يعني القرار يجي حسب يعني ما زي ما أنا متوقع. فبيشكل يعني حاجز كبير جدا جدا في حياتي، الخوف إنه الحاجة البنتظرة ما تحصل. وحصلت مع ناس كثيرة جدا جدا، ممكن يكون حصلت معاكم، ممكن يكون في تجربة زي دي صعبة معاكم. في ناس عندها تجارب كثيرة جدا جدا في موضوع الانتظار، وبيقول لك كنت خايف منه حصل حقيقة، ما معروف بالضبط شنو، لكن دايما اللي انت بتشوفه دايما بتخاف منه. في حاجات كثيرة ممكن تكون بتجي بنتيجة سلبية أو بنتيجة ما هي المتوقعة، وفي ناس ممكن يعني الحاجات دي تحصل نتيجة تحصل حاصل، لكن ما هو المخطط. يقول كلام والكلام يحصل، يقول لك شفته وحصل مع فلان، وممكن يكون موقف تاني مشابه مع يعني موقف ويحصل نتيجة سلبية، فده كله يلخبط حسابات الزول ده ويلخبط حسابات الزول ده. فجوانب الحياة كثيرة جدا ممكن تكون متشابهة، لكن ما تكون نفس الحاجة اللي أنا ممكن خطيها في قلبي. مرات كثيرة ما ربنا، مرات كثيرة ما التوقع الصحيح، مرات ما الخطط الصحيحة. ما نلوم ربنا وما نخط ربنا في إنه هو ما أراد، يمكن دي ما إرادة ربنا نعم، لكن ممكن ما يكون ربنا هو ذاته اللي إحنا وضعنا له الموضوع بطريقة صحيحة، أو إحنا سألناه في البداية، أو حتى طريقة وضعنا للفكرة ممكن ما تكون هي مناسبة لنا، وممكن تكون برضو يعني توضيح لحاجات كثيرة أو لتغيير المخطط بتاعك، أو يعني دراسة الفكرة للأفضل. ومرات ولا كلام الناس لسه يعني بننتظره، كلام الناس مرات ممكن برضو بيلعب دور. خليني كده أخدكم لجزئية تانية وممكن تكون مهمة جدا جدا الأعزاء المستمعين في الرحلة بتاعتنا، وإحنا بنمشي في حلقتنا في موضوعنا اللي إحنا تكلمنا فيه، وإنه الانتظار جزء من حياتنا. وزي ما قلنا إنه كل زول في الحياة عنده قصة مع الانتظار، فما في زول في الحياة دي كل يوم ما عنده جزء لا يتجزأ من هذه الرحلة الطويلة اللي فيها الكثير جدا جدا في الحياة. عشان كده قالوا أصعب انتظار إنك ما عارف الحاجة اللي بتنتظرها هتجي متى، يعني دي إشكالية ودي الحقيقة. أصعب انتظار إنك ما عارف الحاجة اللي بتنتظرها هتجي متى، ما في كله يعني ممكن يكون

0: تحت بس يعني توقع أو ترقب. مرات الحاجة اللي بتنتظرها بتتأخر، لكن التأخير ما بالضرورة يعني يكون هو الرفض بصراحة. ما معناه إنه الرفض حصل أول حاجة دي حصلت لأنه معاي يعني بشكل أو بفكرة أخرى. وفي مثل سوداني جميل جدا جدا كمان بيدينا أمل، بيقول لنا الحاجة اللي بتستاهل مرات بتحتاج صبر أكتر. الحاجة اللي بتستاهل بتحتاج صبر أكتر. والليلة شنو الممكن عزيزي المستمع صديقي المستمع بيستاهل إنك تصبر، تستاهل، يستاهل إنك تستحمل، يستاهل إنك أنت يعني تتوجع وتتألم وتخطط بطريقة صحيحة، وأيضا يعني تضع عليه بعض المساحات اللي ممكن تكون فيها أمل ورجاء وثقة وتتعلم وتضيف حاجات كتير. شنو الحاجة اللي بتستاهل عزيزي المستمع إنه فعلا تنتظر طول هذه المدة؟ أول انتظار الممكن يكون بيستاهل الحاجة دي. شنو أكتر حاجة في حياتك هذا الصباح؟ شنو أكتر حاجة في الأيامات الفاتت شغل بالك أو شاغل بالك وإنت بتتوقع إنه الحاجة دي 100%؟ وأتمنى إنه فعلا ربنا يعني يستجيب، ربنا يسمع عزيزي المستمع الطلبة بتاعتك والصرخة بتاعتك. لأنه عايز أقول لك حاجة مهمة جدا، ربنا بينظر للقلب، ربنا بعين لقلوبنا. ومرات يعني ممكن القلب فيه حاجات كثيرة جدا جدا وما في زول بيعرفه إلى ربنا وبيكشف ربنا. لكن كمان أقول لك حاجة مهمة، ربنا صالح، ويمكن الوقت اللي أنت منتظر ممكن يكون ده الوقت المناسب ويمكن يكون لا. وليه أقول لك؟ ممكن تكون أنت مستعد للحاجة اللي أنت منتظرها، ممكن الجهازية بتاعتك والإعداد بتاعك ما هو الصح، ممكن تطول المدة. لكن حاول إنك تركز، حاول إنك ما تفقد الأمل، حاول إنك يعني وإنت بتنتظر ما تعرج أو ما تمشي لشيء ممكن يعني يضيع متعة الانتظار بتاعتك أو لحظة الانتظار بتاعتك، أو تتصرف أو تقرر قرار ممكن يكون غلط، أو ممكن تتخذ قرار ممكن يكون نتائجه سلبية لقدام ويلخبط الحسابات الجميلة، الحسابات ممكن تكون كانت يعني حتكون نقطة انطلاقة كبيرة ونقطة انطلاقة قوية بالنسبة لك في الرحلة بتاعتك في الحياة. فالحياة جميلة وكل شيء جميل وتستحق انك انت تعيشها وانت بتستمتع بكل شيء فيها، وكمان يعني بتتعلم فيها الكثير جدا جدا. قصة من القصص القوية جدا جدا على الانتظار والكتاب المقدس يتكلم فيها قصة إبراهيم وسارة، انتظار الوعد. والقصة دي يعني بيوريك قدر شنو الله أمين في كل كلمة هو بيقولها لما يوعد، ربنا بيوفي. عشان كده لما تنتظر الرب لابد أنك تكون متأكد وعندك ثقة وإيمان بأنه في الوقت المناسب، ما لي أنا لكن بالنسبة لهم، لأنه بشوف الحاجة دي كويسة بالنسبة لي ولا لا، وهي كعبة بالنسبة لي ولا لا، وهل هي مناسبة ولا لا، وهل أنا مستعد لها ولا لا. مرات بنطلب حاجات، مرات إحنا دارين نعمل نخش في مشروع وإحنا ما جاهزين له عشان بس أصحابنا وعشان أصدقائنا، ويمكن يكون غرور، ممكن يكون يعني بنحب نقارن بالآخرين، بنحب إنه نكون زي الناس التانيين وليهم أفضل مننا، نخش في مشروع وممكن يكون ما مدروس كويس، ما مخطط له بطريقة صحيحة ويكلفنا ثمن باهظ جدا جدا. إبراهيم انتظر سنين طويلة عشان يتحقق وعد ربنا ليهم بابن يعني في عمر في سن. وده أنا عايز أقول لك إنه ربنا ما في شيء بيقدر يمنع خطته أو مشيئته أو الإرادة بتاعته في أنه يظهر للإنسان هو منه، لأنه بيوفي، لأنه هو أمين في وعده، لأنه هو صادق في وعده. طالما هو خلق الإنسان، طالما أنه هو عارف الإنسان بالكيفية والطريقة، خلاص يعني الموضوع ما بيحتاج شك ويقين. لكن ده تأكيد أنه ربنا داري يوري أنه هو أمين، هو صادق. لكن 200 لما أنا أكون عندي ثقة فيه، لما أنا أكون عندي علاقة مع الله، لأنه أنا بنتظر ربنا يعني في امتحان، وفي حاجات كثيرة ممكن تحصل في الطريق، والطريق ما سهل، ولأنه حياتي بتتشكل إنه هل أنا حقدر على المهمة دي، هل أنا حقدر على الوكالة دي، هل أنا حكون قدر الحاجة اللي أنا بطلبها وأنا نفسي فيها ولا لا. مرات أنت ليه بتمنع ولدك، ليه بتمنع ولدك إنه ما يشتري الحاجة دي؟ ليه يعني أنت دائما بتفكر إنه أو تقول لبناتك في البيت أو تقول لأولادك في البيت لما تكبر ليه أنت بتقول العبارة دي؟ ليه أنت بتقول العبارة دي؟ يعني ليه بتقول لهم ده ما وقت المناسب؟ ليه دائما مرات أنت ما بتجيب لهم الحاجة نفسهم فيها؟ يعني أمثلة كثيرة جدا واقعية في حياتنا اليومية، مرات إحنا دارين نعلم أولادنا ده ما الوقت المناسب، لكن كمان في زمن وفي لحظة مناسبة جدا لما تكون أنت جاهز، لما أنت تكوني جاهزة. فانتظرته لكن الموضوع ما كان حسب ما يعني كنت متوقعه ولا لا عزيزي المستمع. تأخير الوعد ما معناه إلغاء الوعد، لا، بنتشكل وإحنا بننتظر بنتعلم الكثير جدا جدا، بنستعد بنجهز نفسنا. في حاجات كثيرة ممكن تكون سلبية بتتصلح وأنا بنتظر، وفي عدم صبر موجود، أنا أتعلم الصبر، تحمل المسؤولية أنا أتعلم في الوقت ده. وفي ناس كثيرة ندمت لأنه ما انتظرت، في ناس قررت والقرار كان بالنسبة لهم ندم، ليه هس ممكن يكون ندمان إنه قرر القرار ده؟ لأنه ما كان جاهز، ما كنت مستعد عشان يعني القرار ده تاخده في الوقت ده. ما أقلب المواجع عليك، لكن هل في قرار أنت لغاية هسه ندمان عليه وما انتظرتها وما درست الموضوع وما خططت بطريقة صحيحة، أو ما يعني عديت نفسك بطريقة صحيحة؟ دي واحدة من الحقائق، وخليني أعترف بهذه الحقيقة إنه إحنا مستعجلين، بنحب الاستعجال ما بنحب الانتظار. وعشان كده قلنا في البداية أصعب حاجة في الانتظار المدة، احنا دارين السرعة، دارين كل شيء سريع، ودارين كل شيء يتحقق، ودارين قروش بأي ثمن، دارين قروش بأي طريقة بأي اسلوب بأي، يعني مرات ما بنعمل حساب، ما بنعمل حساب لأنه نجني القروش دي بالطريقة دي، ما بنصبر على الشغل، ما بنصبر على الإنتاج، ما بنصبر على أنه يعني أنا أشتغل الشغل ده وأتحمل وشنو، احنا دارين قروش بأي طريقة بأي اسلوب، دارين ننجح بأي، دارين نوصل للحاجة دي بأي، ما دارين ننتظر. الانتظار بيجي مشكلة بالنسبة لنا في حياتنا اليومية، عشان كده النتائج كثيرة سلبية، عشان كده في ندم كثير، عشان كده في زعل كثير جدا جدا، في خسارات كثيرة جدا، في كسر قلوب، في ألم، في وجع كثير، لأنه ما بنحب الانتظار. مستعجلين في أي حاجة، بيجينا مستعجلين في أي حاجة، دارين كل شيء بسرعة، وجبة سريعة، قرار بتاع ارتباط سريع، قرار انفصال سريع، قرار طلاق سريع، قرار شغل سريع، قرار سفر سريع، كله سريع. ما أقول لكن في ناس اتعلمت من الانتظار وبيحاول إنه كمان يقول للناس يا أخوان الانتظار ده مهم. طول ما أنت بتصبر، طول ما أنت بتخط الحاجات دي في مكان الصحيح، أنت بترتاح مستقبلا، عاجلا أم آجلا أنت هتعرف النتيجة وهتعرف الحقيقة. لكن هو ده الصح ولا لا؟ هل أنت عملت الصح؟ هل أنا عملت المناسب؟ هل أنا عملت المطلوب ولا لا عزيزي المنتظر؟ يا عزيزي المستمع، أنت منتظر شنو في حياتك؟ وهل التأخير خلاك تشك أنه الحاجة دي ممكن تحصل؟ الشك بيدخل، الشك، وده الخلى القرار اللي حصل مع إبراهيم وسارة في القصة الموجودة في تكوين حاجة صعبة جدا جدا، وكان قرار يعني كلف. ومرات كثيرة الحتة دي ممكن تكون لخبطة حسابات ناس كثيرة وهم في علاقتهم مع الله، طيب ليه ربنا سمح؟ ليه؟ لأنه دي إرادتي أنا، لأنه ده قراري، لأنه ما انتظرت ربنا زي ما هو قال، فبمشي باخد طريق ثاني، والنتيجة كانت صعبة جدا جدا. لكن هل الله أوفى بوعده بالنسبة لإبراهيم بابن إسحاق؟ أوفى بذلك. وتاني دخلوا في امتحان، تاني جابوا لحتة عشان إبراهيم ربنا عنده وعد من البداية هيكون أبو للبشرية. فالموضوع ما بس إنه ربنا يخلف وعده، لكن ورغم إنك أنت غلطت ربنا ما بيخلف وعده، لكن في نتيجة، في محاسبة، في مسألة، في نتيجة، في طبعا ده شيء. لكن جاء داهو الابن في زمن، في عمر ما فزل بتخيل إبراهيم أنجب إسحاق في عمره كم، وساراي كان عمره كم. الله ما في شيء بيحده، ولما يقول كلمة بيوفي. عشان كده خلي بالك جدا عزيزي المستمع من كلمة الله، خلي بالك من إنه ربنا لما يقول، وإنت تكون عارف وعندك اختبارات وتجارب كثيرة مع ربنا في وعوده لك، ما تفقد ثقتك في ربنا. إبراهيم أنجب إسحاق، ولكن ربنا داري يوريه أنه أنا برضو معاك، أنت غلطت ما بسيبك، وفي رحمة وفي كل شيء، أنت حي وفي فرصة تانية أنك أنت الإيمان بتاعك يكون إيمان بيشهد عن أنه أنت بتثق في ربنا. أديني ولدك، قدم ابنك ذبيحة، ما شك في ذلك، قدمه بكل إيمان بعد الامتحان ذاك. إذن عزيزي المستمع، يوسف انتظر الخروج من السجن. يوسف انتظر كم سنة هو في السجن يتباع، موضوع ما يعني خلاص، يعني أخوانه يخونوا، يقولوا كلام كثير، لكن ربنا بالنسبة للي بيتعامل والبيحصل ده تشكيل، ربنا بيبتدي يشكل فيني رغم أنه أنا بخش في طريق، لكن مرات في شخصيات استقامت في حياتها مع ربنا زي يوسف، والكتاب شهد عن ذلك أنه فكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجح. يوسف مر بمراحل صعبة، خشى سجن وتعرض لخيانة والنسيان وامتحان صعب جدا جدا، لكن بيجا بعد كده منه يوسف، بعد كل اللي حصل ليه وده بيجا منه. إخوانا ما صعب إنه دي تكون حياتنا، وإحنا بنتشكل في الحياة، وإحنا بنؤمن في ربنا، بنثق في ربنا، وإحنا بننتظر ربنا إنه حيفضل إله أمين. مهما تغيرت أنا حعبدك، ما حشك في أمانتك، ما حشك في إنك أنت حتسيبني، ما حتركك، ما حخليك، زي ما كنت مع موسى أنا حكون معك يشوع. وبيقول لك الكلام ده ليه؟ لأنه مهما الانتظار طال أنا هو أنا حكمل معك المشوار يا إنسان، أنا بحبك وعندي لك خطة غير عادية. أنت في السجن أنا حكون معك، حتتخان من أخوك أنا ما حسيبك، حيبيعوك أصدقائك أنا ما حسيبك، طول ما أنت متمسك بي وأنت بتشهد إنه أنا إله صالح وأنا إله صادق في وعودي، أنا حأثبت لذلك، زي ما عمل مع أيوب. حاولوا كثيرين على إنه يشككوا أيوب في مصداقية إيمانه مع الله، لكن أيوب ظل أمين إنه يمجد ربنا رغم إن الحاجات كانت صعبة. يوسف مر بمراحل صعبة جدا، ويتظلم ويتسجن، لكن ما كانت النهاية، أبدا ما كانت النهاية. ممكن تكون عشت أيام صعبة جدا جدا، مؤلمة جدا جدا من أقرب الناس لك، ممكن تكون دخلت سجن وإنت مظلوم، يعني سنين طويلة قعدت في السجن، ممكن تكون تهمة، يعني وفي النهاية أنت ما ارتكبت أي جرم، اتهموك بكلام، قالوا عنك كلام، لكن ده ما الحاصل، ينصفك الله، وتظل أنت لسه مع ربنا إنه يا رب يعني أنا حسامحهم، أنا حغفر لهم، مش العمل هم عملوا كده وده ما كان في، أنا حسامحهم، لأنه أنت بتقول كده أنا حكمل مشوار وأنا صادق معك. يحتاج ينتظر لحد ما جات الوقت المناسب واتفتحت الأبواب قدامه، بقى تاني رجل في الوقت داك في عهد فرعون. أحيانا أنت بتكون في مرحلة انتظار، لكن ربنا بيجهزك لمرحلة أكبر. أهم شيء دار أقول لك إنه ربنا بيجهزك لوقت أكبر، وإنت بتمتحن في هذه الحياة، وإنت بتمتحن في هذه الحياة بضيقات وبتجارب صعبة ومؤلمة، ربنا بيشكل فيك. تصدق إنه مرات ممكن ما بنكون جاهزين، أو إحنا ما قدر الوقت ده، لأنه في تشكيل قاعد يحصل في حياتي، في جزء في المسؤولية، في جزء في إنه أنا أقدر أصبر، وفي جزء من حياتي إنه تتغير المبادئ بتاعتي، وفي جزء من منظوري ذاتها للحياة وطريقة العيشة المفترض أنا أعيشها، لأنه ممكن تكون مرحلة الجاية أصعب من المرحلة اللي فاتت. فلو طول ما أنا ما مستعد، طول ما أنا ما يعني جاهز للمرحلة الجاية، المسؤولية حتكون أكبر منها. إخوانا إحنا بنمشي بمراحل، وكل مرحلة بتختلف من مرحلة. لو أنا ما جاهز وخشيت مرحلة أنا ما كنت مجهز لها، أنا حخسر. وربنا داير يخلينا كمان شنو؟ إحنا جاهزين. ربنا داير يخلينا إحنا مستعدين، وإحنا قدر المسؤولية الجاية الأكبر. ممكن تحصل حاجات كثيرة جدا جدا وإنت تفتكر إنه هي ضدك. لا، ليه ما تكون هي يعني كويسة بالنسبة لك؟ ليه ما يكون التجربة دي تتعلم منها؟ ليه الموقف ده ما يعلمك ويوريك الناس اللي من حوالينك؟ ليه الحصل معاك مع أخوانك في البيت يكون دراية، تكون دراسة؟ مرات يا أخوان المواقف بتعلمنا شنو المفترض نعمل، شنو المفترض نقرر، لكن بهدوء وبتفكير وبصوت هادي كده وبنوع من الصبر والتحمل عشان نقدر ناخد الخطوة الجاية. قد يكون انت جاي لخطوة مهمة جدا جدا في مرحلتك الجاية، لكن محتاجة انك تتشكل، محتاجة انك تغير حاجات كثيرة في حياتك، تغير حاجات كثيرة في شخصيتك عشان شنو؟ المهمة ممكن تكون أكبر. عزيزي المستمع، طولت عليكم وطولت على المستمعين والمتابعين، لكن خلونا الأعزاء المستمعين نشوف الجزء الثاني من الحلقة، الرسائل الجميلة للأصحاب للأصدقاء والناس اللي بتتابعنا في صباح بلدنا، والموضوع الجميل اللي احنا قاعدين نتكلم فيه احنا وانتو مع بعض. واتمنى انكم يعني كتبتوا وشاركتوا وصبحتوا وسلمتوا، ودي الحاجة الجميلة جدا انه نصبح على بعض واحنا بنسمع وبنشارك الحلقة في مشوار الصباح. تريزا موسى، صباح الخير عليك وتحية طيبة، واسعد الله صباحك بالخير والصحة والعافية. شكرا لمتابعتك، شكرا لوجودك. والانتظار، كيف بتعيش الانتظار؟ شنو اللي قاعد تتعلمي من الانتظار؟ اتعلمت شنو من الانتظار؟ ولا نقول انتظار بالنسبة لك هو شنو؟ تمام. نبيلة بشارة بتقول صباح الخير عليكم، بحب استمع عليكم وان شاء الله دوما تكونوا بخير. وانت كمان بخير يا نبيلة. نبيلة اكتبي لنا عن الانتظار، لو جاتك فرصة تتكلم عن الانتظار هتقول شنو؟ لو ادوك قلم ورقة هتكتب تقول شنو على الانتظار؟ الانتظار طلع منك ياتو الشخصية، الانتظار شكلك كيف، وانت في الحرب دي اتعلمت شنو؟ خلينا نشوف تريزا تكتب لنا وبتشاركنا، بتقول صباح الخير أستاذ هيثم، الانتظار أصعب من الوجع نفسه. معاك، بتفق معاك. الوجع بيكون واضح، عارف بتتوجع من شنو، إنما الانتظار بيخليك متعلق في النص. معاك أنا في الكلام ده. الوجع أنت عارف عندك صداع، عندك شنو، عندك شنو، أنت عارف أنت متوجع شنو، لكن الانتظار بيخليك أنت معلق في النص. لكن سؤال بالنسبة لي، أنا منتظر شنو بالضبط؟ شنو أنا مفترض أتحرك تجاهه؟ شنو المفترض أنا أعمله؟ هو بس مبهم كده، وهو كله يا تريزا. فأكيد في حاجات شخصية، في حاجات ممكن تكون عامة الليلة كل الناس عارفينها. عفوا. بتقول لا انت فوق ولا تحت، لا انت فوق ولا انت تحت. علميا مخنا بيكره الانتظار، علميا مخنا بيكره الانتظار اكتر، بيكره الانتظار اكتر من النتيجة الممكن تكون شينا نفسها، لانه بيحب يعرف النهاية حتى لو هي ما كويسة. المهم يخلص يخلص يخلص من القلق. ليه الانتظار بيوجع شديد كده؟ بتقول لأنك بتحس إنه حياتك واقفة على حاجة مش في إيدك. يا شغل مستنيه رد من زول بتحبه، رد من زول يعني شغل انت مستنيه، وقالت رد من زول بتحبه نتيجة تحليل. يا سلام يا تريزا، حق راجع. فبتحس انك عاجز، تحس انك انت عاجز فعلا. وتخيل معاي عزيزي المستمع، كم نفر ممكن يكون الليلة عامل تحليل لمرض وبتوقع نتيجة الدكتور، نتيجة الفحص؟ ويمكن يكون كم يعني من الستات أو من ناس متزوجة منتظرين طفل ومنتظرين يعني خبر إنه هي حامل، في يعني في إمكانية. كم من الناس يمكن تكون منتظرة ومعلقة. الانتظار مؤلم، الانتظار صعب. وبتقول تريزا أكبر غلطة بنعملها إننا بنوقف حياتنا لحد ما الحاجة تحصل. أنا معاك في، ودي النقطة حساسة، ودي النقطة الجوهرية في الموضوع، إنه وإنت بتنتظر، ودي اللي إحنا مفترض نجيها وإنت سبقتينا، وإنت بتنتظر بتعمل شنو؟ وإنت في الانتظار بتعمل شنو؟ وإنت منتظرة شنو اللي قاعد يحصل؟ اتحركت لياتو اتجاه، كسرت ياتو مبادئ وياتو قيم، وانت بتنتظر ياتو قرار يمكن انهزمت فيه ومشيت. في ناس زي ما حكينا القصة بتاعت ابونا ابراهيم وامنا سارة، ولما اخذوا القرار، ولما سارة الغريبة في الموقف انه ابراهيم ما هو الاخذ القرار، سارة حاولت تتصرف بإنه إحنا كبرنا، فيا أخي اتصرف بالطريقة دي، اتصرف بالطريقة دي إنه أنت أدخل على الجارية دي هاجر، ولأنه أنت كبرت، أنت وصلت يعني عمر خلاص يعني، وأنا خلاص يعني عاق يعني، أنا وصلت عمر ذات التاني، ما في كل الحاجات العلمية بتقول على إنه أنا كامرأة كبرت وما حأنجب. شوف الإنسان بيفكر كيف، من جزء عاطفي، من جزء إنساني، من جزء إنه عسى ولعل نجيب لنا طفل، عسى ولعل إنه يكون عندنا ولد، لأنه يعني كأنه هم دارين يعني يساعدوا ربنا، ولا بتقول شنو يعني؟ في تصرفات إحنا بنعملها مرات كثيرة، ما بقدر يعني ألوم زوج في الحتة دي، لكن لما تكون عندك وعد من الله وانت بتؤمن في ربنا، يعني انا ما اقدر اقول احنا ما بشر، احنا بشر وكل شيء، ومن يعني دي حاجه طبيعيه، لكن تخيل واحنا في الطريق ده، ما بقول يعني خلاص وانا بتكلم بر الامتحان ده وكل شيء، لكن بنمر بالمرحله، بنمر باللحظه دي، انا اقرر اعمل شنو، وممكن يكون القرار ده غلط. المهم نكمل مع تريزا، وكلامه جميل جدا. أكبر غلطة بنعملها إننا بنوقف حياتنا لحد ما الحاجة تحصل. ما تقف، ما تشيل أولادك، ما تفصل أولادك من المدرسة عشان أنت مسافر. في ناس يمكن تكون بتسمع أخبار كثيرة بتاعت ناس مهاجرة وتتعطل حياتها، تتعطل، يعطل الأولاد من المدرسة، يطلع أولاد من المدرسة عشان إحنا مسافرين ماشيين أمريكا، ماشيين كندا، طلع الأولاد من المدرسة، يقعدوا كده في البيوت من غير تعليم. منو قال لك أنا حتزوج وحقعد في البيت؟ منو قال لك؟ اشتغلي، كملي شغلك. في ناس كثير لحد يعني وقت قريب أنت حتضيع زمنك وأنت محبوسة لحدمتين يا حبيبتنا. يعني في ناس بتحاول تتحبس 3 شهور، ده شنو هو؟ في شنو 3 شهور تتحبس وتعطل كل الدنيا، مصالح كلها تتعطل، كل شيء يقف. أخونا تعبان وبيعمل كل شيء، لكن عشان تطلع جميلة ما غلط، عشان تكوني سمحة ما، لكن في في في مشوار الحياة، وانت بتنتظر نتيجة أمر معين، بتعمل شو مفترض تتحرك في اتجاه، بس أتمنى إنه الاتجاه الصحيح. ما تستسلم وفي نتيجة بتاعت فحص لمرض معين أو لحالة حاصلة معك في صحتك تجيف وتخلي الحياة تجيف معك، لا استمر. وما ممكن تكون المرحلة الصعبة اللي ممكن تكون بتديك الحق انك تجيف من المشوار بتاعك وتوقف. ليه انت واقف وانت منتظر؟ كمل المشوار، اجرم، راجع، كافح واعمل كل شيء. وبتقول الانتظار مش وقت ضياع، هو جزء من الرحلة. الزرع بتاخد وقت تحت الارض قبل ما تطلع، مش معناها انها ماتت. البذرة لما تتخطى في الارض، المزارع لما يمشي يقعد ما بيمشي بحفر الواطع عشان يعني يطلع بالرجال، لا. كل زر بيخد زرع في الارض بيعرف انها حتموت، هي جافة ناشفة. حباية جبت لك فاصولياية خطيتها في الارض، جبت لك بليلة خطيتها في الارض، هي ميتة، خطيتها في الارض وهي بتنمو وهي بتقوم بتنبت، بتاخد مراحل في هذه الحياة. انتظر. تحية لك يا تريزا بصراحة، الكلام الجميل، الكلام الكبير. ياسر الكوف بيقول صباح الخير الأخ هيثم، المجموعة عاملة في راديو سمر، الرب يبارككم في كل صباح بتبعثوا فيه الأمل، الرب يقويكم بملء البركة دائما. مولانا ياسر تحية لك، شكرا، ومبسوطين جدا مشاركتك. كمان يعني طامع صراحة انك انت تكتب لنا ياسر عن الانتظار، وانت ما موجود في البلد، موجود في الغربة، وانت بتنتظر اخبار البلد، بتنتظر شارع السودان، بتنتظر التغيير، بتنتظر السلام. شنو قاعد يحصل؟ الحاصل معك شنو؟ انت بتنتظر الاسره والاهل والاصدقاء؟ شنو الكلام اللي انت بتقول، او شنو ممكن الكلام اللي انت تطمن به، وكلام ممكن تشجع به، وكلام ممكن تديه يعني للناس اللي بتنتظر السودان بكره يتغير؟ هل احنا قاعدين نقول كلام محبط؟ هل احنا قاعدين نحبط بعضنا واحنا بننتظر التغيير في البلد؟ هل احنا بنتذكر كلام ربنا؟ هل ممكن يعني واحنا بننتظر برا السودان، احنا موجودين برا السودان، يعني رطبنا، ولا احنا شغالين، ولا احنا بنفكر، ولا احنا بنصنع، ولا احنا بنقرا، ولا احنا قاعد تعمل شنو وانت بعيد عن البلد، وانت عينك على البلد وهي خربانه، او في تنميه، او في تحصل حاصل بيحصل. انت قاعد تعمل شنو في الوقت الراهن وانت بتنتظر الخبر وتنتظر السودان يتغير؟ شنو الخطوات اللي انت اخذتها؟ شنو حتى انت كسوداني يمكن في ناس كثيره بتستنتج اسباب الحرب، في ناس كثيره بتتكلم عملنا شنو بعد ما احنا مرقنا، بعد الحرب ما طلعتنا، بعد ما احنا تشتتنا، قاعدين نعمل شنو في المرحله الجايه لنا كسودانيين؟ انا بتكلم عن القيم بتاعتنا، بنتكلم عن المبادئ بتاعتنا، بنتكلم عن يعني الجزء المهم المفترض يتغير فينا كسودانيين تجاه بعضنا البعض. في ناس بتتكلم عن العنصرية، في ناس بتتكلم عن يعني يعني النقطة الحساسة والمهمة جدا جدا، على انه في حاجات سيئة جدا جدا، في حاجات صعبة جدا اقولها، يعني انه هي مؤلمة بالنسبة لنا كسودانيين، مفترض تتعالج فينا، مفترض احنا نعالجها كسودانيين. قبولنا للآخر، القبلية الموجودة، التطرف الموجود، التعصب الموجود، عدم احترام الأديان، يعني دي حاجة صعبة جدا جدا، عدم إعطاء الحق، الحقوق المفترض إنه كل زول، في ناس عارفة وناس عندها يقين إنه أسباب الحرب 1، 2، و3 عملنا فيها شنو؟ تفتكروا إنه بس إحنا مرقنا كده عشان نتشتت، ولا في حاجة تانية مفترض تتغير جوانا كسودانيين؟ عالجنا شنو؟ مفترض نعالج شنو؟ إحنا في حاجات كثيرة جدا مفترض نكون إحنا بنقدر نقرب، إنه يا إخواننا إحنا عملنا واحد وكرهنا بعض وفرقنا بعض، القبلية والعادات والتقاليد و حاجات كثيرة جدا. إحنا قاعدين نعمل في شنو؟ إحنا بننتظر برا السودان. بهاء الباقر محمد بيقول صباح السعادة والجمال، يا رب تكونوا بخير، أسعد الله صباحكم بكل خير. مرحب بك أبونا بيقول صباح الخير. مرحب بك آدم. وعثمان زكريا بيقول صباح الخير. أستاذ هيثم بيقول حقيقة الانتظار صعب، بس نجاح الإنسان هو الانتظار. نجاح الإنسان هو الانتظار، رأيكم شنو؟ إن شاء الله يكون الكل صابر ومنتظر لليوم الجميل الجاي لك في الطريق. دائما الانتظار جميل، دائما الانتظار جميل يا آدم عثمان. وأتمنى يا آدم عثمان وإحنا بننتظر نتعلم، انتظر ما نجيف، ما تتعطل حياتنا، ما نقعد ونبكي، ما نقعد ونحزن، ما نقعد ونلوم، ما نقعد وندين، ما نقعد، لا، نعمل نعمل وده المطلوب. تعالوا نشوف الباقر رجع كتب لنا شنو. الباقر كتب لنا كلام جميل جدا، قال الانتظار بنعيشه كيف. الانتظار حاجة كلنا مرينا بها وبنمر بها بأشكال مختلفة. ممكن تنتظر شخص، تنتظر خبر، تنتظر فرصة، تنتظر نتيجة، أو حتى تنتظر حاجة نفسك فيها من زمان من زمان. لكن السؤال كيف بنعيش فترة الانتظار من زمان؟ نفسك في شنو؟ نفسك تكون منه، نفسك تكون منه. والسؤال مهم، انت عملت شنو عشان تكون انت؟ يعني انت ما بتحلم من زمان، بتتمنى من زمان، لكن وانت عملت شنو؟ هل عملت الصح ولا الغلط؟ وجبت ده يعني وش النهار في عز النهار، ولا جبته بالطرق ملتوي عشان ما تحصد حصاد مر؟ ودي النقطة الحساسة. قال في رأيي أصعب حاجة في الانتظار ما هي الزمن ذاته، ما هو الزمن ذاته، لكن الإحساس بعدم اليقين، إنك ما عارف الحاجة اللي بتنتظرها هتحصل ولا ما هتحصل ومتى هتحصل. ثلاثة أسئلة مهمة: هتحصل ولا ما هتحصل، ومتين هتحصل. اتعلموا من الزراعة، اتعلموا من الزارع، ودي حاجة مهمة جدا جدا. في انتظار في الحياة، وده جزء من حياتنا. والانتظار لو ما جزء من حياتك اليومية تعلمت منه، هتكون في مشكلة في رحلتك في الحياة. لو ما اتعلمت في كل موقف تفهم تتعلم، هيكون صعب بالنسبة لك. الحياة هي انتظار، كل شيء كتير جدا. ويعني ممكن في ناس كتير يقول لك أغلب الحياة فيها الانتظار، أغلب الحاجة في الحياة هي الانتظار. أحيانا الانتظار بيخليك تعيش نفس اللحظة ألف مرة، كل شوية تمسك تلفونك تفتش رسالة، تستنى اتصال، أو تتعلق بكلمة قريب إن شاء الله. كم زول زعلان منك وإنت بتتوقع، أو كم زول أنت زعلت، أو كم زول أنت غلطت في حقه، أو كم زول أنت رسلت له رسالة أو وإنت منتظر منه رد. أنت حتعمل شنو؟ حتعالج الموقف كيف؟ ودي حاجة مهمة جدا جدا. والأصعب إنك تحاول تكون طبيعي قدام الناس، تضحك وتتونس وتواصل حياتك، لكن جواك في حاجة معلقة، حاجة ما قادر تخليك مرتاح تماما، ده الألم. إخوانا وإنت بتنتظر في كتير من الحاجات ممكن توضح وتكون ملموسة ومحسوسة، لكن خلي بالك إنك تعيش وإنت بعيد من الواقع. لكن برضو الانتظار ممكن يكون مدرسة بيعلمنا الصبر، وبيعلمنا إنه ما كل حاجة بنحبها لازم تجينا في الزمن اللي عايزينه، لا. وإنه أحيانا التأخير ما معناه الرفض، ما معناته الرفض، ممكن يكون ترتيب لحاجة أحسن. وده اللي أنا قلت به العزيزي المستمع، إنه أنا بتجهز للأفضل، أنا بتحمص، أنا بخش النار في شوائب وفي روايش بتتحرك بالنار عشان أنا أطلع وأنا نظيف. في غلطات، في سقطات، وفي أخطاء، وفي تصرفات، وفي سلوك، وفي قرارات ممكن تكون غلط في الوقت اللي أنا بتحمص فيه. في حاجات بتتحرك، في حاجات بتنضف جواي. عارف على فكرة في كل موقف بيظهر قدامنا بيعلمك، بيكشف لك الشخصيات، بيكشف لك حقيقة نفسك أنت منه. وفي مواقف بتحصل بتكشف حقيقة أنت ما كان في خيالك، ما كان في خيالك إنه ده يكون ده اللي أنا كنت متوقع. في ناس ممكن تنتظر من ناس حاجات كثيرة، في كثيرين ينتظروا من أبهاتهم لكن كانت حاجة صعبة، كانت صدمة. وفي كان ناس منتظرة إنه الشك اللي كان جواه يحصل وينتج في الوقت ذاك بصراحة. وإنت بتنتظر بتتعلم بتتعلم بتتعلم بتتعلم حاجات كثيرة. قالوا أهم حاجة نتعلمها إنه ما نوقف حياتنا عشان حاجة منتظرينها، نكمل. انتظر لكن واصل حياتك، أتمنى لكن ما تفقد نفسك، تمسك بالأمل لكن خليك مستعد لكل الاحتمالات، لكل الاحتمالات. وفي النهاية يكون السؤال الحقيقي ما يكون متين حتنتهي فترة الانتظار، لكن أنا خلال فترة الانتظار دي أعيش كيف، وكيف أحافظ على نفسي وقلبي. أخوي المستمع، أختي المستمعة، أتمنى وإنت بتنتظر تكون يعني انتظارك فيه أسئلة جوهرية وإجابات جوهرية بالنسبة لك، يعني ما تمل. فترة الانتظار دي ممكن تشكلك لمحطة أكبر لحياة ممكن تكون ما شاء الله، ممكن تكون انطلاقة لتعويض سنين ضاعت منك، دموع أنت زرفتها ومنتظر اللحظة المناسبة تتحقق فيها الأمنية بتاعتك. لكن كيف؟ كيف أنت عايش فيها؟ وكيف تحافظ على نفسك وتحافظ على نفسك وقلبك وانت في المرحلة دي وانت في الرحلة دي؟ حافظ على قلبك، حافظ على قلبك، حافظ على حياتك. والحاجة دي مهمة جدا يا صديقي الباقر، حقيقة كل الحب لك، كل التقدير لك، كل إنسان الجميل الخلوق هيثم، تحياتي صديق البرنامج بهاء الدين الباقر التركي، كل الاحترام لك يا الباقر للكلام الجميل، للكلام اللي انت يعني اضفته معاي في الحلقة، وجميل جدا جدا عزيزي المستمع. وصراحة ده كلام يعني عمق، كلام يعني عميق جدا جدا. خلينا نشوف صديقنا العزيز جمال ويلسون. صباح الخير عليك يا جمال، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. انتظار مشيئة الله وتوقيته، انتظر مشيئة الله وتوقيته، ولكن الانتظار ليس استسلاما، وليس معناه أنه تضع حياتك على الرف حتى يتحقق ما تتمنى. ما تخط نفسك في الرف، بتعرف الرف، في زول ما بيعرف الرف، رفوف كثيرة. بنقول ما كان في بيتهم في السودان كان عندهم رف، بيقول لك خط البرطمانية دي ولا خط الكوباية دي في الرف. الرف، ما تخط نفسك في الرف. خطيت نفسك في الرف قبل كده، استسلمت وبركنت زي ما بيقولوا بركن، يعني في ناس بركنت مع الحرب دي، في ناس ركنت، ركنت على جنب، في ناس قعدت على جنب كده وقالت يا زول هوي هي خربانة، العمل سوي شنو، الفعل عمل شنو، فاستسلم للموضوع. لكن لا، قال فالحياة التي أعطاك الله إياها تستحق أن تعاش اليوم، وليس فقط عندما تتحقق أمنيتك غدا. يا أخي في لحظة جميلة ربنا أداك ليعيش الليلة، خلي يوم بكرة لربنا، خلي اليوم بكرة ده هو عارف. الانتظار في الإيمان يعني أقول يا رب أنا أثق بك حتى عندما لا أفهم توقيتك، حتى لو أنا ما فهم توقيت الله، الله أمين، ربنا أمين، وأنا بنتظر بقول يا رب أنا هستمر أنتظرك، سأستمر في العمل والنمو وخدمة الآخرين وبناء نفسي والاستمتاع بالنعم التي وضعتها أمامي الآن. كل شيء للخير، كل الأشياء تعمل معا للخير في الوقت اللي ربنا خطاه ورتبه عشان الأمور تمشي. لكن إياك أن تخسر نفسك وإنت بتنتظر، ما تضيع الحلم الجميل، ما تضيع الانتظار الجميل إنت صبرته بقرار غلط، بقرار ما في محله. انتظر مشيئة الله وتوقيته، وحتى ذلك الحين اختار أن تعيش حياة ذات معنى مليئة بالإيمان والمحبة والعطاء والإيجابية. الله عليك، لا تؤجل سعادتك إلى الغد، ولا تجعل ما ينقصك ينسيك ما أنعم الله به عليك اليوم. روعة في الكلام، يا سلام عليك. داود في الختام بيقول داود انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. وفي حتة قال انتظارا انتظرت الرب فماله إلي وسمع صراخي. ربنا بيسمع صراخك، ربنا عارف وجعك، ربنا عارف ألمك، وانت بتنتظر بيخطك في حتات جميلة جدا عن شكل حياتك. خلينا عمرين مصطفى بتقول صباح الخير، مرحب بك يا عمرين. سارة بتقول السلام عليكم، صباح النور من ولاية سطيف الجزائر. يا سارة بتسمعين من الجزائر، صباح الخير عليك، يا هلا بشعب الجزائر الطيب وكل الناس في الجزائر، صباح الخير عليك. ولا يعني توقيتك حسب دولة هناك شمال أفريقيا، بنقول لك تحية طيبة وكل صباح بخير يا أستاذة سارة. رأيك شنو في الانتظار؟ لو تكتبي لنا يا سارة عن الانتظار، الانتظار عمل فيك شنو، والانتظار يعني علمك شنو، وانت ممكن يعني تقولي للآخرين عن الانتظار شنو يا سارة؟ خلينا نطلع فاصل نفسي كده نطلع فاصل ونرجع نعود للحلقة بتاعتنا وموضوعنا نشوف شنو الجديد في رحلتنا عزيزي المستمع. فاصل ونرجع.
1: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
2: نتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

يا تحية طيبة لكم المستمعين، رجعنا بعد الفاصل. شكرا للمبدع الجميل صديق العزيز والغالي ماركو على الترنيمة الجميلة. بصراحة مدي من الترانيم الرائعة، من الترانيم الجميلة جدا، علمني يا رب العلم. ترنيمة رائعة جدا جدا، ودي حاجة جميلة. وأذكركم المستمعين الكرام أنه ممكن تسمع ترنيمة، ممكن تختار ترنيمة بس في برنامجنا مع إيناس من الساعة 5 لغاية الساعة 6 مساء. يعني دي من البرامج المهمة جدا، ساعة سمر وفيها مواضيع شيقة وفيها مواضيع جميلة. وأتمنى كمان المستمعين الكرام في الوقت الجاي لرحلتنا ومشوارنا الجميل في راديو سمر، عندنا بودكاست، حينزل بودكاست جميل جدا جدا مع الأستاذة رشيدة. شجعكم المستمعين الكرام إنكم يعني البودكاست ده خطوة لقدام، فيه حنتعلم مع مواقف ما كنا قادرين نفسرها صح، وخطوة لقدام. كل يعني أربعة يعني كل أربع من الساعة 7 كل يوم الأربعاء البودكاست ده حينزل. البودكاست ده يعني بتوقيت السودان، فيه كلام جميل جدا لأنه حيورينا كيف نتعامل مع مواقف ما كنا قادرين نفسرها. شخصيات كثيرة ممكن تكون في الحلقة دي، في السلسلة دي، في البودكاست. عندنا كمان بودكاست حينزل قريبا جميل جدا جدا، ونتوقع جرعة وعي، ولأنه مهمة، ونتمنى أنه تكون من البودكاستات برضو الجميلة. عفوا، برا الويف مع إنجي وترنيم، ويعني شبابي بحت، وفيه ضيافة لبعض الناس، وأكيد هيكون بودكاست جميل. وعندنا ريلزات الأعمال دي بتنزل، أتمنى أنكم أنتم كمان بتسمعوها، بتتابعونا وبتكتبوا لنا تعليقاتكم، بنقراها ونشوف أجمل تعليق ويعني أجمل مشاركة للناس الغالية. رجعنا للحلقة ورجعنا للانتظار من الصباح. أنت منتظر شنو؟ شنو أنت منتظره من الصباح؟ كيف وانت بتنتظر هذه الايام؟ واتمنى انه انتظارك ما يطول. خلينا ناخد فاطمه نصر الدين السني، بتقول موضوع جميل وعن حاجه كلنا عايشينها، الانتظار. حلو زي فرحه مولود جديد، وفي انتظار صعب زي النتيجه او خبر نشخص لشخص غالي. قالت تحياتي لكل الاهل بقرية الجوز والحماداب، وتحية لقدورة وناصر. يا هلا يا فاطمة، تحية طيبة لك، صباح الخير ولكل الناس في الجوز والحماداب. إن شاء الله يكونوا بخير، إن شاء الله يكونوا بصحة وعافية. وقدورة كمان يا رب نسمع صوتك، يعني نقرأ رسالتك ومشاركتك هذا الصباح. الصديقة العزيزة نينوى، صباح الخير عليك يا نينوى، وتحية طيبة، ومبسوطين جدا بوجودك معنا في هذا الصباح الجميل. بتقول صباح الخير، أجمل حاجة في الانتظار لما تتذكر إنه القصة من البداية خير لنا، وإنه ربنا خطته لنا دائما صالحة، وحتى لو طال الانتظار في خطط ربنا تستاهل انتظار، لأنه هي حقيقية، لأنه هي مضمونة، لأنه يعني ما بتتغير، ولأنه هي صالحة بالنسبة لنا، لأنه بتجي في الوقت اللي هو شايفه. أخونا ربنا هو اللي خلقني، عارف ده حينفع معاي ولا لا. هو لما يستجيب هو عارف، لكن لما أنا أمشي السكة غلط وأنا في انتظار ربنا، النتيجة محصورة، أنا النتيجة بتكون مؤلمة. لكن لا يخلف الله وعده زي ما هو قال. أرجع لقصة إسحاق وساراي، إبراهيم عفوا وسارة، شوفوا هل الله خلف وعده؟ ومستحيل وحاشا لله أنه يخلف وعده. الوعد اللي قاله بالضبط حصل، وأي وعد ربنا قاله في الكلمة في الكتاب المقدس يتحقق، الله لا يخلف وعده. كمان عندنا رسالة من عامرين مصطفى، بتقول صباح التفاؤلات أستاذ هيثم، الانتظار صعب. نعم، بيخلي الشخص يكون ما بين الأمل واليأس، بس الأهم الواحد يتمسك بالأمل ويتمسك بربنا يا عامرين، ودي الحاجة المهمة، إنك أنت تتمسك بربنا وتخليك عندك انتظار وعندك صبر وعندك أمل كبير جدا جدا. جمال بيرجع بيقول انتظار مشيئة الله وتوقيته، ولكن انتظار ليس استسلام، ليس معناه ان تضع حياتك على الرف حتى يتحقق ما تتمناه.
شكرا يا جمال للكلام الجميل. كلينك كلينك فكري بيقول الانتظار أن تظل واقفا على باب الأمل رغم أنه الطرق كلها تبدو مغلقة، كل الطرق مغلقة، اللي بتودي لروما مغلقة، أن يصمت قلبك من شدة التعب لكنه لا يتوقف عن الدعاء. فالانتظار الحقيقي ليس أن تمر الأيام بل أن تبقى مؤمنا بأن ما تأخر قد يأتي وإن بعد العسر فرجة. شكرا يا صديقنا العزيز كلينج للكلام الجميل لمشاركتك، تحية طيبة لك وإنت بتسمعنا، لأنه هو شارك كم يعني مشاركة كده وإحنا ما قريناها، آسفين. ونتمنى يعني إنه نقرأ رسائلك. بيقول تاني انضمام، بيقول جينا هسي بعض الانتظار. شكرا لك. كل صباحات الأمان المبارك، الرب يجمعنا ويحمينا. موضوع هادف جدا، لكن كيف نستطيع أن نضبط أنفسنا؟ وده الأمر وده المحك وده الامتحان الجد، إنه كيف نضبط نفسنا وإحنا بننتظر، كيف يكون في انضباط وإنت بتنتظر. دي مشكلة اللي إحنا كلنا وقعنا فيها، لأنه قاعدين نقرر، لأنه بنطلع برا الطريق يعني بنسلك طريق آخر وإحنا بننتظر، والنتيجة اللي بنحصدها دائما نتيجة صعبة جدا جدا. أتمنى إنك أنت ما حصلت نتيجة سلبية من انتظارك عزيزي المستمع. وإحنا مكملين دقائق بتفصيلنا عن نهاية الحلقة. الموضوع شيق، الموضوع جميل، ولكن الزمن بيسعف ما بيسعفنا إنه نكمل الموضوع. لكن عايز أقول لك حاجة مهمة جدا جدا. توماس أديسون النجاح بعد محاولات كثيرة، زول ده ما يستسلم، يعني وقته كله قضاه طول في تجارب على إنه نجاحاته في الاختراع. المهم في قصته إنه ما كان مستعجل النتيجة، كان مستمر في التجربة والتعلم. الانتظار الحقيقي ما معناه تقعد مكانك، الانتظار ممكن يكون شغل وتجارب وتعلم. توماس أديسون ما استعجل، صبر وكمل المشوار الجميل. وأيضا مايكل جوردون قالوا عنه الفشل جزء من الطريق. مايكل جوردون قال الفشل جزء من الطريق. واجه انتكاسات كثيرة في بداية مسيرته، لكن مايكل جوردون واصل التدريب والتطور حتى أصبح واحد من أشهر لاعبي كرة السلة في التاريخ. من أشهر لاعبي كرة السلة في التاريخ مايكل جوردون، لكن ما استسلم رغم أنه في انتكاسات زي ما قالوا في رحلته وفي مشواره في الحياة. عشان كده الانتظار ما بس انتظار الفرصة، أحيانا أنت بتنتظر فرصتك وإنت بتجهز نفسك بها، أنت بتجهز نفسك يعني إعدادك. ودائما ده بنشوفه في الفرق كرة القدم، يعني في انتظار، يعني أنك أنت بتثبت يعني جدارتك في أنك أنت هتلعب المباراة الجاية من الأداء، من التمارين، من الالتزام، من الانضباط. وفي ناس كثيرة منتظر حياتك تتغير عشان شنو؟ يقولوا لك أوكي. مرات كثيرة في علاقات عاطفية بيكون فيها انتظار، ليه؟ لأنه كل زول بيشكل نفسه. ممكن البيت ما تستجيب، ممكن الوقت ما يستجيب في الوقت، ليه؟ لأنه هم بيفحصوا بيكشفوا في بعض. ففي وقت كثير إحنا قاعدين نكشف بعضنا لبعض عشان إحنا هنكون مناسبين ولا لا. فمرحلة الخطوبة من المراحل المهمة جدا جدا على إنه أنت تعرف أنت تفهم الزول ده ولا ما تفهم. فالاستعجال في إنك تقول نعم بحبك، نعم بحبك، مشكلة كبيرة، نتائج قاعدة تكون كارثية لناس كثيرين جدا. في ناس ندموا حتى في قرار زواجهم، مع الأسف الشديد في ناس ندموا على إنه القرار ده بالنسبة لنا كان مستعجل، مش كان الزواج كعب، لكن أنا القرار بتاعي ما كان في الوقت المناسب. في ناس بتقول إنه أنا ماذا القرار الصحيح، ماذا الاختيار الصح، مفترض ما أختار فلان أو علان، ليه استعجلت، حبيته باستعجال، وكلام كثير جدا جدا. أنا مفترض أصبر شوية، ما أقول لناس الشغل ديل أنا هشتغل، لأنه أنا كنت محتاج أدرس الدراسة دي وأضيف لنفسي وأأهل نفسي على أنه أنا أستحق أنه أنا أشتغل الشغل ده بعد ده ولا لا. وفي زول ممكن يكون قال قرار في وقت ما مناسب لزول مناسب بالنسبة له، ويمكن فقط الزول ده لأنه ممكن ما قرر قرار صحيح.

ورضا وفيه يعني نجاح انت ما كنت متوقع. مرات الناس بتشوف نجاحك النهائي لكن ما بتشوف سنين المحاولات والانتظار ورا. يعني في ناس بتشوف بس بتجي يعني بتشوف واو بتنبهر يا سلام والزول، لكن ما عارفين الانتظار اللي انت انتظرته. وفي ناس فعلا يا اخواننا بتجي بس بتلقى الحاجة قدامها لكن ما عارفين الزول ده تعب كيف. عشان كده المقارنات ما تجري، تقارن زول انت ما عارف هو انتظر شنو، عمل شنو، صبر على شنو، العلاقة دي الحاصل فيها شنو، النجاح العمل الزول ده في المؤسسة دي ما عارف عمل شنو. انت ما عارف دي ربوا أولادهم كيف عشان يطلعوا أحسن ناس. ففي تعب، في انتظار، لأنه سنين طويلة عشان إحنا نقدر نوصل للنقطة دي. فعزيزي المستمع، الانتظار جميل، الانتظار مهم، الانتظار بيفرق جدا جدا لقدام في الوقت المناسب. الانتظار ما يخليك عزيزي المستمع تكفل الملفات بتاعتك وتلملم ورقك، لكن في خبر كويس جدا جدا، لأنه ربنا بيستجيب في الوقت المناسب. ربنا بيعرف الحاجة المناسبة لك، ربنا بيعرف الزول المناسب بالنسبة لك. قد يكون أخطأت، قد يكون مشيت في علاقة، قد يكون مشيت في شغل، قد يكون مشيت في دراسة، قد يكون مشيت في قرار، ويمكن يكون الحاجة دي فرصة لإعادة تشكيل المرحلة الجاية. قد يكون إعداد لحاجة كويسة جدا مستقبليا هتكون غير عادية. قد يكون الخراب الحصل، قد يكون الدمار الحصل نتيجة تصحيح المسار. فما تستسلم وانت بتنتظر وانت بتعمل، وما تستسلم وانت بتنتظر، لكن اشتغل واعمل ما هو مطلوب منك، وكل ما هو مطلوب منك قم يعني اعمله على اكمل وجه، وقم واعمله بكل مسؤولية عزيزي المستمع. فعشان كده اقول لك نصلح نفوسنا، نبني علاقاتنا، نتعلم، نخدم، نصلي ونجهز للجاي. عشان كده عزيزي المستمع ممكن تعمل وانت بتنتظر، وانت بتنتظر ممكن تشتغلي، ممكن تعمل كل شيء لحد ما الامور توصل للوقت المناسب. اذا كنا معاكم المستمعين الكرام في الحلقة المهمة اللي احنا بنتكلم فيها عن الانتظار. اتمنى يعني انت من الصباح يعني قدرت تلخص فكرة اليوم، مشوار اليوم في الانتظار بحاجة كويسة، وقدرت تطلع بكلمة، قدرت تطلع بجملة أو بعبارة أو بفايدة أو حتى بتصحيح فكرة بخصوص الانتظار. فأتمنى انتظارك يكون ممتع وما يكون فيه ملل وما يكون فيه زهج وما يخليك ما تشتغل، ما يخليك إنك ما تكمل مشوارك. كل التوفيق لك، أصلي إن ربنا يوفقك، أصلي إن ربنا يديك القوة والقدرة وإنت بتنتظر. أتمنى إن ربنا يفتح عيونك ويتشوف الحاجة الكويسة بالنسبة لك وبالنسبة لك، وربنا يكون معاكم ويبارك في حياتكم. إلى جديد اللقاء.

0: ازيكم يا اخواني؟ كويسين؟
1: اهلا تمام
2: الحمد لله.
0: مبسوطين نتقابل ونتلم لمتنا الحلوه. والمره دي انا حاسه انه في حاجه مختلفه، بس قبل زي ما تعودنا كده نشوف المحضر لنا نص منه.
1: انا محضره لكم نص من متى 20 من 20 ل 28.
0: جاهزه؟ اتفضلي.
1: طيب، حينئذ تقدمت اليه ام ابنا زبدي مع ابنيها وسيدت وطلبت منه شيئا، فقال لها: ماذا تريدين؟ قالت له: قل أن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك. فأجاب يسوع وقال: لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تستبقا بالسبقة التي أستبق بها أنا؟ قالا له: نستطيع. فقال لهما: أما كأسي فتشربانها، وبالسبق التي أستبق بها أنا تستبقان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. فلما سمع العشرة اختازوا من أجل الأخوين. فدعاهم يسوع وقال: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
0: أمين. نص مليان. طيب اللي حيحكي لنا منه؟
2: أنا ممكن أحكي لكم.
0: اتفضل.
2: هو النص رهيب جدا. طبعا النص دي جاءت أم يعقوب ويوحنا اللي هم أبناء في الكتاب، مرات يقول ابني

0: الزبدي اللي هو أبوهم اسمه الزبدي، وقامت قالت للمسيح سجدت قدامه وقالت له يا أخي سوري، المسيح شافه قال لها مالك داري شنو؟ قالت له يا أخي أنا عندي طلب، أنا داري ولدي الاثنين ديل، واحد يجلس عن يمينك والثاني يجلس عن شمالك.
1: ريادة شديدة
0: دارين يخموا كل شيء. فقام يسأل قال لها يا أخي أنت ما بتعرفي قاعد تطلبه في شنو؟ قال لها هل هم فعلا يقدروا يشربوا من نفس الكاس اللي أنا حاشرب بها؟ على ما أظن هم قصدوا إنه نفس الألم اللي أنا أمر به هم حيقدروا يمر به. قاموا طوال هم الولدين نطوا، قال لي يا أخي عيبي نقدر. قام المسيح قال لهم أنتم ممكن تشربوا من نفس الكاس أو يعني تتألموا نفس أنا بتألم به، لكن حكاية إنكم تقعد عن يميني وعن شمالي ده أنا ما بقدر، يعني زي ما أنا بقرر ده أبوي في السماء اللي هو قصد بالله هو هيئوا لي ناس وهو حيدريهم. التلاميذ الباقيين قاعدين وكانوا يسمعوا في الكلام، قاموا في السمع الكلام ده غضبوا. فيسوع قام جانا أدام قال لهم يا أخي إنه يعني إنه الناس رؤساء الأمم وعظماء يسلطوا عليها، وقال لهم يا أخي أنا دار أقول لكم حاجة أو فكرة، إنه قال لهم يا أخي كل الرؤساء والنهاية ده بس دارين يسلطوا، لكن الكلام الدار أقول لكم أن الواحد اللي عاوز يكون عظيم لازم يكون خادم، والزول اللي عاوز يكون أول لازم يكون عبد. قال لهم يا أخي زي ابن الإنسان اللي هو بيتكلم عن نفسه، زي إن ابن الإنسان ما هو جاي عشان عشان الناس تخدمه، بل هو جاء عشان يخدم الناس ويقدم حياته فدية لناس كثيرين.
2: تمام،
0: كلام رهيب.
1: أيوة ومليان على فكرة.
3: مليان.
1: طيب خلونا نعرف وين الله في المقطع ده.
0: صابر أول واحد بيرد طبعا.
2: كل مرة.
0: كل مرة صابر.
1: عينه بتكشف على فكرة بوضوح.
2: يعني بس بيبدأ بيسوع أجاب يسوع. يعني لما رأي أم أبناء زبدي لما سألته في 22 هنا يسوع هنا بقد إنه هو الله.
1: وبرضه في 20 بنفس
3: في 20
1: إليه الضمير ده عايد
3: قدمت إليه وسجدت.
0: هو برضه محل إنه سوري قلت شيء.
1: طيب تاني وين؟
0: في 22 المسيح قال لها يا أخي لا سوري مش 22 في 23 قال لهم يا أخي أنت لو حتقدر تشربوا من الكاس أنا بشربه أوكي، لكن حكاية أنه تقعد يميني وشمالي دي ما حاجة أنا بعملها، هو الآب الذي في السماء هو قصده به الله الآب.
1: برضو تاني
3: في 25 فدعاهم يسوع
1: أيوة
3: وغار لهم.
2: 28 ابن الإنسان كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم
1: كده غطينا. طيب خلينا
2: في ملكوت هنا في 21 أن يجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في ملكوتك.
1: في ملكوتك
0: يا الله.
1: دي الأمة اللي بتطلب ملكوت أولاد يكونوا في ملكوت رب يسوع. أيوة شفتها حتى جوا بيكشف. طيب ممكن نشوف وين الإنسان هنا الشخصيات الموجودة
2: في أول عشرين تقدمت
3: أمه
1: دي أم مهتمة جدا يعني كمان.
0: وذكر اسم يعقوب يوحنا اللي هو ابن زبدي
3: ولما سمع العشرة برضو هنا للتلاميذ
0: كان غضبوا.
1: أيوة طبعا اختازوا.
0: وبعد ذلك ذكر الرؤساء، يعني ذكر الفكر بتاع الرؤساء. أيوة. الأمم والسلاطين شنو الفكر بتاع في اللي هو في الملكوت أو الجبروت دائما دارين هم يكونوا في مكان عالي وكده.
1: أيوة ده تشخيص ناس رؤساء يعني. الأمم والعظماء كمان تاني
3: عندنا في 26 فليكم لكم خادما، خادما هنا برضو الإنسان وعبدا
1: كثيرين.
0: يعني من أراد أن يكون عظيما فليكن لكم خادما
1: كثيرين. دي ان احنا ذاتنا جوا النص
3: فليكن لكم سوف يدعى عن كثيرين
1: كثيرين.
0: وفي الآية 28 يعني هو يمكن صابر قبل ذكرها، لكن في الآية 28 هنا تكلم ابن الإنسان، يعني هنا تكلم عن الناسوت بتاعه كإنسان أو كنفسه، يعني
3: كإنسان
0: جيد ما عشان الناس تخدمني لكن بس عشان أخدم الناس.
1: حلو. خلينا نسأل يعني زي ما تعودنا إنه النص ده بيعلمني شنو، أو الفكرة العامة فيه شنو؟ الفكرة العامة أول حاجة، فكرة العامة شنو؟
3: التواضع. ممكن نقول بيتكلم عن التواضع أو الطريقة، حتى لو أنت كنت عاوز تبقى سيد أو تسود مكانة، الطريقة اللي أنت حتصل بيها العدم الغرور يعني.
1: أنا شايفة بطريقة ثانية، أنا شايفة قائد خدام، وحقول خدام يعني في أقصى صورة، لأن قاعد يوصف كمان بأنه عبد، فما حقول خادم فيها شكل تفخيم، لكن قائد خدام أو الخدام القائد.
3: أنا قصدت كده
2: هاي، عشان يعني جزء منك جزء من رشيد، أنا عشان أقدر أكون قائد لازم أكون متواضع أو أكون بسيط، بمعنى أنه أنا أخدمهم برضو، أنا أخدم الناس اللي أنا مش هكون لهم غاية، فأنا بقدر أكون غاية لهم. يعني زي أن أنا عشان أنا أكون أولهم لازم أنا أكون آخر، والآخر عادة ده الزر تلقر بيحتم بالناس إنه كيف.
0: وطبعا آخر آياته وهو قايله وإن أنا إيش عليه، ده هو
1: الزبط
0: الموضوع ذاته، إنه عاوزين تكون عظمة أبقوا خدام، عاوزين تكون أول أبقوا عبيد، يعني من دي جل الفكرة الأساسية بتاعت المقطع.
1: النص ده ما بيخاطب احتياج ملح لنا ان احنا ناخد سلطات وصلاحيات، لان لاحظتوا الام دي جاية بتعمل، جاية عايزة انه اولاده واحد يكون عن يمين المسيح، واحد عن شماله، لدرجة العشر الباقين هما ما من التلاميذ يتغاظوا. موضوع ذاك المعام جنبه
3: ما هي بتكلم عن المكان العالي اللي هم حيكونوا فيه. فهو بعد كده قام وضح لهم انه فعلا اللي عايز يصل مكان عالي المفروض يعمل كذا وكذا.
0: انا داير اقول حاجه، بس يمكن حاجه فطيناها معلش، انه شنو الشيء الجديد عن الله في المقطع ده؟ يعني احنا مع بعض نفكر في يعني شنو الفكره الجديده، مثلا اعلان جديد عن الله او شيء جديد اللي معت لي عن الله في المقطع ده.
1: هو مربوط أنا في ذهني كويس، كنت أخذته سؤال للآخر لكن حركته لي ما مشكلة. أنا مربوط في ذهني إنه الله عادة عنده صفات العظمة والقدرة والإدارة والإرادة، وإنه المتصرف وإنه المتسلط على جميع كده، لكن النص ده قاعد يقلب المفاهيم بإنه الله ذات نفسه خادم، وإنه أنا لو أنا عايز الحاجة دي لازم أعمل زي ما هو عمل.
0: أنا مع يعني أنا نفس كلامي، بس مرات سهل جدا، يعني أنا عن نفسي سهل جدا، ما هو ده المسيح خدم الناس، لكن بحسب كلامه هنا قبل ما إني يقول لم يأتي ليخدم بل ليخدم،
1: أيوة
0: جاب لهم فكرة إنه يمكن أصعب وظيفتين كان الوقت ذاك، اللي هو الخادم والعبد في المجتمع اليهودي، في المجتمع بتاعه في الوقت ذاك. أيوة. إنه خادم وعبد، إنه زي هو قال أنا زي الدين. وطبعا عشان إنه الزول يستوعب الحكاية دي، إنه الله بقدره وبجلاله
1: يكون
0: يجي ويبقى
1: الصفات اللي الناس ما بتحبها
0: بالضبط عشان إنه يخدم الناس ذي، سبب شيء فعلا يعني.
3: طيب في اختلاف بين الخادم والعبد؟
1: ايوه
0: يا على ما اظن.
3: ايوه
0: ببساطة. العبد ما عنده حقوق،
3: مملوك، عشان في كلمه عظيم فضدها خادم. ممكن تكون كده
1: الفكره كمان، حتى في صياغ النص كله، انه الزوله دي جات عايزه مكانه رفيعه لاولادها، فقام اول حاجه تكلم ليها فقام أول حاجة تكلم ليها عن إنه الحاجة اللي أنت بتطلبيها دي هل فعلا قصد ليها؟ النص ده فيه دلالات إنه المسيح حيمشي يتصلب، وحيكون لأنه تكلم عن شكل
0: الكأس.
1: أي يعني في مرار، هل حتقدروا تشربها؟ وهم من غير تفكير قالوا أيوة بنقدر. فيتهيأ لي واحد من ليه، لأن هو هنا بيتكلم عن الفداء، خدمة الصلبة اللي قام اللي عملها لنا إحنا كبشر. فهل مرات كتير أنت عشان تكون عايز تخدم اللي قدامك لازم تضحي بنفسك، لازم تمشي لأقصى حد؟ وهنا تاني أنا حرجع أقول إنه هنا الرب هي طلبت حاجة عالية، لكن هو أداها وصفة صادمة، غير إنه حيكونوا عبيده ويخدموا، لكن في ألم وفي معاناة وفي تعب وفي تضحية قد تأدي بروحك، يعني تكون فدية لأجل ده. فده يعني دي أنا بشوف إنه دي أكتر حاجة لما نجي نتكلم على مفهوم الله القائد، الله العظيم، وإنه أنت عشان تأخذ العظمة دي محتاج إنك أنت تبقى عبد وخادم، تبذل نفسك لأجل سيدك.
0: كويس، تمام جدا. لكن على ما أظن أنت خشيتي في النقطتين مع بعض. يعني نحن كنا حدث في الله صح؟ يعني شنو الإعلان الجديد عن الله؟ لكن كويس جدا أنت
2: خشيتي. أنا في رأيي إنه يعني الله بيقول لي إنه يا أخي أنت عايش تكون في يميني ولا في شمالي، عايش تكون في ملكوت، كن بسيط واخدم الناس دي،
3: عايش تكون قريب مني،
2: يكون بسيط. انت بتكون يعني احنا بنشوف الطلب زي ما بيقول انه انت بتشوفه بسيط، لكن لما يجي وقت الفعل انك تعمل الحاجه صعب، يعني صعب انه زي يكون بسيط، يا هو تبقى عبد او تبقى يعني زي العبد او تبقى زي الخادم تخدم الناس دي. ف
0: عارف صابر مش هو صعب، بس حس ان احنا بنقوله لانه ما عايشين الحقوق، ولا هو ما عايشين
2: الوضعيه
0: العبد الزمن ذاك
3: انه يباع ويشترى،
0: وانت كخادم انت كده ما عايشين. هي صعبه جدا. يعني انا زي ما قبل شوي قلت انه الشيء المحيرني انه المسيح هو كالله، يا جماعه انا ذاتهم ده
1: خدام،
0: جيد انه بعيش انه خدام. وحس عشان احنا مثلا نعيش كعبيد، هو الكلمه دي عشان نقوله بقت صعبه.
2: مش عبيد انت زو، بس لو خالف في الراي يعني انت بتحس انه شال حقوقك، ده في الراي بس، ما بالك انك تكون عبد ده. طبعا احنا بنحس انه زول ما عندك اي حق
3: ملكيه،
2: ما مملوك لزول تاني، يعني الزول لا كل مسيطر. فاحنا في الراي صحيح احنا بنختلف، تبقى الزول بيزعل وبيقوم هنا، لو بقى هذا بس راي بس، يعني ما سلب منك اسمك ولا شخصيتك ولا ايش.
1: خلينا نتكلم في نقطتين. النقطة الأولانية اللي هي مكانة السيد والقائد ومكانة العبد والخادم، ولا كمان في الوظائف، لأن لو بتلاحظي من هنا يعني هو حاول الرب يسوع يتكلم في الجزء الأول من المقطع ده، يتكلم عن الكلفة اللي يعني إنه دي كأس وإنه ما حيقدروا ليها. ولو أنت بتلاحظي أو حاولتي تستشفي من خلال النص إنه كأنه أنا في الصليب وفي واحد حيصلب من هنا ومن هنا، ودي كأس صعبة جدا، ألم يعني، في كلفة باهظة، هل أنت حتتكلفه ولا لا؟ والموضوع ده لو حاولنا بس نلم قصة حاجة كده بس منه اثنين عشان نبقى الفكرة اللي بيخاطبنا بها النص. واحد، انت وين وعايز المفترض تكون وين؟ يعني احنا في حياتنا الطبيعية صعب اشوف مديري في الشغل او الزول المسؤول في البيت هو بيشتغل حتى الولد الصغير، او مثلا المدير في المحل هو بيشتغل شغل عامل النظافة مثلا. فاحنا ما بنقل بالرغم من اهميته عامل النظافة ده بيدوم مرتب، لكن لما نجي نتكلم على الوضعية وعلى المكانة، يعني انا قصدي انه بالإضافة للخدمة اللي هو بيعملها، لكن المكانة، فاللي عايز يبقى كده ينزل المرحلة دي، يعني اللي عايز يبقى فوق خالص ينزل مرحلة الخدام والعبد. وانا احيانا اسمحوا لي يعني انه اقول مرات كتير ما بشوف انه القائد في الكنيسة او في الحتة ولا اللي بيخدم، بلاش نقول له خادم، لكن هل بيقبل ساعته تقول له خدامة يسوع خدام؟ لان خادم هي ذاتها فيها جزء كده من التفخيم، لكن كلمة خدام ما كثيرة مستخدمة حتى في مصطلحاتنا العادية، بنقول ده زول بيساعدنا في البيت، لكن ما بنقدر نقول له خدام، لأن بيحس إنه إحنا كسرنا نفسيته وكسرنا وضعيته وقللنا، حسسنا بأنه أقل.
3: طيب يتخيل لي برضو هنا يسوع ما قال إنه الحاجة دي صعبة، ما صعب الإنسان لو حاول يزعليها، هي ممكن تكسره ممكن تحطمه، لأنه قال لهم هي شنو وقال لهما لستم تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا؟ لكن بعد قال لهم شنو؟ فقال لهما أما كأسي فتشربانها، وبالصبغة التي أصطبغ بها أنت أصطبغ بها أنا تصطبقان. يعني هنا الإنسان بديه براح إنهم ممكن رغم أن الموضوع صعب أنت ممكن تعمل كده، أو أنت ممكن تصل للمرحلة دي، ولا كانت الجملة دي هنا مقولة دي مالية، لكن هو أداهن إنه الإنسان ممكن يعمل كده رغم أنه صعب عليه، لكن أنت ممكن تجرب كأس الألم.
1: سؤال للتوضيح، هل إحنا عندنا انتفاخ في الذات وتعاظم في الوظائف، والنص ده قاعد يخاطب حاجة ملموسة فعلا في حياتنا؟
3: أيوة، دي الطبيعة البشرية،
1: بالذات لو بقيت في منصب عالي.
3: ما هو خلينا الآيات دي كلها بتتكلم عن وضع الإنسان لما يكون عنده سلطة في يده،
1: وقاعد يعلم برضو سر القائد الفعال إنه يكون قائد خدام.
0: يا أمين، هو أنا أكتر حاجة برضو تاني يمكن ده السؤال ده ما سألنا برضو حنسأله، شنو الحاجة اللي اكتشفناها عن الإنسان في المقطع ده أو بطريقة غير مباشرة تحسب
1: حاولنا
0: بتتكلم فوقها، إنه يعني احنا كبشر من طبعنا انه دايما انا ما يهمني التانين، لكن انا عاوز ابقى في افضل وافضل وافضل بحسب الفكر الموجود. لكن المسيح صحح المعلومة، صحح قال لهم انتوا عاوزين تكونوا اول
3: لازم ترجعوا تكونوا في الاخر،
0: تبقوا عبيد وتبقوا ورا وتبقوا هنا. يعني
1: ضرب لنا مثال بيروح وهو ذاته
0: يا
2: بشكله بس زي كاتب لنا رشيد انه انت عاوز تكبر افضل واحد في المجتمع اعمل كده.
1: رشيد، كلمه رشيد دي مفتاحيه على فكره، عجبتني.
2: اعمل كده، دي وصفه هاي، هي صعبه وفيها لكن
1: طيب احنا عايزين نسمع ترنيمه، يا ريت ما في ترنيمه
0: لكن قبل الترنيمه خلينا نلخص الحلقه كلها مثلا، نشوف شنو الشيء الاساسي مرقنا به من الحلقه دي كلها
1: بعد الرشيدة.
0: بعد
1: لا رشيدة دي آخر حاجة عند الدكتور. هي كلمة رشيدة ليه؟ لأنه في مرض بنصاب به وإحنا كبشر، إن إحنا بيكون عندنا سعي، يعني الأم دي حريصة على أولادها ديل، ما كفى إنهم تلاميذ زيها وزي أي أم طبيعية تانية، عايزة إنه أولادها ياخدوا مكانة عالية هنا وبعدين، لأنه بتتكلم عن ملكوت الله،
3: عن ملكوت يعني الله. أيوة،
1: وهو اللي بادي من هنا لحد هناك، فهي عايزة لهم حاجتين، هنا يكونوا مع المسيح واحد بيمين وواحد بشماله، ما فرصة لزول تاني دي الأولاد الاثنين. وبرضو كمان تاني يعني كيف رد عليها المسيح، رد على الأم اللي حريصة على مكان أولادها ديل، وهم تجاوبوا رغم إنه سأل الأم، لكن هم تجاوبوا قالوا أيوة إحنا عندنا استعداد نشرب الكأس دي. وحقيقي أنا عجباني جدا كلمة رشيدة، إنه كيف عالج الرب الرد على ده، إنك أنت عايز تكون قائد تواضع ونزل نفسك وأبقى خدام عبد لأجل الآخرين، كده ده مفتاح القيادة المؤثرة.
2: ليش شطبتي راسنا بكلمة خدام ده؟
1: احنا عايزين نتعود عليها،
2: ما عارف إنك تقول لزول خدام، يعني احنا في الكنيسة ذاته
1: في فرق بين خادم وخدام،
2: فرق في ما أعرف أنا راح أسمع قدر.
3: خلي خادم دي بتكون فيها طو براتك، لكن خدام دي قصبا عنك.
2: فياريت إنه إحنا يعني أنا أتمنى إنه أنا أقدر أكون عبد لناس عشان أنا أقدر أحقق الرشيد اللي أنا بقول عنه المسيح قال عنه، فأقدر أكون عظيم صراحة يعني، طالما إنه مكتوب هنا كيف إن أنا أقدر، فأنا لازم أكون عبد يعني.
1: مشيت لي أقصى من خادم،
2: افضل طاقه صراحه
0: الخادم منك بلا يا احسن لي. هو احنا يعني ربنا يدينا المقدره،
1: امين.
0: عاده الكلام سهل جدا يعني، انا بقول اللي نتكلم ايك عبد، لكن عشان اعيش الوضع ده، عشان اعيش فعلا انه انا اكون عبد وانا اكون خدام زي ما قلت هاي، انه ربنا يدينا المقدرة. الشيء حاسس ان احنا ساكت، لو واحد
1: يتكلم
0: معانا كلمه ساكت ما بنرضى، حقي وحقوقي
1: وحقي.
0: لكن خليك من انه انا اعيش كانه الاثنين دول ما عندهم، يمكن الخادم شويه او الخدام شويه، لكن عبد ما عنده اي حق، ما عنده كآلة، بس هو موجود آلة.
1: ايوه
0: يعني ربنا يدينا المقدرة انه فعلا نعيش نقدر نعيش النقطة دي لأنه هو عاش بالضبط.
1: طيب دارين نسمع ترنيمة؟
3: أنا مجهزة لكم ترنيمة.
0: لا تمام
2: الليلة قريب شارت الفرص كلها.

0: ترنيمة حلوة وناس بجد مع النص.
1: اختيار موفق.
0: طيب وإحنا قربنا خلاص على إن إحنا نختم جلستنا الحلوة دي، حابين إنه بس كل زول يقول لنا جملة نعتبرها الوصفة أو الروشتة لقائد مؤثر، قائد فعال، قائد حقيقي، قائد عظيم.
2: كسر جملة. النفس، كسر نفسه، التواضع.
0: جملة. أوكي طيب يا أخي.
1: أخدم الشعب، يعني شعب الكنيسة بتاعك أو شعب اللي انت فيه، يعني الناس اللي انت فيه.
3: هدف الأساسي الآخرين.
0: أنا شايفة حقتي أنا قائد خدام. أيوة. لو ما شلنا الحاجز النفسي من ده لسه معناه جوه في حاجات النص ده بيخاطب الحتة دي، إنه أنا حتى في المصطلح، يعني مرات لما تقول لزول يا خادم يا خدام الله أو يا خادم الله، هو بشوف إنه خدام دي زي كأنك أنت شغال، ودي المقصود بها هنا حقيقة في النص. أوكي سالة، يعني بجد نتمنى إنه إحنا نشوف نفسنا من خلال النص ده، وهو بيخطنا أمام تحدي قدام روحنا وقدام ياتو، حتى جواك النص ده بيصفيها وانت بتشوفها فيه.
2: عشان كده تخلي الكتاب المقدس فيه وبيقول من أراد أن ينجي بنفسه إنه إهلك، إهلك نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، ما في صليب مبطن، يعني الصليب أصلا
0: منعم كده.
2: أيوة ناعم فيها لكان للنص ما في.
0: أوكي. طيب خلينا زول مننا يقودنا في صلاة
3: بعد ده. صابر طبعا،
0: صاحب الرشدة،
2: صاحب الرشدة.
1: يا رب نشكرك ومباركك يا رب، ناجي تعليمك يا رب اللي هي يا رب موجودة عشان نقدر كيف نقدر نعبدك، كيف نقدر نخدم الناس من حولنا. يا رب تعال يا رب بهذه الكلمات يا رب أضع في نفوسنا يا رب إن إحنا نتواضع ونقدر نخدمك من خلالين ونخدم الناس المعنى عشان نقدر نكون معاك في الملكوت يا سيدي. يا رب نشكرك ومباركك لك كل المجد في اسم يسوع.
3: آمين.
0: شكرا، كنا مبسوطين بجد وإحنا مستمتعين بالنصوص دي، لكن كنت حاسة برضو بزرة كده يعني.
3: لا كان رهيب،
1: ما ننسى إنه نشارك، ما ننسى إنه أيوة. نشارك.
0: وبتمنى إنه كل زول قبل ما أنتوا تشاركوا خد نفسك قدام النص ده إنه بيتحداك ويتحدى كله أنا عندك، و نذكر إنه نشارك النص مع ناس تانيين.
3: أوكي.
0: في أمان الله.
3: يلا
1: باي. مع السلامة.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمرت، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: كورنثوس الثانية الأصحاح الحادي عشر. أرجو أن تحتملوا مني بعض القباء، أنا عارف أنكم تحتملون فعلا. إني أقير عليكم قيرة هي من الله، لأني خطبتكم للمسيح لأذفكم له مثل عذراء طاهرة لرجلها الواحد، لكني أخاف أن تضل عقولكم عن ولائكم وإخلاصكم للمسيح مثل حواء التي خدعتها الحية بمكرها، لأنكم على أتم الاستعداد أن تقبلوا إن كان واحد يأتي إليكم ليبشركم بعيسى آخر غير الذي بشرناكم به، أو لتنالوا روحا آخر غير الذي نلتموه، أو لتقبلوا إنجيل آخر غير الذي قبلتموه. فهل أنا أقل شأنا من هؤلاء الرسل العظماء؟ لا أظن، حتى إن كنت قير فصيح في الكلام لكني قير ناقص في المعرفة، ونحن أوضحنا هذا لكم في كل وقت وبكل طريقة. فهل أخطأت بأني بلغتكم بشر الله مجانا فأنزلت من مقامي لكي يرتفع مقامكم؟ كانت هناك جماعات أخرى تعولني، فكأني سلبتهم هم لكي أخدمكم أنتم. ولما احتجت إلى شيء وأنا عندكم لم أثقل على أي واحد فيكم، لأن الإخوة الذين حضروا من مقدونيا أعطوني ما كنت أحتاج إليه، فلم أثقل عليكم ولن أثقل أبدا. أؤكد لكم حسب حق المسيح الذي في، لن يقدر أحد في بلاد أخائية أن يضيع علي هذا الفخر. لماذا؟ هل لأني لا أحبكم؟ الله يعلم أني أحبكم، بل سأستمر في عمل ما أعمله الآن لكي لا أعطي فرصة للذين يريدون فرصة ليظهروا أنهم مساوون لنا في الأمور التي يفخرون بها. هؤلاء هم رسل كذبة، عمال غير أمناء، ويسهرون كأنهم رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يسهر وكأنه ملاك نور، فليس من الغريب إذن أن يسهر خدامه وكأنهم خدام الصلاح. لكن ستكون نهايتهم حسب أعمالهم. أكرر مرة أخرى، يجب ألا يظن أحد أني قبي. أما إن كنتم تظنون أني قبي إذن فاقبلوني كقبي لكي أفتخر ولو قليلا. فما أقوله الآن ليس من المسيح، بل أتكلم مثل واحد قبيا عنده الجراء أن يفتخر، لأن كثيرين يفتخرون بامتيازاتهم الدنيوية، فلماذا لا أفتخر أنا أيضا؟ لا شك أنكم أنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم، أنتم تحتملون إن كان واحد يستعبدكم أو يستغلكم أو يسلبكم أو يستعلي عليكم أو يلطمكم على الوجه. وإني أعترف بخجلي إننا كنا ضعفاء فلم نعمل هذا معكم، لكن بما أني أتكلم بقباء فكل ما يريد أن يفتخر به هؤلاء فأنا أيضا أفتخر به. هل هم عبرانيون؟ فأنا أيضا. هل هم من بني إسرائيل؟ فأنا أيضا. هل هم من نسل إبراهيم؟ فأنا كذلك. هل هم خدام المسيح؟ أقول كمجنون، أنا أحسن منهم، فقد تعبت أكثر منهم وسجنت أكثر منهم وجلدت أكثر منهم وتعرضت للموت أكثر منهم. 5 مرات جلدني اليهود، في كل مرة 39 جلدة. ضربت بالعصا 3 مرات، رجمت بالحجارة 1 مرة، تحطمت بي السفينة 3 مرات، قضيت يوما كاملا بنهاره وليله في عرض البحر بأسفار عديدة، واجهت مخاطر من أنهار ومخاطر من لصوص، مخاطر من يهود ومخاطر من غير يهود، مخاطر في المدن ومخاطر في القفار، مخاطر في البحر ومخاطر من إخوة كذبة. في تعب ومشقة وفي سهر بلا نوم قاسيت من الجوع والعطش وقلة التغذية، ومن البرد ومن قلة الملابس. وبالإضافة إلى كل هذا، هناك انشغال اليوم بمسؤولية كل جماعات المؤمنين. من يضعف وأنا لا أضعف معه؟ من يقع في الخطية وأنا لا أحترق من الحزن عليه؟ إن كان لابد من الافتخار، فإني أفتخر بالأمور التي تبين أني ضعيف. الله أبو سيدنا عيسى تبارك إلى الأبد يعلم أني لا أكذب. حكم دمشق الذي يعمل تحت سلطة الملك الحارث أمر بحراسة مدينة دمشق لكي يقبض علي، لكن الإخوة وضعوني في قفة وانزلوني من نافذة في السور وهربت منهم.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 15. والآن يا إخوتي، أريد أن أذكركم بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وثبتتم فيه لأنكم تنجون به إن تمسكتم بالرسالة التي بشرتكم بها، طبعا إلا إن كان إيمانكم غير حقيقي. أنا تسلمت هذا ثم سلمته لكم لأنه في غاية الأهمية. إن المسيح مات من أجل ذنوبنا كما جاء في الكتاب، ودفن ثم قام في اليوم الثالث كما جاء في الكتاب، وظهر لبطرس ثم للإثنى عشر، وبعد ذلك ظهر لأكثر من 500 أخ كانوا معا في نفس الوقت، ومعظم هؤلاء ما زال على قيد الحياة، لكن توفي بعضهم. بعد ذلك ظهر ليعقوب ثم لكل الرسل، وآخر الكل ظهر لي أنا أيضا كأني جنين ولد في غير الميعاد، فأنا أقل الرسل شأنا، وفي الحقيقة لا أستحق أن يطلق علي لقب رسول لأني اضطهدت أمة الله، لكن ما أنا عليه الآن هو بفضل نعمة الله علي. فالنعمة التي أعطاها لي لم تكن بلا فائدة، بل جاهدت أكثر من باقي الرسل كلهم. لكن من الذي جاهد حقيقة؟ هل أنا؟ لا، بل نعمة الله التي فيه. إذن سواء أنا أو هم، فهذه هي الرسالة التي نبشر بها كلنا والتي آمنتم بها. وبما أن الرسالة التي نبشر بها هي أن المسيح قام من الموت، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون، فمعنى ذلك أن المسيح أيضا لم يقم. ولو لم يكن المسيح قد قام، فالرسالة التي نبشر بها هي بلا معنى، وإيمانكم أيضا هو بلا معنى. وأكثر من ذلك، يتضح أننا شهود زور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح بينما هو لم يقمه، لو كان الأموات لا يقومون. فلو كان الأموات لا يقومون، فالمسيح أيضا لم يقم. ولو لم يكن المسيح قد قام، إذن إيمانكم فارق وأنتم ما زلتم في ذنوبكم، ويكون قد هلك المؤمنون بالمسيح الذين ماتوا. ولو كان أملنا في المسيح يقتصر على هذه الحياة فقط، فنحن أشقى الخلق جميعا. إنما الحقيقة هي إن المسيح قام من الموت، وهذا هو العربون على أن الذين ماتوا سيقومون أيضا، لأنه بما أن الموت جاء بواسطة إنسان، فإن القيامة من الموت أيضا تأتي بواسطة إنسان. فكما أن كل الناس يموتون لأنهم ينتمون لآدم، كذلك كل الذين ينتمون للمسيح سيقومون إلى الحياة، لكن كل واحد حسب ترتيبه. فالمسيح قام أولا، وعندما يأتي المسيح مرة ثانية يقوم الذين ينتمون له، ثم تأتي الآخرة فيهزم المسيح كل رئاسة وسلطة وقوة معادية لله، ويسلم الملك لله الآب. فإنه لا بد أن يملك المسيح إلى أن يضع كل أعدائه تحت قدميه، وآخر عدو يهزم هو الموت. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه. وعندما يقول كل شيء، فمن الواضح أن هذا لا يتضمن الله نفسه، لأنه هو الذي أخضع كل شيء للمسيح. وعندما يتم إخضاع كل شيء للمسيح، فإن المسيح نفسه يخضع لله الذي أخضع كل شيء له، لكي يملك الله تماما على الكل. بعض الناس يقتصون نيابة عن الموتى، فما معنى ما يفعلونه إن كان الأموات لا يقومون؟ ولماذا يقتصون بدلا منهم؟ وبالنسبة لنا أيضا، لماذا نعرض أنفسنا للخطر كل ساعة؟ فأنا أواجه الموت كل يوم. أقول لكم هذا يا إخوتي لأني أفخر بكم كمؤمنين بالمسيح عيسى مولانا. لو كنت مجرد إنسان يفنى، فما الفائدة التي جنيتها لما حاربت وحوشا في أفاسوس؟ إن كان الأموات لا يقومون، إذن خلونا نأكل ونشرب لأننا قد نموت. لا تضلوا، صحبة الأشرار تفسد الأخلاق الجيدة. أرجعوا إلى صوابكم كما يجب ولا تخطئوا. أقول هذا لكي أخجلكم، لأن بعضكم لا يعرف الله. لكن واحدا منكم يسأل: كيف يقوم الموتى؟ وبأي جسم يعودون؟ يا غبي، البذرة التي تزرعها يجب أن تموت أولا لكي يمكن أن تحيا، وما تزرعه ليس هو النبات الذي يطلع فيما بعد، بل مجرد بذرة من القمح مثلا أو غيره من البذور. وإن الله هو الذي يعطيها الجسم الذي يريده، فهو يعطي كل بذرة جسمها الخاص. وأجسام الكائنات الحية ليست متشابهة، فالناس لهم نوع من الجسم، والحيوانات نوع آخر، والطيور نوع آخر، والسمك نوع آخر، وتوجد أجسام سمائية وأجسام أرضية، لكن الأجسام السمائية لها جمال يختلف عن جمال الأجسام الأرضية. والشمس لها جمال، والقمر له جمال آخر، والنجوم جمال آخر، بل كل نجم يختلف عن الآخر في جماله. وهذا هو الحال في قيامة الأموات. الجسم الذي يدفن في الأرض وهو في حالة تلف يقام في حالة عدم تلف، يدفن وهو حقير ويقام مكرما، يدفن وهو ضعيف ويقام قويا، يدفن جسما ماديا ويقام جسما روحيا. يوجد جسم مادي وأيضا جسم روحي. لهذا السبب يقول الكتاب: صار آدم الإنسان الأول كائنا حيا، أما آدم الأخير فصار روحا يمنح الحياة. لاحظوا أن الروحي لا يأتي أولا، بل المادي ثم بعده الروحي. فالإنسان الأول جاء من الأرض من التراب، والإنسان الثاني جاء من السماء. فالذين ينتمون إلى الأرض هم مثل الإنسان الذي من التراب، والذين ينتمون إلى السماء هم مثل الإنسان الذي جاء من السماء. وكما أننا نشبه الذي جاء من التراب، فإننا أيضا سوف نشبه الذي جاء من السماء. يا إخوتي، أنا أقصد أن أقول إن الجسم الذي من لحم ودم ليس له نصيب في مملكة الله. الفاني لا يمكنه أن يملك في عدم الفناء. انتبهوا، هذا سر أقوله لكم: لا نموت كلنا، بل سنتغير كلنا في لحظة، بل في قمضة عين، عندما ينادي البوق الأخير. لأن البوق سينادي، فيقوم الأموات للخلود ونحن نتغير.

لكن شكرا لله الذي يمنحنا النصر بواسطة عيسى المسيح مولانا. إذن يا إخوتي الأحباء، اثبتوا فلا يزيحكم أحد من مكانكم، اجتهدوا دائما في خدمة المسيح، فأنتم تعلمون إن تعبكم في سبيله لا يضيع هباءً.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 13. لو كنت أتكلم بلغات الناس والملائكة لكن ليس عندي محبة فأنا نحاس يقرع بلا معنى أو أجراس تضرب بلا انسجام. ولو كانت عندي موهبة النبوة وكنت أفهم كل الأسرار وأعرف كل شيء وكان عندي كل الإيمان لأنقل الجبال لكن ليس عندي محبة فأنا لا شيء. ولو أعطيت كل ما عندي للفقراء وسلمت جسمي ليحرق لكن ليس عندي محبة فلا أستفيد شيئا. المحبة تصبر وتشفق، المحبة لا تحسد ولا تتباهى ولا تنتفخ بالكبرياء، المحبة لا تتصرف بوقاحة ولا تسعى إلى مصلحتها الخاصة ولا تسور ولا تتذكر الإساءة ولا تفرح بالضلال بل تفرح بالحق. المحبة تصفح عن كل شيء وتصدق كل شيء وتأمل في كل شيء وتحتمل كل شيء. مواهب النبوة ستبطل والتكلم بلقات ينتهي والمعرفة أيضا تبطل، أما المحبة فتدوم ولا تنتهي. فإن موهبة المعرفة التي عندنا محدودة وموهبة النبوة التي عندنا محدودة، لكن عندما يأتي ما هو كامل ينتهي كل ما هو محدود. لما كنت طفلا كنت أتكلم وأفكر وأدرك كطفل، أما الآن فأصبحت رجلا وتركت تصرفات الأطفال. الآن نرى صورة غير واضحة في مرآة، أما في ذلك اليوم فسنرى بوضوح. الآن معرفتي محدودة، أما في ذلك اليوم فستكون كاملة كما يعرفني الله. وبالاختصار هذه الثلاثة تدوم، الإيمان والأمل والمحبة، لكن أعظمها كلها المحبة.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارة الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. شبابنا الواثقة نهزم أزمة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مرفوعة. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم وأجمل صباح عليكم. سعيدين جدا نتلاقى مع بعض في يوم جديد وفي صباح جديد وفي حلقة جديدة في برنامجكم صباح بلدنا، اللي دايما بنتلمى فيه لمة الإلفة ولمة فيها نعمة وبركة، لمة فيها ونسة كده جميلة تجمعنا بيكم، وإنتوا اللي بتكملوا معانا محاور مواضيعنا اللي إحنا قاعدين نبدأها معاكم. عشان كده دايما مواضيعنا وصباحاتنا تكتمل إلا بوجودكم معانا وبمشاركاتكم وبتفاعلكم، وكمان إنكم تتاقوا أصحابكم وتعملوا شير للحلقة، وكمان إذا موجود على الصفحة معانا أعمل لايك. خلينا نشوفك يعني بأي طريقة من الطرق، إذا عايز تكتب صباحات، عايز تسلم على أي زول في أي منطقة، حبابك وحباب سلاماتك وكمان تحاياك. إذن أعزائنا نسعد دائما بوجود كل يعني الأوفياء اللي دائما بيكونوا معانا في راديو سمر، وسعيدة جدا تكون معاي في الصباح المبارك ده العزيزة الغالية رشيدة. أهلا ومرحبا بك وصباح جميل عليك.
1: يا صباح الخير عليك يا إناس، وصباح الخير على الناس اللي بتحضرنا. سعيدة بجد إنه أنا أكون معاك رغم التحديات الموجودة، وإني جرجرتني دخلتني في الحلقة دي. ما كنت إنه أنا خدت حسابي إنه أنا أكون معاك فيها، لكن الموضوع بيستحق، الموضوع بيستحق إنه نحنا نتكلم فيه. ولكن قبل كل حاجة خلينا نقول للناس أحلى صباح عليكم، وأبدوا يومكم بقدرة الله. أيوة. ما في غيره. أبدو يومكم بقدرة الله عشان الدنيا تمشي.
0: أكيد. وكمان نقول يعني في الصباحات خلونا ما نستعجل، نخلي الخطوة تجي خطوة بعد خطوة، والحاجة الصغيرة اللي بنفتكرها إنها ما حتجي بسرعة خلينا نصبر لها، لأنه أكيد ممكن تكون جاية. والأمنيات والآمال أكيد بنسعى عشان كمان ما نحققها، والاجتهاد والمثابرة برضو مهم يا رشيدة من الصباح.
1: أكيد عارفة إنك تقوم خطط وفكر في حياتك وشوف إمكانياتك، لكن ما تخليوني بقولك سبب قلق وسبب توتر في في في في يومك، ما تخليوني يشيلوك الهم، ما تخلي حالك يشيلك الهم، كن يعني خليك كده زي ما بقوله أحسبها صح، خلي إمكانياتك وحالك يبقوا سبب سعادة لك. والصعوبات اللي عندنا حولوها للعبة التحدي، يعني مش في لعبات. انا طبعا دي يعني بقيت بعملها في صدقيني جميله، رغم ان انا ما بتعت ما بحب اللعبات في الاجهزه دي وبتاع، مش عشان ما بحبها عشان بس بتوجع عيوني. فعارفه
0: مش ده، ما مش كده، عشان ما بتعرفي تلعبي اصلا. يعني
1: بعرف العب ماريوت. ماريو دارب العب فيها لعشر سنين ما وصلت لحد هسه اللعبه الاخيره، بس بنط وبقع.
0: لأن إحنا قال علينا جمال ويلسون ناس الزمن الجميل، ما قادرين نواكب.
1: شفتي عمر، شفتي بضربها كذا؟ عشان كذا أنا بحس إنه طول ما الناس بتقدر أنت في جهازك ده شغال بصبعينك الاثنين، أنا عارفة كذا بصبعين الاثنين تك تك تك دي، بتقدر تحل مشاكلك. أنت عرفت تروض لعبة وعرفت تتصل فيها وعرفت تكسب فيها وعرفتها هتعرف تكسب في حياتك. تخيل مشاكلك دي لعبة وانت ماسك الحل في يدك، وشوف انت كيف هتعرف تاخدها قدامك وتهندلها وتفكر فيها. لو عارف الشغف اللي انا ليه بقول الكلام ده، لانه الطفل الصغير يعني عندنا اطفال في البيت، عندنا بنوتة كده عمرها يدوب يعني سنة. يعني عارفة لقيت إن مسك الموبايل بتعمل كده. أنا لما استغربت زمان يا إناس العمر سنة ده بربطه للبتاع المرية أو البفيديو تلقي في حاجات كده ناس أسي لا وين الكلام ده سم بيفتح
0: والليلة بس كده يتشال منه
1: ومثبت شخصيته. يعني البيت يا سبحان الله أول ما تكلمت بتقول أنا أنا أنا قلت له لا لا لا لا لا لا دي
0: مرحلة جديدة
1: دي مرحلة جديدة. الطفل زمان بيقول بابا بيقول ماما أسي بيقول لك أنا أنا أنا حقي وين أنا وين. فخلونا نحن في الحلقة دي حقيقي نعرف نحن وين والحوالينا منه وماشي معاهم لي وين وبيعملوا شنو في حياتنا ونحن بنعمل شنو في حياته. يعني لو كان زول عمر طفل عمره سنة بقول لك أنا أنا يبقى نحن الناس الكبار نعرف نقول أنا وعرف منو بيقول الحوالين
0: الحوالين
1: بنعمل نحن شنو في بعض.
0: رشيدة تعرفة بكلامك ده شكلك كده عايزة تخش طوالي في الموضوع ويعني بجد يعني محاور كثيرة مستنيانة وإحنا ما حنشيلها برانا وما حنسوقها برانا أكيد. لكن حابة إنه من خلال العنوان المكتوب أعزائي المستمعين إنكم تكونوا مستعدين بمشاركاتكم لأنه أصلاً إضافاتكم هي اللي أجمل من كل محاور إحنا ممكن نخدها لأنه بنتوقع دائماً التفاعل الجميل اللي يعني أنتم معوديننا به. وشاكرة جداً جداً لعلاء الدين وكمان صديقنا بشوي اللي افتتحوا معانا حلقتنا. بقول لكم أجمل صباح عليكم وسعيدين جداً جداً بطلتكم البهية والمريحة واللي يعني بتدي تشجيع فعلاً. وكمان حباب كل زون موجود معانا أنا شايفة في ناس كثيرة موجودة على الصفحة. يعني أنا ما عايزة قعدتك تكون ساي لكن تكون مشارك لأنه موضوعنا الليلة أكيد داخل في البيوت في المؤسسات في الشارع في مجتمعنا بصورة ممكن تكون عامة. لكن إحنا الليلة عايزين مش نتكلم عن الصداقة بطريقة تقليدية معروفة الصديق هو صديق الطفولة صديق الدراسة من زميل تحول لصديق صديق ودخلناه والبيت وكلام بالشكل ده. لكن عايزين نشوف أصحاب لكن إحنا ماشي لوين. ده عنواننا ودي يعني حلقتنا الليلة اللي حابين إن إحنا كده في حوشنا الكبيرة اللي اسمه راديو سمر وفي غرفتنا الصغيرة دي اللي اسمها صباح بلدنا نتونس بكل أريحية نطرح موضوعنا ونخده كده ونشوف هل مفهوم الصداقة عندنا اتغير ولا الزمن هو الغير الصداقة دي. وبعدين الصداقة لما تثمر وتكبر تأثير علينا ممكن يكون شنو وهل نحن بنتأثر بأي زول اتعامل معانا ومشى معانا السكة نشيله بس ونقول ده خلاص بيقى صاحب وأنا اتعامل معاه لدرجة إنه أقدر أديه كل أسراري وبعد شوية أنا أخاف منه وأقدر وما أقدر ذات أنا مشي حياتي من غيره لأنه خايف إذا سبته أنا سايب معاه صندوقي. فكتير يعني بجد مثلا بنحصل المراحل دي بكون أنا حصلت مرحلة إنه أنا ما قادرة أتعامل مع الزول ده لكن أعمل شنو أنا مضطرة أتعامل معه لأنه مثلا الموضوع ده خلاص فلت من السيطرة بتاعتي. محاور جميلة وحديث حيكون شيق طبعا أكيد بمشاركاتكم وبوجودكم وكمان بإضافاتكم. رشيدة لكن قبل ده خلينا نقول ألف ألف مبروك لكل الطلاب اللي يعني أحرزوا نتائج جميلة وفرحوا الأهل والأحباب والأصدقاء وفرحوا نفسهم هم في الأول لأنه أنا بعتبر أنه ده كان تحدي كبير بالنسبة لأولادنا بالظروف الاستثنائية اللي مرت عليهم ما متعودين على ده متعودين دائما يشيلوا شنطهم ويمشوا مدارسهم بكل يعني طمأنينة. يمكن الظروف والشتات اللي حصل خلت الطلاب يكونوا في ظرف صعب جدا جدا لكن الليلة احنا بنرفع القبعات لكل طالب اجتهد وسابر وأحرز نتيجة يعني بجد فرحت قلوب الأهل والأحباب ويمكن تكون غيرت منظومة كاملة في البيت ما بين حزن ويأس وإحباط لفرح ونفرح نشاط وشكر وامتنان لرب العالمين إنه كان معاهم في اللحظات دي. وكمان ما ننسى حتى الناس اللي النتيجة ما جات على حسب ما هم عايزين نقول لكم إنه دي ما نهاية الدنيا لكن يا داب دي البداية فيك تبدأ تاني من أول وجديد ولسه الطريق قدامك طويل. بنشجع كل طالب يعني ما أحرز النتيجة المرجوة إنه يتشجع ويتشدد أكيد الله هو بديك النجاح لأنه هو مدي ما مدينا روح الفجر قديش اللي مدينا روح النجاح. وكمان الأهل برضو ما ننسى أكيد جدنا حتكون معاهم، تشجيعاتنا تكون معاهم بأنه ما نحبطهم، ما نكسرهم، ما يعني نقلل منهم، لكن خلينا نمسك بيديهم ونشجعهم لأنه السنة عذاب بدت. رشيدة أكيد عندك تهاني لأولادنا وبناتنا، ربنا يحفظهم ويديهم الصحة والعافية، وخاصة كمان ما ننسى المعلمين اللي كانوا واقفين من وراهم ويعني كانوا بيشددوا فيهم وكانوا بجد التزامهم كان وصبرهم ومثابرتهم برضو، يعني ده هو سبب النجاح. وحتى الأهل برضو بنبارك لهم لأنهم كانوا وقفوا فعلا وقفة يعني قوية.
1: أنا يا إيناس معاك في الكلام اللي أنت قلتيه، لكن عندي يعني نقطة بسيطة كده عايزة أقولها. كل حاجة عندنا لما يكون في وكيتة بيكون عندنا لا مقياس نحن بنقيسه بيها. فزي ما كان زمان قبل 4-5 سنين كان المقياس بتاع النجاح إنك أنت في البيت بتمشي الدروس، عندك أستاذ بيجي بيشرح لك، عندك الوضع البيت بيعمل لك حالة خاصة، عندنا ولد ممتحن تلقى المعامل له برنامج ما تزعجه، فضوا له أوضة موفر له الحاجات. ده كان بعد المقياس اللي كنا بنجذبه وإنه أنت جبت نسبة كم في المية. ليه؟ لأنه كان الوضع طبيعي. لكن حاليا أنا بقوله وبتمنى كل أم وكل أب اسمعني، المقياس اختلف. ما ممكن نشيل المقياس اللي كنا بنقيس به قبل 5 سنين نجي نحطه أسف لأولادنا ونقيس به. أنا بالنسبة لي أي واحد بعد التجربة المرينا بها وبعد ظروف الحرب عرف يقعد وعرف يمسك كتابه وعرف إنه يقرأ، أنا بالنسبة لي ده نجاح. بالنسبة لي ده نجاح. بعد كده تجي نقطتين، تجيبته نسبة كم في المية؟ لكن كونك التحدي الأول إنك أنت قدرت تتخطى الصعاب وقدرت تقعد قدام ورقة وقلم وتكتب. ليه؟ لأنه نحن أيوة أولادنا في سن، ودي السن المفروض يمتحنوا فيها عشان يمشوا خطوة لقدام أو يمشوا مرحلة جديدة. لكن ولا ظروف ولا جو ولا مناسبة، وحتى لو كان أنت قدروا وفروا لك مدرسة وقدروا وفروا لك أستاذ وقلم، النفسيات اللي أنت عشتها كفاية إنه تهزك. ونحن ممكن نكون شايفين الناس من برا لكن ما داخلين جواهم وعارفين أولادنا الأثر فيهم شنو أو تضايقهم شنو، أو عارفة لمجرد إنه تسمع صوت الرصاص، لمجرد إنك تشوف وتحس إحساس الخوف، ده طبيعي بيكون أثر فيك. ده ما بيخليك إنك أنت عندك نسبة تركيز 100%. لو أنت كنت زمان بتذاكر 9 ساعات بدون ما تحس بيها، أسا ممكن تكون باللي انت برد بيه بذاكر 5 ساعات وتحس انك انت دي طاقتك. أيوة. دي حاجات نحن لازم نحترف بيها. عشان كده لمجرد انه اي ولد واي بيت مسك القلم ده وقعد قدام الكتاب، دي خطوة نجاح. نعم. بعديها انا بقول الناس اللي جابوا نسب عالية دي اكاليل قدروا يحققوها. نعم. ودي ما معناه زي ما انت كنتي، دي نهاية، دي البداية، دي البداية. ممكن زول زي السباح، في زول ماشي قدامك خطوتين ثلاثة، في زول وصل، في زول وقف في النص، في زول دي ما قدرته. لكن البداية الحقيقية انك انت قدرت تخش وقدرت ترجع وقدرت تاني تقيف وقدرت تاني تسجل اسمك في دفتر الامتحانات. دي الخطوة الأولى المطلوبة منك. بعد كده يجي الترتيب. ما جاتك نسبة دخلتك جامعة؟ لا، يا دوب انا ببدأ دي البداية. أيوه. لانه انا 1-2-3 ما دايرة اولادنا حقيقي يقعوا في إنه أهلي عملوا كل اللي بيقدروا عليه وأنا خسرتهم. تعني بالضمير نفسك شاطرة جدا إنه ممكن تكسرك. وما دايرة الأم والأب النظرة اللي بتجي في العيون إنه تدوا أولادنا إحساس إنه إحنا عملنا ليكم، أو يحسوا بالأجواء دي. دي أصعب من أي حاجة تانية. دي أصعب من أي حاجة تانية. لا، أولادنا نجحوا كونهم دخلوا مدارس نجحوا، والما قدر يجيب دي مرحلة، ما قدر يجيب نسبة دخلته شوف. وممكن تكون دي فرصة إنك تتحدد هل أنا كنت خطيه لنفسي إنه أنا من زمان خطي إني أنا أبقى دكتور، هل أنا حاليا الظروف الحوالينة تسمح أبقى دكتور؟ لو بقيت دكتور حأكسب شنو؟ هل أنا خطي إني أنا أبقى مهندس؟ دي الأحلام اللي كلنا أولادنا دايريننا. أيوه. طيب لو دقرت هندسة أنا حتوديني لوين؟ ما نحن كل حاجة حوالينا تغيرت. وخذ فرصة تانية إنه ربنا أدك فرصة تانية إنه تعيد حساباتك وتعيد ترتيباتك وتعرف تسيق مستقبلك بطريقة بالمتغيرات اللي حوالينك ونفتح مجال جديد للتعليم المهني. أيوه. زمان كان لا ده نحن خدتينه كده للناس اللي ما بيجيبوا نسب. لا حاليا نشوف المحتويات الموجودة. أنت داير تبني حياتك كيف؟ داير تبني مستقبلك كيف؟ شنو هو اللي بيمشيك لقدام؟ شنو هو اللي بيبني لك حياتك؟ أنت موهبتك شنو؟ ممكن موهبتك تبقى لك هي سبب لتعليم، ممكن تبقى لك سبب للاستقرار، مش باستقرار مادي. أنت لو ما حبيت الحاجة خلاص. ويا أخواننا نبعد عن القرارات اللي بنخطها لأولادنا. لا أقرأ كده أو أدخالتك قرأ كده وأدعمتك قرأ كده، أنت شمعنا كده؟ لا. أنا مرة في حلقة مع
0: حيصة، ممكن تكون مش تقدمية له في شكل مشورة أو نصيحة، أو بتحاولي تفكر معه بصوت عالي بأنه مثلا أنا شايفاك أنت ما بتميل مثلا للحسابات، فرأيك شنو أنت لو مثلا دخلت محاسبة أو بتحب الأجهزة، رأيك شنو تخش المجال ده وحتقدر تحقق فيه مجال. يمكن مرات هم فعلا بيكونوا ما عارفين بصراحة، لأنه التشويش يا رشيدة حاصل بصورة ما تتخيليها، خاصة لما النتيجة تظهر.
1: بالضبط.
0: فالواحد بيكون ما عارف نفسه يبدأ من وين.
1: ما عارف. عارفة كنت لك أرجع في واحد من المتابعين ده أنا ما قدر أنساه، كان في حلقة مع هيثم كلنا نتكلم عن القرارات، فقال أنا كان نفسي أكمل تعليمي في مجال الموسيقى. أيوة. فالأسرة رفضت، فسبت التعليم كله مشيت الذهب.
0: يا رب.
1: يلا ليه نحن يا أخواننا مستحيل اللي انا عشته في عمري اجي انا الليله بطبق الاخوته لاولادي. خلونا ندي اولادنا المساحه انه يختاروا المجالات اللي هم حينجحوا فيها، لانه الوقت ده حقهم ما حقنا. نحن زي ما انت كنت علينا الاشراف، علينا التوجيه، لكن ما علينا انه نحن ناخذ القرارات.
0: اكيد. وكمان يا رشيد انا معاكي في ده، ومعاكي في انه احنا كاهل ممكن ندي توجيه وندي ارشاد بصوره ما تكون ده هو الكلام النهائي، ولو ما سمعت كلامي ما عارف عليك وما في رسوم جامعه وما في الكلام يعني
1: استخدام حق السلطه
0: حق السلطه ذاك. فندي مساحه الجيل يتغير زي ما قلتي، ما هم نحن ناسنا أساسا ما كنا بنعرف الكليات هي أساسا شنو بتودي لوين. ما لم أنت تخش الكلية دي وبعد كده تتعمق في الدراسة، وإذا مرات عجبتك بتواصل فيها، ما عجبتك شنو ممكن تغير المسار. فهسه هم عندهم براحة إنهم يختاروا بكل بالزبط. أريحية وعلى حسب سوق العمل كمان. يقول لك يا أخي أنا حضيع أربع طبينها لو طلعت عشان أعمل شنو. فبجد محتاجين ندين مساحتهم. وحابة كمان أقول يعني أولادنا ما هم نسبة ولا رقم أن إحنا بنستناه ويكون مكتوب على ورق. أولادنا عندهم شخصياتهم، عندهم مقدراتهم، عندهم إمكانياتهم. محتاجين إحنا كأهل نقيم ده
1: بالضبط
0: ونقدر ده. الظروف زي ما قلنا هي كانت ما سانحة، هي ما كانت أحسن أو أفضل حاجة بالذات في الفترة في الفترة الفاتت دي. أنا يا رشيدة برضو يعني الأهل هم دخلوا برضو في ضغطة، يعني إحنا برضو ما برضو ما نجحف في حقهم، هم دخلوا في ضغط بتاع ظروف كده ممكن تكون صعبة، لكن ده أن إحنا ما عايزين نجي نخلص من أولادنا بعدين مثلا لما ما تكون النتيجة مرضية بالنسبة لي أنا كولي
1: أمر. أعمل البيت حزن.
0: أيوة أنا كولي أمر وبعد شوية إحنا ما سوينا له وفعلنا له ولكنه أصلا ما بيسمع الكلام وما قاعد عشان
1: يكمل. تفاضي.
0: أنت فاضي وأنت براك شايف أحوالنا كيف. أيوة صح الضغط موجودة والظروف صعبة، لكن ما تقيس يعني ولدك أو بنتك بالظروف دي. خلونا بداية سنة تكون جميلة، بداية السنة تكون موفقة، بداية السنة نبدأها بآمال وتفاؤل بأنه الجاي ممكن يكون أجمل وأحلى. وبقدر ما شجعنا أولادنا بقدر ما النتيجة ممكن تكون أجمل وأحلى، بقدر ما أحبطناهم بقدر ما النتيجة المرجوة ممكن تكون أسوأ مما كانت.
1: بالضبط. نعم. بالضبط عارفة. ودي بتدخلنا يا إيناس في نحن المحيطين بينا منه، ونحن اللي بسمعونا الكلام منه، ونحن بنتأثر بمنه، ودي بترجعنا نحن كمجتمع أكتر حاجة ممكن نحن نتأثر بها أصحابنا وأصدقائنا، لو كنا كبار لو كنا صغار والله صحاب بيمشوا معانا لوين وبوصلونا لوين. ممكن أكون أنا فاهمة وأنا مدركة إنه ولدي ده مرة بظروف ووو وعندي ليه هو الطريقة, لكن إجوا الأصحاب يقول لك لا, ما نحن من البداية قلنا لك ما تعمل كده, ما نحن من البداية نبهناك, وما أدراك من الأصحاب اللوامين. الأصحاب اللي بيقولوا لك الكلمة السلبية أكثر من الكلمة الإيجابية. فعشان كده عارفة لو رجعنا الكلام ده كله بيصب في الصداقة. الصداقة بتلعب دور كبير في نحن فيه ده. الأصحاب لهم دور كبير جدا جدا جدا جدا جدا جدا في حياتنا وفي واقعنا. ما في زول الليلة ما عنده صديق.
0: أيوة.
1: ما في زول الليلة ما عنده زول بيتكلم معه, وما في زول الليلة ما عنده زول زي ما بقوله بيميل عليه. لكن زمان يا إيناس, أنا ما عارفة أنا كده دخلت لك في الحلقة طوالي, أنت شايفك بعين المتابعين.
0: لا ما مشكلة, كملي نقطتك وبعد كده نشوف معانا المتابعين.
1: ماشي,
0: تخلوا معانا في الموضوع.
1: ماشي, أنت قبل تكلمتي عن الصداقة, هل مفهوم الصداقة يتغير؟ زمان أنا بعرف أو كل الناس بتعرف إنه الصديق ده هو الزول اللي أنت بتشوفه كل يوم, هو الزول اللي أنت خلاص كونت معه علاقة, إن كان جنبك في المدرسة, إن كان جنبك في جارك, إن كان. لكن حاليا الجار ممكن تكون تعيش 5 سنين أنت ما عارف حتى اسمه منه, فكيف بيكون في صداقة؟ ممكن زميلك في الشغل زي ما بقوله صباح الخير صباح النور, امسك ورقة امضي, ده برنامج شغلي, يلا خلاص كده الموضوع خلصت. فده كله ادى لانه مفهوم الصداقة يتغير. انت بس سألت سؤال, ايوه انا بقول لك مفهوم الصداقة يتغير نهائي. الصداقة ذاتها يتغيرت, شكلها يتغير.
0: اتغيرت. ما هي المفهوم التقليدي الزمان لا ود الحلة أنا يعني ترعرعت معه في حتة واحدة, صاحب المدرسة, الجار. فعلا يا رشيد المفهوم الصداقة اتغير, وأنا عايزة يعني الموجودين معانا على الصفحة يعني إذا كنت مؤيد أو مختلف معانا في الفكرة كده يعني شاركنا وقول لنا, عايزين نعرف الليلة ونتشارك في النقطة دي أو في الموضوع ده لأنه مهم جدا جدا. يمكن إحنا بنأسس صداقات لكن ما عارفين يعني في النص كده بنقعد نفكر هو صحيح الصحبة دي ما لما بقت زي زمان ولا في شنو الحاصل بالضبط.
1: عارفة ليه ما بقت زي زمان؟ لأنه حاليا أنا بتكلم من واقع إنه في ناس مصدقين ناس هم بعينهم ما شافهم من دنيا تانية, من مجتمع تاني, من فكر تاني, من عادات تانية. أنا ما ضدها لكن بقول مفهوم الصداقة يتغير. مفهوم الصداقة يتغير لأنه نحن مستوى الحياة بتاعتنا يتغيرت, لأنه نحن متطلباتنا أصلا يتغيرت, لأنه مرات فكرك وفي راسك ده الناس اللي حوالينك ما قادرين يفهموا. فالصداقة يتغيرت. الصداقة حاليا بقت عبر الأجهزة.
0: نعم,
1: دي بقت 90%.
0: نعم, ليش ده ما تخش لي في محاور احنا بعدين حنتكلم فيها باستفاضه.
1: لا خليني انا ابداها لك. حاليا ممكن تزعلي اي متابعين معانا الكثير, انت الصديق عندك منه؟ هل هو جارك؟ لا, ممكن صديقك الموبايل ده, انت ناس مصاحب فيه.
0: تمام, يلا نحن خلينا نترك لهم السؤال ده. الصديق اللي عندك هو منه؟ جارك, زميل دراسه, صديق فعلا قمت معاه من الطفوله, ولا اتغيرت الصداقة عندك تماما؟ يمكن يا رشيدة بيعانوا من حتة الصداقة تغيرت, يمكن ناس يكونوا قدرنا أو أكبر مننا يعني متأثرين جدا جدا جدا ما قادرين واقف عندهم حتة الصداقة بالمفهوم التقليدي القديم. ده كان صديقي, احنا كنا في حلة واحدة, بنطلع سوا المسا, مشاوير بنمشيها سوا وكده. لكن الجيل الحس حاليا متغيرة فيه مفهوم الصداقة تماما.
1: أنا معك
0: تماما. فما بين القديم والجديد في حاجة في النص بقت يعني
1: أنا عارفاها الفجوة الحصلت. أيوة, غيرت مفهوم الصداقة.
0: مفهوم الصداقة
1: تمام,
0: ما قادرين نرجح الكفة لياتول هسع الممكن يكون الأحسن أو طيب. الأجمل أو الكويس كان. أنا ممكن أقول لك يا أخي زمان كانت صداقة حلوة, لا يجي واحد يقول لي زمان الصداقة شلون؟ أنا ما محتاج أقوم أمشي مشوار اليوم درمان وأركب مواصلة أمشي الثورة عشان أمشي أزور الصديق. أنا ممكن عادي أتواصل معه في رسالة.
1: أنا
0: وكده دخلنا المحور. يلا طيب احنا قبل ما نخش المحور تعال نسوق معانا الاصدقاء المتابعين ونرجع لنقطتنا. واحنا فعلا لسه السؤال مطروح، من هو صديقك؟ معانا الاستاذ الرائع علاء الدين حسن بيقول الصديق عنده مكانه براها والصديق وقت الضيق. يا سلام يا علاء الدين، فعلا يمكن دي حاجات احنا يعني عارفيننا وحافظيننا من احنا وصغار انه الصديق وقت الضيق، لكن هل فعلا ده قاعد يكون حاصل بالذات في الوقت الحالي؟ طيب بشوي عطية حبابك يا بشوي، سعيدين جدا بطلتك ووجودك معنا، بقول صباح الخير، ربنا يبارك خدمتكم وربنا يباركك كمان يا بشوي. انت يعني اللي بتتعب عشان ما تسمع العربي السوداني، كي اتمنى انك تكون يعني بشوي خلاص.
1: لا بشوي خلاص

0: صباح الخير عليك يا صلاح. بيقول صباحكم زين، عساكم طيب، ألف مبروك لأولادنا الناجحين.
1: وحار لك
0: وحرد لك لكل واحد ما حالف التوفيق. أكيد السنة دي سنة نجاح لك، وعليك الاجتهاد، وأكيد النجاح عنوانك. بجد يا صلاح نفس الكلام نفس الكلام، يعني دي ما النهاية، دي تجربة تأخذ منها الصح، تتقوى منها، وتخطط منها صح، وتمشي لقدام. معانا قدورة والناصر. يا صباح الخير عليك يا قدورة. بيقول صباح الخير وصباح البلد العظيم، وصباح الأخوة والصداقة القوية، وصباح الرضا بالمقسوم، وصباح يوم جديد مليء بالفرحة والسعادة وأمل بكرة الجميل، وصباح كل طاقم راديو سمر اللي بيسعدنا بطلة الأخوات المتمكنات الرائعات. طبعا يعني أنا بس تنكد عشان
1: تقري الحتة
0: أقرأ.
1: يا سلام يا قدورة.
0: طيب، بطلة الأخوات المتمكنات الرائعات المشبعات بالثقافة العالية، وسماحة الطلة في رقي وهندام وجمال، سماحة أهل السودان، أختنا إيناس والأخت الرغية والأستاذة رشيدة، متعوكم الله بالصحة والعافية. حلقة جميلة وكاملة بصفات الصداقة والأخوة، وزي ما يقال رب أخ لك لم تلده أمك، يكون صديق وأخ ورفيق تجده حين تتكدس بك الحال، تنتكس بك الحال، تجد يغف بصدق في الشدة، ومن يراه يحسه أخوك شقيقك من لهفته عليك، وأحيانا يكون أكثر من رجولة من الأهل، وتمتد الأخوة والصداقة إلى أبعد، وتتصاهر الأسر بينهم، ويصبحوا بدل أصدقاء أهل ونسايب، وتظل الصداقة للأبد. نشكركم أحبتي طاقم الراديو، عبركم أحيي كل الأهل المتابعين، وعبركم أحيي كل الأهل بغرية الحمادة بالجزيرة وغرية الجوز، وتقبلوا تحيات الزوجة مزاهر والأخوات أريج وإسلام، ولكم كل ودي واحترامي وتقديري، وأتمنى من الجميع
1: بالدعوات
0: الصالحات تصاحبني وأنا مريضة الأيام دي. الله وشكرا يا قدورة، ألف ألف ألف ألف مليون سلام عليك. وأنا أنا أنا بوعدك إنه أخدتها كده في الجروب بتاع الشغل، ونتوجه كلنا بالصلاة،
1: ندعي من أجل
0: إنه ربنا يمد يده، والرسالة الجاية تقول لنا أنا بقيت كويس وقلوبنا معاك، الموضوع بقت هي دي صداقة. على فكرة نحن عندنا أصدقاء، منهم صلاح، منهم قدورة، منهم
1: بيشوي
0: زنجي، جمال ويلسون،
1: فضل.
0: الناس نحن ما شفناها بعيوننا، لكن بقوا أصحابنا وبقينا بنحس بينا وبحسوا بينا. وأنا واثقة أنتم ممكن تكونوا من قعدتنا اللي بتقول رشيدة دي ما ياها رشيدة بتاعت كل يوم. ممكن واحد يحس يقول كده، ممكن ينزل ليلة ما ياها، ممكن الليلة تفرحاني، ممكن بتحسوا بالحاجات دي. فده معنى الصداقة، ومفهوم الصداقة اللي تغير.
1: يا قدورة يعني بجد ألف سلام عليك، ربنا يواليك بالشفاء، وإن شاء الله رب تقوم بخير وبعافية وبصحة، وطمننا عليك يعني في كل حلقة، طمننا عليك، ويعني حابين نسمع أخبار جميلة عنك. بيقول كمان الزنجي، بيقول صباح الخير للبيت الكبير والأسرة الثانية راديو سمر. الصديق بيبقى أهل نعمة، لكن ما كل من قرب منك يستحق مكانة الأهل. المواقف هي اللي بتحدد المعدن، والزمن بيكشف الحقيقة. وأنا محظوظ إنه الحياة عرفتني على ناس تجاوزوا حدود الصداقة وبقوا أهل بحق، ومنهم الأخ والصديق البشمهندس ساردس، والأخ والصديق الدكتور سامبو أليم. كونوا بخير دائما أينما كنتم. فبعض الأصدقاء لا تقاس قيمتهم بقرب المسافة، بل بمكانتهم في القلب.
0: يا الله عليك
1: الزنجي، صباح الخير عليك، وأهلا وحبيك في البيت الكبير زي ما أنت قلت. وبجد تحياك أكيد موصولة للبشمهندس ساردس ودكتور سامبو، وصداقة جميلة بنفتخر بها يا رشيدة لما نعلن عن ناس فعلا لهم تأثير كبير كانوا في حياتنا. دي حاجة جميلة جدا جدا. والليلة من خلال رسالة الزنجي، إذا عندك أي صديق يعني افتقدته فترة طويلة، أو ما عارف أخباره، أو حاب تفتخر بالصداقة اللي كانت موجودة بيناتكم، والعلاقة الجميلة اللي يعني تعدد حدود الصداقة، وصلت

0: الأهل وبقت نعمة يعني. يعني في الحالة دي بقت نعمة. فحبابك وحباب كتاباتك ورسائلك اكتب لنا, وإحنا بجد حابين كده نستشف يعني حاجة جميلة وصداقات ممكن تكون حتى تكونت في راديو سمر. يعني بنشوف في ناس من المتابعين بيسألوا وين فلان, إحنا مثلا عندنا بالزبط. زمن ما شفناه
1: في ديسكفر كان بيزعل من خريان.
0: أيوة
1: يعني كم أيوة يعني الناس تكون الصداقات عبر, عشان كده قلت لك مفهوم الصداقة يتغير. بقى في مجالات كثيرة ممكن تكون منها صداقات. ويا إيناس النقطة اللي كنتيها معلش أنا دخلت فيها طوالي لأنه عجبتني عايز أختفى منك.
0: ماشي.
1: جميلة جميلة بجد. خلي الحلقة دي رغم إنه إحنا مجهزين محاور جميلة جدا, لكن أدي المتابعين مساحة إنه في الظروف دي لو عندك صاحب أنت زي ما أنت كنت ما عارف مكانته, حصل موقف زعلك منه, عايز تشد به, عايز تقول له شكرا لك, اكتبها. قول يا صديقي فلان انا بقول لك شكرا لك عبر الراديو. وخلي الشكر بدل ما يكون بيني وبينك خليه يكون
0: في اطار عام,
1: في اطار عام اسمعوه ناس كتير يتشجعوا انه لو هم لمجرد سمعوا انه هم في زعل بينه وبين الناس يكون بوابة إنه الناس تصالح, خصوصا إحنا طالعين من حرب حصل فيها القيلة والقال كمجتمعات,
0: حصل فيها شرخ حتى بين العلاقات اللي ممكن كانت يعني الناس بتحسها معقول فلان وعلال تاني ما رجعوا زي زمان. وش يعني بجد حصل شرخ في العلاقات بما فيهم الصداقة اللي ممكن تكون كانت أقوى ما يكون, اتعدت حدود اثنين وصلت كمان للبيوت زي ما قال قدورة وناصر. وبجد حاب أشكرك يا زنجي على يعني الإطراء الجميل للبش مهندس سارديس وكمان للدكتور سامبو. ربنا يحفظهم وربنا يديم المحبة بيناتكم, ويا رب تكون صداقة زي ما بيقولوا تمتد لسنين وسنين جاية إن شاء الله. أدم بشير بيقول صباح الخير والسعادة وصباحكم عوافي. بيقول الصداقة هي إخلاص ووفاء لمن يعرف حقها, لمن يعرف حقها ويحافظ عليها.
1: الله, دي عارفة ده المحور الأساس اللي حيتبني عليه الصداقة ومفهوم الصداقة. أيوة. ومعنى الصداقة. معك فيصل عبد الله بيقول كيف حالكم, نحن بخير يا فيصل, ومنتظرين أكيد منك مشاركة أكتر عن الصداقة واللي تغير فيها شنو, والصداقة ممكن توصلنا لوين, والأصحاب ممكن يوصلونا لوين, هل ممكن يكونوا بدل الأهل, هل ممكن يكونوا أسباب للنجاح ولا أسباب للفشل. وفي محاور جميلة مخبية جوا, رأيك شنو نخش فيها كده طوالي على قدر يا إيناس.
0: طيب يا رشيدة.
1: أيوة.
0: أنا عارفاك عايزة تخش في المحاور, لكن في رسالة أنا بس حابة أرجع عليها تاني. خلينا بس كده أشوفها
1: لو منو أنا لو أقدر أساعدك فيها.
0: ثواني أشوف تقريبا بعد قدورة. في زول قال إذا كان حاجة كويسة ولا سيئة.
1: ايوه قال صديق. ايوه ده اوميجا. الصديق هو السند في كل خطوه اذا كان جميل ولا سيء.
0: ايوه خلينا نبدا بذا.
1: طيب ده بيدخلني في المحور الاعتماد الكامل على الصديق. ممكن تعتمد على صديقك اعتماد كامل؟ هل المحور ده بيجي بنفس النقطة اللي انت دايرة ولا انا مشيت لمحور تاني؟
0: ايوة احنا عايزين نشوف لياتو مدى انت معتمد على الصديق ده لدرجة انه هو قادر يجيف معاك في السراء والضراء, في الكويس وفي الكعب, في الفرح وفي يعني كل ده. هل ده يعني فهمت من رسالة امي؟ فهمت النقطة دي أنا.
1: وأنا
0: هو السند في كل خطوة إذا كانت كويسة ولا كعبة.
1: وأنا ممكن أخذ كلامه ده بمحور تاني. إنه أيوة هو أصلا لو ما وقف معاك في الحاجة الكويسة ولا الحاجة الكعبة دي هي شنو, ظروف سيئة مرت بك. ظروف سيئة مرت بك دي أصلا هو لو ما وقف معاك أنت ما بتقدر تطلق عليه لقب صديق.
0: نعم.
1: يعني انت ما بتقدر اصلا, هي الصداقه انت بتديها لمنو, والصداقه مفهومه شنو ده احنا ما دارين نتكلم فيه لانه معروف. لكن هل كل زول انت بتتواصل معاه هو صديق؟ لا ما فكله زول بتواصل معه هو صديق. الصديق ده هو اللي انت بتتكلم معه بأريحية، زي ما بقوله دائرة الأمان اللي انت بتتكلم فيها بدون حدود، أو بتتكلم فيها بجوا قلبك. لكن لما الصداقة دي تتحول لاحتماد كامل وتاخد منحنيات، أنا ما جاي الليلة أشيد بالصديق الكويس، لا كل الاحترام وكل التقدير ونعمة كبيرة جدا يكون عندك صديق كويس، لكن في أنا جاية أتكلم أو أفتح أبواب عن الصداقة الممكن زي ما كنت توديك لوين، تمشيك لوين. حتى يا إيناس في الصداقة دي، عارفة في مثل بقول لك الدب الكتلة صاحب عشان بتريده، يعني الدبة دي شافت قالوا دبانة كده في وسيدة فدايرة تطرد الدبانة دي، فراحت خبطاه بيدها فمات. قولك ده الدبة من سر صاحبها لما كتلته. نفس الحكاية، نحن عندنا صداقة ممكن تلغي شخصيتك، صداقة ممكن
0: تطلع أسخ أحلى وأجمل نسخة منك
1: وممكن جميل جدا تدعمك. لكن في صديق بدون ما أنت تحس بتبقى أنت مجرد ظل ليه. ليه؟ لأنه ممكن يكون لبغ في الكلام، بديك أفكار جديدة عليك، بديك يفتح لك أبواب، فتلقى أنت أوتوماتيك أنت اتطفيت وبقى ظاهر.
0: بقى ظاهره.
1: ودي قاعد نلقاها كتير لو كان في شباب أو في الشراليات بالذات بتحت الأولاد والبنات، بتلقى في الشخصية البارزة زي ما بقوله الماسكة كل الخيوط في يدها،
0: المتحكم والمسيطر.
1: أيوة. في الصديقة اللي عارفة أنه في المرقة يحلي لك المرقة ويقعد ده خليه، يعني ما بتكلم على ده جوكر كده زي ما بقوله في كل حاجة، بحركة الترابيزة زي ما بقوله، ما بتاعت كوتشينة أنا لكن سمعتها من أولادي. عارفة، لكن أنا بتكلم على الصديقة الحقيقي، هو من جوه قلبه صديق بريدك لكن بيلغيك. بتلقى نفسك معتمد عليه واعتماد كامل في قراراتك. ما بوضح لك الصورة يا إيناس، اللي أنا وإنت أصحاب، ما بتوضح لي الصورة لكن بتاخذ القرارات بدلي، وده فخ كبير جدا تحت مسمى الصداقة.
0: أيوه.
1: وأنا بلقى إنه بكل الصغة أنا بجي بقول لك خلاص إيناس قالت كده، ده اتمسح، لا أنا عارفة بتردني أصلا، مستحيل تقول يلا هنا. عارفة كان أستاذ زي ما قاعد هنا قال كلمة جميلة جدا في الحلقة لما كان بيتكلم عن العواطف والمشاعر، قال مشاعرك 100% أديها يا ربنا.
0: ده أستاذ عبود.
1: أيوه أستاذ عبود كان مع أستاذ زي ما في الحلقة. قال مشاعرك 100% أديها يا ربنا،
0: والثقة
1: 100% أديها يا ربنا. أنا هنا صديقك ما بقول هو سيء، لكن بقول انتبه إنه صديقك الامتيازات اللي عنده مش انت ما اديك لانك تكتسبها، لكن يجودك انت بوراه. دي نقطه خطيره جدا ونحن بنشوفها. يقول لك يا اخي فلان ده ماشي معاه، ده يلا ماشي معاه، انتبه للنقطه دي. انا عايزه اوصلها، ما عارفه قدرت اوصلها ولا لا. مرات صديقك ده هو عنده امتيازات ما عندك. أيوه. انت بصداقتك به ما بتكتسب الخبرات اللي عنده لكن بتتبعه.
0: ايوه.
1: وتتبعه دي يمشيك لوين؟ بتبقى مجرد ريموت في يده، شمال شمال يمين يمين فوق فوق تحت تحت، تعمل فيك الدائره. ولو سابك انت بتحس حياتك فاضيه. وممكن الصداقه تلهيك. في ناس الدنيا بتفرقهم لمجرد انه صاحبه اخذ قرار تاني وسابه، تلقاه يتحطم، يقول لك الزول ده يتغير من يوم صاحبه سابه ليه؟ مش عشان هو سابه، لانه وبالذات في مجتمع الاولاد، انا سافرت، انا اتزوجت، انا مشيت خلاص، بقت عندي حياه. تلقى الصديق ده هو عارف طرق المشي فيها، لكن التابع له بيتأثر أول ما ده يختفي.
0: نعم. وده التأثير السلبي اللي بيكون
1: التأثير السلبي
0: اللي بيكون في الصداقة. بالضبط. يعني أنا مجرد ما فقدت زول أنا بحس حياتي خلاص وقفت، ما قادرة أتحرك، ما قادرة أخذ قرار لأنه هو مسؤول من الحاجة دي. أنا حتى بحس في المجتمع أنا ما قادر أتكلم لأنه هو اللي كان بيتكلم. بالضبط. عني، هو اللي كان بيقدمني، هو يعني خلاص
1: كفر بتاع الأمان.
0: أيوه. أقعد ألقم على خدي زي ما بيقولوا أخواننا الجميلين، وأندب على حظي. أنا تاني عمل 200، أنا تاني القلي زول ممكن يقدري. أنت فاكر إنه الزول ده فاهمك لدرجة إنه هو ممكن يتكلم عنك؟ 200 أنا تاني القلي زول يقدر يفهمني كده، في حين إنه أنت ما فاهم إنه انت تلغيت.
1: دي صداقة غير صحية على فكرة.
0: انت تلغيت بالزبط. انت ما تقدر تتكلم، انت بالزبط. ما قادر تتحرك تمشي مش يعني. انا الليلة مش عشان هو سابني، انا خلاص قعدت في البيت ما قادر اتحرك شيء، ما قادر اشتغل، ما قادر يعني اخطو خطوة، لانه هو خلاص انا حسيت بروحي انا معلق فوق كده، لا قادر اقع في الارض، لا قادر امشي خطوة لقدام.
1: ودي بنلقاها عند البنات اكتر. عارفة دي بنلقاها عند البنات
0: بالمناسبة يا رشيدة، حتى الشباب برضو بتأثروا بيها.
1: يعني انا متخلية الاولاد
0: يكونوا انطوائيين،
1: عندهم شوية جمود في عواطفهم، بيعرفوا يقفلوها، لكن البيت لو ارتبط مع صاحبتها زي دي، وصاحبتها كانت الشخصية عارفة اللي بتجي داخلين ماشيين مع بعض، لكن هي اللي بتلز الباب وتدخل قدامك، ها يلا دي لو اختفت انت ما حد عارف تلز الباب وتدخلي براك. ودي دي دي دي, دي نوع من الصداقة. وبيحب على فكرة، ما بقول لك انه جاية غلط، لا بيحب، بحب الصداقة دي بتجي. يلا في نوع تانية يا إناس من الأصدقاء، أنا ما بعرف هل أنا أخش لك فيها ولا لا، الاعتماد الكامل في اتخاذ القرار. حتى نحن أصلا بنتكلم على الدراسة كويس، إنه طيب أنا ها صاحبي قال لي خش الكلية دي، صاحبي دي قرر الكلية دي ونجح فيها. لا، أنت صاحبك قرر الكلية ونجح فيها، ما ضروري إنك أنت تمشي تخشها، ما ضروري انك انت تمشي في خطواته، لانه انت شخصيه وهو شخصيه، انت عندك ليك افكار وليك طرق انت بتمشي بيها، والتاني عنده له طرق وعنده افكار بيمشي بيها. عارفه دي النوع من الصداقه بتخليك الاعتماد الكلي عليها. في نوع تاني من الصداقه صعب جدا، بتاخد جانب كويس وبتاخد جانب صعب جدا، صعب صعب، اللي هو شنو الصديق، ودي موجوده عندنا بكثره، اللي هو شنو الصديق الممكن ياخد مكان الأسرة. ودي مكان الأسرة في شنو؟ عارفة دي بتجينا في مرحلة المراهقة، الصديق اللي بيسيطر على، الصديق اللي يلغي أسرتك، تبقى أسرتك دي مجرد، وبيتكم ده مجرد المكان اللي انت بتنوم فيه، مجرد المكان اللي انت بتقعد فيه، علاقتك مع أمك وأبوك بقت في حدود، علاقتك مع أخوانك في حدود، لكن الفاهمني منه حقيقي فاهمني أصحابي. الصديق البلغي الأسرة، وده خطر جدا. وبرضو نحن هنا ما بنقول الصديق ده سيء ولا بنقول عنده سوء نية ناحيتك، لكن بكفيك من الأسرة.
0: أيوه.
1: ودي الكارثة اللي نحن واقعين فيها يا إيناس كمجتمع سوداني، عندنا الصداقة ما قاعد تاخد، الصداقة ما أخذ حيز أكتر من الأسرة.
0: أيوة.
1: من علاقتك في الأسرة. الليلة البيت بتقول كل أسرار لصاحبتها، لكن ما بتقول كل أسرار لأمها.
0: حتى يا رشيدة يعني، وبالمناسبة دي حاجة صعبة، صعبة جدا جدا. يعني أنا كون أخذ الصديقة وتأخذ المكانة، يعني أول استشارات المفروض حتى ممكن تديها لك الأم الخاصة وكده، تخديها من صديقتك، مرات بنقع في فخ، في فخ الحاجة دي.
1: ده يخليني أسألك يا إناس، أنت كأم عندك ولد وعندك بيت، وأسأل الناس اللي بتابعوا، شنو هو السبب اللي بيخلي أولادنا وبناتنا يميلوا لأصحابهم أكتر من يميلوا لنا نحن جوا البيت؟ هل قسوة مننا، ولا نحن ما قدرنا نفتح بوابات الصداقة؟ فتحين بوابات إنه بأكلك، بلبسك، بشربك، ده مصروفك، ويلا أعمل كده، ما تعمل كده، أعمل كده، ما تعمل كده، لكن ما قدرت أخش جوا ولدي، ولا من أول مرة ولدي عمل غلط أو بتي أنا اديته النهر الجامدة ديك، ونزلت على الخصومة وما فهمت هو عمل كده. السؤال ده ينسى رد عليه أنت، لأنه بما أنه أنت أم وعندك ولد وعندك بنت، تقدري تاخدي الموضوع ده من ناحيتين. أنا كيف أكون صداقة مع بيت، وكيف أكون صداقة مع ولد، ودي لأولادي أنا أعملها كيف؟
0: رشيدة بالمناسبة هو سؤال ممكن يكون صعب، وفي نفس الوقت هين جدا إنه نحن نرد عليه. وإذا أنا غايته كإناس، أنا بشوف في نفسي إنه نحن ليه ما قادرين كأمهات نكسب صداقة عيالنا، إذا كانوا أولاد ولا بنات، لأنه نحن أساساً ما مشبعين يا رشيدة بالثقافة دي، مما نحن قمنا. لا لقينا أماتنا كانوا كده، لا لقينا حبوباتنا كانوا كده، لا أمي كسبت من حبوباتها ده، ولا أنا قدرت أكسب ده من أمي، وبقينا ماشيين في الوتيرة دي. ما عندنا ما شفنا في الأسر كانت في صداقات بتنشئ بصورة صريحة، غير إنه كانت بتكون في ونسات وقعدات عادية تطرح فيها مواضيع عامة، ولما نجي في الخاص كل زوج شنو بياخد على جنب، فده كان اللي بيكون عادي في الأسر. لكن أنا شخصيا كإناث حاولت أغير المفهوم ده، يمكن أنا قدرت أواكب مع التربية الحديثة شوية والظروف اللي أنا بقيت فيها خلتني أنه أنا لازم محتاجة أكون أكسب الاثنين، أم وأب، وكمان أكون صديق وأقرب زول ممكن يكون لأولادي إذا كان الولد ولا البنت. قدرت أنجح جدا في أنه أنا أكسب صداقة البنت. احتمال الكيمياء بيناتنا كانت يعني كويسة وجميلة والظروف تحت كده. القرب الشديد اللي كان بيناتنا خلتنا انه حتى ما احس انه انا يعني زولة كبيرة، خليكي بغض النظر عن انه انا اكون علاقة الدم اللي بيناتنا انه انا ام ولا هي بنت، حسيت بانه في زول انا بقدر احس او اشعر معاه بالامان بالرغم من انها هي صغيرة مني شديد، لكن حسيت بانه يعني بجد في حاجة ممكن تجمعنا. اتنازلت تماما عن الترفع الشديد اللي بيخليك تكون في المقام اللي بدي الأوامر والسلطة المفرطة اللي بتخليك يا بنت اتخطيتي حدودك في انك تفتحي الموضوع ده قدامي.
1: أيوة دي النقطة اللي أنا عايزة،
0: اتخطيتي في حدودك في انك تفتحي نقطة زي دي قدامي.
1: أيوة.
0: كيف انك انت لا انا شايفاكي بقيت جريئة الأيامات دي، بقيت تتكلمي في حاجات ممكن تكون صعبة، ليه؟ كيف إذا ما بقت جريئة معي، إذا ما قدرت تفتح أبواب كانت مقفلة معي، كيف حتقدر تطلع وتفتحها مع ناس تانية وانت كنت كأم تحس بالأمان إنه بنتك دي قدرت تلقى معلومات كافية، قدرت تلقى فعلا زولة تقدر تمسك بيدة تطلعها لبر أمان. فنحن محتاجين نبدأ بيدة، محتاجين نكسر الحاجز ده ونكتسب صداقات جميلة وجديدة بيني وبين أنا. عندي صديق هنا بيجاي عامل لي شوية ربك بقول لنا نطلع فاصل، خلينا نطلع فاصل ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

0: من قلبك. شارك وعبر عن رأيك معنا في كل برامجنا كل يوم من الأحد للخميس على راديو سمر.
1: رجعنا من جديد أصدقائنا المستمعين، وكمان شفتوا كيف إحنا بنقول أصدقائنا المستمعين ويعني بجد فعلا أصدقاء موجودين وقت الشدة، بالذات لما تكون الحلقة موجودة وينادوا أو يتاقوا أصحابهم وكمان يكونوا موجودين بالمشاركات الجميلة. يسعدنا جدا جدا فعلا تكون دي مساحة بتاعت صداقة تنشأ بيناتنا، وتكون يا رب على مر السنين والأزمان بوجود راديو سمر. إذن أهلا بكل زول انضم لينا، وحباب كمان كل زول يعني شارك وأضاف. وسعيدة جدا يا رشيدة، بصراحة كان قبل الفاصل سؤال ويمكن أنا أديتك نقاط منها،
2: أديتني نقاط أنا، بس عندي نقطة الحلقة تحولت. أنا يا ناس عايز أسألك سؤال، خلينا أقوله وإنت لك مطلق الحرية ترديه ولا ما ترديه. أنت كأم وكنت كلمة جميلة جدا إنك قدرتي ترفع مستوى الصداقة مع بنتك شوية، كأم في سنك وكبنت عندك بنوتة في مقتبل الحياة خلاص دخلت مرحلة إنه تتعرف على أولاد، ممكن تحب، ممكن تكون صداقات. أنت كأم ليتمدى جواك ممكن تتقبلي خطأ بنتك تحتويه؟ وصلك السؤال؟
1: طبعا.
2: أيوة، كأم في السن الكلام. شوفي أنا جيلي خلاص أولادي وصلوا مراحل ودخلوا بيوتهم، أنت لسه في الجيل الوسط اللي هو حاليا نحن عايزين حقيقي دي الركازة بتاعت بناء السودان.
1: رشيد عارفة
2: أيوة، ليتمدى أنت كأم، أنا بتكلم على محور البيت عشان كده أنا رميت لك من البداية، لأنه أنا عندي أولاد أنا ما عندي بيت.
1: أيوة.
2: المجتمع عندنا بحاسب البيت، لكن أنت كأم ليتمدى عندك الأم عندها قابلية إنه تحتوي أخطاء بنتها لو كانت هي السبب فيها، لو كانت هي ما السبب فيها. وحأرمي لك محور كده جانبي أخديه، كيف أنت كأم بتقدر تعالجي الغلط ده كويس، وكيف لو تعرضت له غصبا عنها. أحدد لك نقطتين وانت تتكلمي في الموضوع كله. حاليا يا إناس عندنا نقطة اسمها المخدرات في السودان، وللأسف عندنا بقى بنات
1: جدا
2: بقى في بنات بتعاطوا وبقت في علاقات مفتوحة.
1: نعم.
2: لحاجات مادية، لمغارنات، أنا دايرة ألبس وأكل وأشرب والبنت ما فيه، لأنه دي الحياة ودي الدنيا وكل الناس ممكن تعمل كده وعادي وفي حلول و و و و. أنت كأم وأم بيت كيف هتقدري تهندلي الدنيا دي معاها، أو كيف تقدري تحمي بنتك، أو كيف تقدري تجيفي مع بنتك وتوجهها للصح وتقدري تستوعب كل الكلام ده. لأنه أنا لو كان في زمني لقيت بنتي عاملة لي علاقة أوبن مفتوحة، أنا ممكن أكون عندي وجهة نظر، لكن أنت كأم ماشي في جيل قدامي وفي وضع مختلف، وخصوصا إن إحنا في الفترة دي خلينا نكون صريحين اندمجنا مع مجتمعات مختلفة عننا، شفنا منهم الصح وشفنا منهم الغلط.
1: أيوة.
2: فبقينا مذبذبين في النص، بقينا ولا عارفين هل ده تطور ولا هل ده حقوق ولا هل ده ولا أولادنا بيقوا في النص كده، خصوصا إن إحنا كمجتمع سوداني كنا قفلين على أولادنا كده. يا ناس تتكلم أنا حاسكت.
1: طيب رشيدة، بالمناسبة سؤال برضه أنا برجع بقول لك مهم، لأنه ده أساس العلاقة اللي ممكن تنشأ بينك كأم وبين بنتك. الخطأ مرات إحنا زمان كنا بنعاقب على أساس إنه الخطأ ده كيف هو أساسا حصل، والعقاب ممكن يكون مش عقاب كيوت زي هسع، بالعكس العقاب زمان كان ممكن قاعد يكون صعب جدا جدا. أول حاجة باعتبار إنك أنت بيت أصلا، وتاني حاجة المفروض ما يحصل منك حاجة زي كده. العقاب ممكن يكون إنك تتحرمي من المدرسة، إنك تتحرمي من المناسبات، المهم يزوجوكي، ده كان أنواع العقابات الممكن يعني بتتمارس في وقت من الأوقات.
2: يقص لك شعرك
1: ده
2: تقول أكبر عقاب ممكن يعملوا لك عشان تاني تعرفي تمرقي.
1: لكن بالمناسبة حس أقول لك يا رشيدة حصلت طفرة في التفاهم ذاته ما بين الأم وبنتها بين الأب وولده. زمان برضو إذا جينا مسكنا بجانب الولد ممكن الولد ده يدق بالعكاز. يعني بجد كان في حاجات ممارسات كده صعبة جدا جدا ممكن تحصل من الأسرة عن البيت. زي ما قلت أتكلم لك بجانب البيت أنه أبسط حاجة تحلق شعره. أنا تحلق شعري تاني حقدر أطلع مشوين
2: بالضبط عشان ما تحومي
1: أما عشان ما حوم تاني أو عشان تاني إذا أصلا الخطأ ده كبير ولا صغير يتكرر منك أنا تاني ما عارفة بعد كده الكام ممكن يحصل شنو. بس خلاص بعد كده عرس لك وانتهى الموضوع. كأنما إحنا كنا يعني الحلول كانت على أساس الخطأ. بننظر للخطأ لكن ما بنعين للشخص لا ما بنعين للزول. أنا ما بعين للبيت ما بقدر بيتي لكن بقدر الخطأ اللي هي أحدثته.
2: أيوة أيوة.
1: يعني أنا هنا ما مهم عندي البيت.
2: أيوة.
1: لكن مهم عندي الخطأ اللي هي ارتكبته ده. لكن أنا كإناس بتعامل بأنه الخطأ حصل لكن أنا ما بتعامل معاك على أساس الخطأ ده. أنا بتعامل معاك كأنتي شخصية انت زول انت كيان انت بنتي. مهما كان الخطأ ما حيغير من من من الحقيقة دي.
2: أيوة.
1: لكن احنا محتاجين في حالة زي دي نهدأ ونتفصص الخطأ ده ذاته نشوف هو جا من وين.
2: الله
1: ليه؟ لأنه احنا ممكن نلغي الخطأ لكن ما حنقدر نلغي. أنا ما حقدر ألغي إنه دي ما بنتي.
2: أيوة.
1: ما حقدر ألغي إنه دي
2: بجد يا إيناس بجد يا إيناس أبحرتيني بالردة أبحرتيني. أيوة. بالردة إنه أنا ممكن ألغي الخطأ لكن ما ألغي بنتي.
1: أنا ألغي الخطأ لكن أنا ما حقدر ألغي بنتي. وتاني حاجة أن إحنا كنا اللي بنتحمل المسؤوليات بتاعت أخطاء أولادنا.
2: أيوة.
1: ما بنديهم مساحة إنهم يتحملوا مسؤولية الخطأ الحصل ده. وحاجة تانية أن إحنا كنا بنشوف حجم الخطأ هو ممكن يكون قدر شنو. كنا بنتعامل بمستويات يعني ده خطأ صغير لكن انت الليل عملت حاجة كبيرة ما حتغتفر. شنو هي الكبيرة؟ قتلت زول حتى القاتل ذاته ممكن بتحصل مغفرة يعني بيحصل تسامح بيحصل المهم يعني في حاجات بتشير الجرم الكبير ده. فأنا بجد عايزة انه احنا كأمهات كأسر ما نحجم أولادنا بالخطأ الحصل. هم في مقتبل طريق زي ما قلتي ولسه بيتعلموا وأنا حتى ذاتي في عمري أنا لسه بتعلم. فأنا إذا الليلة جيت أخطأت طيب بتحت حاسبني على شنو؟ على عمري على كبري على المفروض الخبرة المفروض تكون عندي أنا ما أعمل الخطأ ده ولا حتى يعني هي المفروض تحاسبني على شنو بالضبط.
2: أيوة يا إناس غايتو أبدحتي في أبدحتي في الرد أبدحتي في الرد في نقطتي إنه أنا ممكن أدارك الخطأ وأشيله وأنهيه وأقفل بابه لكن ممكن أقفل باب بيتي وعلاقتي ببيتي. وليه أنا سألت السؤال ده؟ لأنه يا أخواننا نحن حاليا بناتنا والصداقات على فكرة نحن ما طلعنا من الحلقة الصداقات الممكن تدمر أولادنا بقت موجودة. عارفة في شنو؟ في نحن في ظروف صعبة وبنعاين أولادنا بعاينوا للدنيا ونحن بنعاين. وأنا ما بحب أقول هنا يا إناس على فكرة خليني نرمي لأبعد هنا حتى النساء حتى الوحدة المزوجة وحتى الراجل المزوج حاليا الظروف اللي نحن مارين بيها والأصدقاء فتحت بوابات لأنه بيجوا يدفعوك للغلط ويفتحوا عليك أبواب إنك تضيح فيها. وما بقول لك ضيعان يعني لكن بيحلوا لك الغلط.
1: أيوة الغلط يقدموا لك في طبق من ذهب.
2: لا أسهلوا لك.
1: أيوة.
2: يا إناس خليني أبدأها لك من فوق وارجع لتحت لأولادنا. لكن أنا في رسالة هنا طبعا من قبل لازم أقراها. في رسالة بتاع الصلاح طبعا صلاح كتب كلام جميل جدا بيقول عنوان الحلقة جميل جدا في مغولة قال الأخ رشيد موجودة في ذهني حتى الآن. قل لي منو أصحابك أقول لك منو أنت. يتخيلوا زول يقول لك أنت منو من خلال أصحابك عشان أصحابك ديل هم عنوان حياتك ونجاحك في الحياة. خلي النقطة دي. قال أنا بجد كانت عندي صاحب وكان صديق حقيقي بس الزمن جار أنا بجد في مكان وهو في مكان تاني خالص, بس له كل الاحترام والتقدير. يعني شكرا لك بجد انك انت متذكر الصداقة دي. قال اسمح لي اقول انا في الوقت الحالي الجميع اصدقائي, لكن بجد عندي اخوان لقيتهم هنا في الغربة بيقول لي سند في كل شيء, حقيقة ما في كلمة توصفهم ولا شكر يكفيهم. انا حفضل ممتن لهم طول ايام حياتي, والله يقدرني ارد لكم ولو قليل من الحب والصدق. يعني دي الصداقة بمعنى الصداقة. قال حابي أشكر أستاذ سيرندا عبدو, هي بالنسبة أخت وأم وسند, وكمان أقول لها ربنا يعزيكم في انتقال
3: شقيقهم.
2: قالوا كمان الصديقة الحقيقية الباشا المهندسة أو المصمم الخطيبة الأستاذة
3: ويني وين عبد الرحمن.
2: يا صلاح طبعا انت لما كنت الكلمه دي انا كنت هرجع لك لمحور الزوجه هي شنو والخطيبه هي شنو. كويس انك اداركتها. قال بالنسبه لباقي الاصدقاء انا ما قادر اقول كلمه توصف حبكم وصداقتكم, بحبكم جدا, الله يديكم الصحه والعافيه, وكمان شكرا لصداقتكم راديو سمر, وشكر خاص للاستاذه الشنداويه الام والاخت والاستاذه رشيده, وكمان الف شكر للجميله والنابغه والانيقه ايناس. يعني أنا حبيت إني أنا أقرأ
3: رسالة صلاح.
2: يعني كلام فيها كلام جميل إنه إنسان يكون متذكر صداقة انتهت وبان صداقة في غربة وبيمتن لناس فيها, وبان صداقة عبر ناس اللي ما شفتهم أو ما تلاقيت معاهم مباشرة. ده برجعني إن أصلا نكتة إنه كل واحد من الأصدقاء الثلاثة أو الثلاثة مراحل القالة صلاح دي, إنه كل صديق له حدوده, كل صديق له البوابة اللي أنت بتدخله فيها, وكل صديق له المعزة الخاصة في القلب. ده بتدخلني إناس في النقطة بتاعة الصداقة بين الأم والبيت. ليه؟ لأنه نحن في ظروف بتاعة حرب, في ظروف فقدنا فيها العائد المادي, ونحن قاعدين نتفرج في العالم وشايفين العالم بيعمل برا شنو, وشايفين المقاييس بيجوا يسوق بشكلك وبالعندك وبلبسك, وبناتنا دارين يلبسوا, أولادنا دارين يلبسوا, والأصدقاء حوالينهم. أنا ما بتكلم في الأصدقاء جيدين زي ما بقول قالوا أستاذ صلاح الله يبارك لك في أصحابك, بتكلم في الصديق اللي بيسهل لك الغلط ويقول لك عادي ما تجرب. كلمة ما تجرب دي أخديها. أنا قلت لك حاوز أبدالك من فوق من الأم ومن الأبو, أبدالك من الراجل السوداني اللي بيقول له ما تجرب وهو مش بتفرج في التلفون. يا زول ما تجرب دي قاعدة تقول على شو أقولها كيف يا ناس. قاعدة ونسة. ما تجرب, شوف الدنيا فيها شنو. ليه؟ لأنه اللي عندك في البيت بقت ولا عندها مكياج ولا عندها اللبس الحلو ولا عندها يعني تعمل اللي انت شايفه برا. حتى طريقة كلامها, حتى طريقة كلامها اتغيرت, حتى طريقة كلامها بقت ما هي زي زمان. الألفة الموجودة في الحياة اتغيرت. الكلمة الحلوة اللي بتقول لك اتغيرت, بقيت أشوفها زي ما بقوله في النت. فالأصحاب لا يا زول خلاص جرب اتكلم, ما هو النت ده مفتوح, يعني الكلام ده حيلزق انت حتشوفه, هو دي خيانة. لا تعال جرب, نخش اي تطبيق, يلا ادخل اتونس, خش شوف جوا الدنيا بيحصل فيها شنو. دي حاجة. الحاجة التانية في كلمة جرب دي, ولا المصيبة الكبيرة اللي احنا بقينا واقعين فيها نحن كمجتمع سوداني, عندنا المرأة السودانية ما قاعد نطلع نمشي النوادي ولا قاعد العلاقات المفتوحة, حق الموبايل ده خلي براو. انا بتكلم في ارض الواقع, بتكلم في جرب في ارض الواقع, على القعدات بتاعت الجبنة والقعدات بتاعت القهوة, اللي على قدر ما نحن بنحاول نقول يا اخواننا ده حاجة جميلة ودي حاجة مميزة, نحن كمجتمع سوداني إنه نحن بنشرب قهوة, عندنا طقوس للقهوة, بنحب القهوة, بنحتضر المنتدى اللي بنقعد فيه بدل ما كان مشورة بتاعت خير الناس بتحل فيه المشاكل, بدل ما كان نقطة الناس بتبدأ تتحاور وتتفاكر فيها وتحل فيها مشاكل. حاليا القعدات للأسف الشديد الواحد يقوله وهو مكسوف, يقوله وهو قلبه بوجعه إنه قعداتنا بتاعت الجبنة دخلت فيها حاجات كثيرة, دخل فيها متجرب شوية شيشة, متجرب شوية سيارة, متجري نفس. للأسف للأسف للأسف دي حاجات بقت دخلة لنا في المجتمع السوداني, ونحن كنساء سودانيات بقت دي موجودة في قعداتنا بتحت الجبنة. أنا ما بعممها لكن بقول بنسبة كبيرة جدا بقت تلقى دي صنة الجبنة, وده حاجة رشيشة مدور بي جاي. أنا ما بقول للناس ده صح أو ده غلط, لكن بقول ده حاجة دخيلة علينا, والهدف منها شنو؟ الزهج, التوتر الحاصل, الضيق الحاصل. أها نعمله بشنو؟ أنفخ لك نفس نفسين في الكبه والزهجة اللي عندك دي يا أخي. تعالي هاي هاي ده تعليق جاني في الموبايل دي صفحتك يا زولة, ما تجربي تردي. يلا ما تجربي تردي, دي دخلتنا في في في متاهات كتيرة. أجري تكلم تكلم تكلم تكلمي يلا, ده الصديق اللي بيسهل لك أبو بلد. حق الشباب ده خلي حق الشباب ده داير له يا إناس حلقتين ثلاثة نحن نتكلم فيه. أنا بتكلم لك بس حاليا في الهرم الكبير, في الأم والأب العماد للأسرة. لما الصداقة تبقى تقول لك ما تجرب, أجرب شنو؟ شنو هو اللي أنا أجربه؟ دي ناس بترجعنا تاني لنقطة الصديق اللي بيسيطر عليك ونقطة الصديق اللي بيسهل لك الغلط, ونقطة الجبال. قال صديقنا الأول, قال الصديق اللي بيقف معاك في الحاجة الكويسة والمكويسة. المكويسة اللي أنا بقصودة أهدي أهدي عارف الصديق اللي عشان انت شايفك متوتر وزهجان ومخنوق ومصاريف ما في وعيال دايرين ومرة قاعدة منتظرك في البيت, يا زول ارمي الهم ده ورا ظهرك, متفوق على نفسك شويه يا اخي. انا ما بعمل الحاجه دي يا زول, جرب خلاص يعني هتموت, هيحصل شنو؟ ري على نفسك, مش قاعد تقال كده ولا انا غلطانه؟
1: ايوه طبعا اكيد يا رشيده, هو حاصل جدا جدا. والصديقه الزي ده الغريب انه احنا مرات ما بنحس بها انه هو عايز يعني عايز يزيني يعني ما في أنانية شايفها مثلا كعبة. ليه؟ لأنه أنا خلاص أنا اديته كل الصغة زي ما قال صديقنا عبود, في أنه الصغة الكاملة أو الصغة العمياء دي ما تديها, لازم تكون في شنو حاجة بسيطة
2: لك. أيوة في حدود,
1: في حاجة في حاجة لي أنا بحتفظ بها. محتاجين كمان نكون وايز انف في أنه أنا أفهم الشخصية القدامي ده. ما أنا الليلة خلاص يا رشيدة, مرات احنا كمان عندنا سذاجه يا رشيده في في في
2: نجي بتعمل ما بعرف تقولي يا غايتو
1: سذاجه كده في اننا نكون صداقات وعلاقات. كل اللي بنلقاه في الدرب معانا ده خلاص بقى صاحب, ده خلاص بقى صديقي, واخدته لك في المكان اللي ممكن تكون المفضله جدا جدا, واجيبه ادخله البيت. الليله شويه كان في الحوش,
2: بكرة دخل,
1: بكرة دخل الديوان وقيل معاي شرب الشاي, وهاكو يا جماعة جيبوا الغداء, أنا بكرة عازم صاحبي. شفتي من يومين
2: بقى صاحبي,
1: بقى صاحبي, أنا الليل عازم صاحبي وخلاص. لو ما عندك حاجة تعالى رح معاي لولد خالتي عنده مناسبة. فشفتي يعني الحاجة دي أنا زون لقيته في الشارع, أنا لسه ما فهمته هو دمنه
2: جواه العقد, جواه
1: هو شنو. فنحن صداقاتنا في مجتمعنا بتتكون كده, ويا ما آلاف من يعني كان سألت زول عندك كم صاحب, آلاف الأصحاب.
2: أنا بستغرب في صفحة الفيس أقول لك أنا عندي 5000 صديق,
1: ده خليه بدعنا
2: ده ما صديق كان بس صديق دي جبتها من وين يعني؟ لا لا
1: شفتي ناس الفريند ريكوست ديل وناس شنو ده كده خليهم. لكن بجد حتى في أرض الواقع يا رشيدة نحن مفهومنا كمجتمع السوداني صعب جدا جدا. يمكن هسع بعد ظروف الحرب والشتات اللي حصل قدرنا نطلع ونشوف نكتسب ثقافات تانية في إنه نحن نضع حدود ليده. ما كل زول أنا بلقاه في الشارع, بما إنه لسه عندنا الحياة المفتوحة لقيت سوداني ماشي تسأله وإنت منو والحاسس شنو, بقينا شوية نخد حدود للحاجة دي. فعشان كده لما تجي حكاية كده جرب ولا كذا جربي، ما بنكون عندنا يعني مساحة إنه نرفض. ليه؟ لأنه أنا مش أنا خايف على نفسي، لكن أنا خايف الزول أنا أديته مسمى صديق إنه أنا أفقده الكسبته ما بين يوم وليلة، أنا أفقده في ثانية. في إنه يعني شنو يا أخي، لو ما كان الحاجة دي مثلا الحاجة لو كان مضرة بالنسبة له ما كان قال لي، في حين إنك أنت تكون عارف أنت ما زول الطبع كده، ما زولة زي ما قلتي بتجري نفس ولا نفس، الكلام ده ما كان عندك. ليه هسه حاليا سمحتي ليه؟ ده سمحتي ليه وليه يحصل؟
2: عارفة يا إناس، النقطة اللي أنت تكلمت فيها دي محتاج إنه وسعة، لكن في ثلاثة تعليقات هنا دخلوا فتحوا محاور بعيدة جدا. أنا المحور اللي اتكلم فيه هو علي، كنت خدتاه بعدين. طيب خليني أنا أقرأ لك التعليق وخشي أنت فيه. قال صباح الخير راديو سمر وكل متابعين، صباحكم سمر ومحبة، جميل جدا كويس معك إبراهيم أحمد. قال للأسف الشديد معظم العلاقات الإنسانية تطغى عليها المصالح المادية فتفسدها. كويس. جاء علي ردة قال له أنا بشوف إنه قياس الناس حسب أصدقائهم ده ما عادل درد لصلاح.
1: أيوة لصلاح.
2: كويس. علم على النقطة دي يا إناس إنه أنت بصادقهم لشنو؟ لو كان هما بيحكوسك أنت بصادق البريح نفسياتك البيعرفك. انت ما ممكن تكون يا دي وجهة نظري، ويا ناس انت ممكن تقول وجهة نظرك برضو لعلي. انا ما ممكن اكون الليلة انا رشيدة عندي 1 2 3 4 دي اللي بتريحني، عندي 5 6 7 دي اللي انا برفوضها، عندي 8 9 10 دي اللي اصلا ما مقبولة في حياتي. أي. اقوم اصادق اللي بيجيب لي 8 9 10. أنا الليلة مستحيل أنا بكره حاجة أجيب زول هو بحب الحاجة دي وجي أقول لك لا ما تنسبوا لي. طب أنت الصداقة هي شنو؟ أنت هنا يا أنا عايزة يا علي أفهم منك مفهوم الصداقة وعندك شنو. على فكرة في حاجة اسمها الرفيق، ده اللي بلاقيه في الطريق وبمشي زي ما أنت كنتي، دي الواقعين إحنا فيها ما قادرين نميز بين منو اللي بنلاقيه ويبقى لنا رفيق يمشي معانا وبين الصديق. كيف يا علي ما تتجاز بأصدقائك؟ كيف؟ ما هو صديقك ده اللي انت بتقول له سرك، هل انا هقول سري لزول مجرم؟ هل هقول سري لزول اخلاقياته ما كويسه؟
1: عشان كده لما انا صادق انا الزول ده شفته فيه شنو
2: بالضبط،
1: وشنو اللي بخليني انا اصلا استمر في الصداقه معاه واوسع العلاقه دي لحد ما تكون دائره انه انا اوصله لحد ده الاسره ولحد ده البيت. فيمكن دي واحده جزء من الحاجات يعني يا علي اللي بتحدد فعلا الصداقه. ايوه صح، ممكن اشوف انه الناس اللي انا بصادقهم ده ممكن هم بيكشفوا للحولي جزء من شخصيتي.
2: ايوه اكمل.
1: انت معي في ده؟
2: معاكي جدا.
1: انا مشيت مع رشيده معناته انا جزء من شخصيتي
2: بالضبط
1: مع رشيده.
2: يلا علي هنا رد لك، قال لك شنو؟ قال لك انا بشوف انه قياس الناس حسب اصدقائهم ده ما عادل. قال ليه؟ قال لانه كل زول عنده مميزاته والناس ما بتصادق على اساس التشابه،
1: ايوه،
2: ولكن على اساس التفاهم والتشارك والمواساة. طيب يا علي، التفاهم والتشارك والمواساة لو ما كان في توافق الثلاثه ده حييجوا كيف؟ كيف انا ما اقيسك على صديقك؟ كويس. قال برد على إبراهيم قال له للأسف الشديد معظم العلاقات الإنسانية تضغ عليها مصالح المادية فتفسدها. ده إبراهيم.
1: أيوة.
2: كويس. قام علي رد قال له شنو؟ قال له وجهة نظر، لكن المصلحة جزء من الصداقة. هو رملينا هنا وتر أنا كنت هتكلم فيه إنه المصلحة جزء من الصداقة. قال أنت الصادق تواسي وتشارك بالمقابل، تلقى الدعم سواء ماديا أو معنويا. رأيك شنو في وجهة نظره؟ كويس. قال الصداقة تبقى شنو كمان ما كانت مصلحة. لا يا علي، المصلحة حاجة والصداقة حاجة تانية نهائي. اختلفت معاك يا علي، انت ما بصادق بمقابل.
1: أيوة.
2: انا ما بصادق الليل انسان بمقابل، لا ما بصادق. على فكرة انت كده ده الصديق اللي بلقي الشخصية، ده الصديق اللي ممكن عشان انت ممكن تصادق واحد غني عشان عنده عربية عشان معلش ما تزعل مني عشان بلبس وممكن اشتري لك قميص معاه، عشان ممكن تمشي مطعم ويعزمك معاه. دي ما صداقة، دي سميها مصلحة، دي سما علاقة مصالح وموجودة، لكن دي ما يسمى صداقة.
1: يلا نحن عشان كده رشيدة مفروض نفرق بين الصداقة ومفهوم الصداقة، وإحنا أساسا هم ناس منو ماشيين معهم وماشيين معاهم ليه؟ أنا موجود معاهم ليه؟ يعني الصديق ما بالضرورة يكون يمتلك عصا موسى، يعني أي حاجة أنا عايزة هو ممكن يحققها لي، ده بتخش زي ما قلت في دائرة المصلحة. يعني أنا ما يزول مختلف مني أو ما بيشبهني، بمعنى أنه ده يمكن يكون ما بيحقق لي مقاصدي. زول بيحقق مقاصد ده معناته أنا دخلت في دائرة المصلحة. هل ده يكون ده صديق؟
2: يا علي الليلة لو أنت وقعت في غلط، وغلط كبير كبير ما بتقال لكل الناس، عارفه براك، لكن عندك صديقك الممكن تمشي بالراحة تقوله
1: ليه.
2: لو صديقك ده صداقتكم مبنية على المطعم والقميص وعلى العربية وعلى الرحلة، هل انت هتقعد قدامه تقول له المشكلة دي حتى لو كانت أسرية؟ انا عايزة برد منك يا علي. عارفة دخلينا جمال ويلسون، اقرأ التعليق بتاعه يا ناس لو ظاهر عندك.
1: طيب جمال ويلسون، صباح الخير صديقنا الغالي، وسعيدين جدا بطلتك. بيقول صباح الخير الأستاذة الفاضلة رشيدة والأستاذ إيناس، حلقة جميلة جدا. ردا على سؤالي للآباء والأمهات، صار مين للبنات نسبة لأن البنات هن زي الماس النادر، أي خدشة فيها بيشين الماس. الأولاد يمكن يكونوا صعاليق ومجرمين قبل أن يهتدوا إلى الطريق الصحيح، والمجتمع بيغفر لهم وينسوا أخطائهم. أما بالنسبة للبنات، مهما تابوا من سلوكيات المجتمع لا يعفوهن أبدا. يمكن ده في السؤال القبيل أنا سألتني ليه، وأنا كنت يعني رديت، لأنه أنا كأم، أنا ما عارفة جمال كده أنت يعني أكيد أب لأم وكمان لبنات جميلات، ما يعني ماسات كده تقدر تحافظ عليهم، وتجارب كثيرة وممكن تكون مواقف كثيرة حصلت بينك وبين أولادك خلتك توصل للمرحلة. يمكن كمان حتى المجتمع زي ما قلنا قبل في بداية كلامنا بيجرم البيت أكتر من الولد، فعشان كده إحنا بنكون حريصين جدا. مرات حتى في أسر يقول لك هو ما ولد، خليه يمشي يسوي الداري يسوي ويعمل الداري
2: يعمل شنو
1: هيحصل له شنو، لكن البيت إحنا نجيب كل السلوكيات الخطأ بتاعت الولد والمجتمع حكمه ونرميه على البيت ونخطها في سجن كده ونكفل عليه باعتبار انك انت كاسة كده بتاعت ملوك غالية لو قعدت دشدشت تاني ما حتقدري تتلمي. انا ممكن يا جمال اتفق معاك في حاجة، ويا رشيدة برضو لو حنتكلم في فنرجع للموضوع ده تاني، أنا ممكن أتفق مع جمال في حاجة، في إنه المجتمع ممكن ينسى أخطاء الأولاد، لكن أخطاء البنات يعني لا يمكن يعفو عنهم. وممكن كمان أختلف معاك في حتة إنه أن إحنا بنحافظ عليهم من المجتمع عشان شنو؟ عشان ما يجرمهم وما يقدر يلقوا مساحتهم لقدام. أنا في النهاية أنا ما بشر، أنا زيي وزي الولد اللي أنتوا فكيتوا في الشارع يعمل الدار يعمله ويسوي الدار يسويه. لما نجي نتكلم عن أخطاء البنات زي ما أنا قلت لك قبل، أنا ما بحجم البنت بنوع الخطأ اللي هي سويته، أنا بأخذها كهي كيان، هي بنت، هي جزء مني. أنا بعلمها بخطة في استباد صحيحة عشان ما تمشي وتتعلم وتكتسب خبرات في إنها كيف تتعامل مع الأخطاء دي وإن حصلت. أكبر خطأ ممكن يكون شنو يا رشيدة؟ أكبر خطأ يعني نحن جنجلك
2: كجرم اجتماعي،
1: كجرم اجتماعي.
2: العلاقات العاطفية الممكن ينتج عنها بيبي. بقول أنا كده
1: بصراحة العلاقات يعني. العلاقات المفتوحة. وقبل إحنا قبل اتكلمنا في إنه نحن مجتمع مما قمنا ما عندنا الثقافة بتاعت الصداقة اللي قاعد تكون ما بين الأب، خليك الأولاد وأمهم وأبوهم، حتى بين الأم والأب ذاته ما في علاقة بتاعت صداقة. الأولاد دي حيكتسبوا ثقتهم كيف في أبوهم وأمهم لحد ما يجي يقعدوا عشان ما يحكوا مشاكلهم. إذا الأبو بيمشي بيحكي مشاكله لأصحابه في القهاوي ودي أسرار، بيعتبرها إنه دي أسرار. أيوة. أسرار ما داري يقولها لزوجته، مش بيحكيها مع منه، مش بيحكيها مع أصحابه، متاح جدا يحكي أعمق الحاجات وأصعب المشكلات لأصحابه، لكن يخبيها عن منه عن زوجته. فالأولاد نشأوا ما حسوا بيدا، ما حسوا في في في في علاقة مشتركة بتاعت صداقة، ما في ونسة مريحة، ما في لما بتلم النازل، ما في حاجات مطروحة على الطاولة، بالعكس شايفين إنه كل شيء تمام والأمور مزبوطة.
2: بنحكم شكليا بس على أولادنا.
1: على أولادنا.
2: أيوه.
1: طيب الأم أنا قبل قلت كأم أنا باخد الخطأ ونتكلم في الخطأ وحجم الخطأ ونصحح الخطأ، لكن أنا ما بلغي شخصية البنت، وفي نفس الوقت أنا ممكن أحملها المسؤولية دي وأعلمها كيف في إنها تتحمل جزء من مسؤوليات الأخطاء اللي ممكن بتحصل، لأنه ده بتخليكي أنت لقدام امرأة ناضجة في الحياة، لأنك مش أنا الليلة يا رشيد ما في زول ما بيغلط نهائي.
2: أيوة
1: ما في زول ما بيغلط.
2: أيوة أنا معاك.
1: طيب ليه نحن يعني يا يا يا يا جمال ما بنعفي خطأ البنت؟
2: مش مبنع فيه، خليني انا انا انا انا لو استشفيت كلام جمال قاصد يقول انه البيت ليه مكانه كلولا
1: و انا مقدره ده كله، لكن احنا كمجتمع كمجتمع ليه
2: بنحاسب البيت
1: ايوه
2: اكثر من الولد، بالرغم انه زي ما قال الولد ممكن يصيع ويجي راجع. نحن عندنا مفهوم الغلط هشنه.
1: ايوه ما انا عشان كده قلت لك اكبر خطا ممكن يحصل شنو،
2: عندنا مفهوم الغلط شنو وأثره علينا نحن شنو. يعني خليني يا جمال أرميها لك كده، البيت الليلة اللي بتعمل علاقة وتحمل وتلد، وده أكبر جرم ممكن نحن قاعدين نقع فيه والوسر بتشيل وزره، هل هي جابته من فرق؟ مش في جزء تاني كان شريك في العلاقة دي؟ المجتمع ما بحاسبه، بحاسب البيت واللوم بيجي على البيت. الليلة ما في ولد عمل علاقة مع بيت جمع سكو حاسبه وقالوا له انت عملت كذا وبيغفروا له، يقول لك لا ما هي سهله، ما هي فتحت الباب، ما هي ما هي ما هي ما هي، او لو كانت مربيه لو كانت ولو كانت بنسى. أيوة. انه هي زي ما انت كنت كائن جميل كائن عواطف، البيت جوا ابو ضرب وام تنهر، لقت زول برا قال لها كلام حلو يطبطبط حضن دافي، يلا خلاص مشينا لوين، وصلنا للمرحلة الأخيرة. مش ده الواقع الحاصل؟ ليه بعدين إحنا بنشيل الجرم وننخده قبل ما نحاسب أولادنا؟ أنا بقول لك نحاسب نفسنا ونشوف علاقاتنا مع أولادنا وين، ونشوف نحنا صداقتنا مع أولادنا وين. وياتوا مفهوم للصداقة، وزي ما أنت كنت لو كان ما في صداقة بين المرأة والراجلة كيف حقدر أكون صديقة لأولادي؟ إن كان أقرب لي، إن كان إحنا الاثنين اللي بنكمل بعض بندي نتيجة للأطفال ولأولادنا ما في.
1: ما في.
2: كيف نحن نقدر نقول؟ والأسرار اللي بتتقال
1: برا
2: أكتر من اللي بتتقال جوا. في مليونير مفلس هو فهم كلامنا، قال أنا بختلف معاكم ماما رشيدة والأخت إيناس، الصداقة الحقيقية عمرها ما بتتغير مع الزمن أو الظروف، ممكن المسافات تبعدنا وممكن الحياة تشغلنا، لكن الصديق الحقيقي بيفضل مكانته ثابتة في القلب. أنا معاك 100%، ممكن تكون في محور أنت فهمت مننا غلط، لا الصديق الحقيقي بمعنى الصديق الحقيقي حتى لو الناس اتفارقت هو موجود في القلب. وأكبر دليل على كلامنا قلنا يا الناس ممكن تشيدوا بأصدقائكم الكنت عشتوا معاهم مرحلة والدنيا فرقتكم منهم. الصداقة. أيوه. بتبقى الصداقة، بتبقى الذكريات هي الموجودة، ذكريات الصداقة. أيوه. انت بتتذكرها، لكن خلاص أخذوا مرحلة في الحياة. انت حاليا نشدت بباش مهندس سارديس، أخذ مرحلة في الحياة، لو خلاص ما في تواصل بيناتكم أنت المرحلة ده حافظة إنه هو كان فيها كصديق، ده ما معناها إنه الصداقة تغيرت، معناها أنا عندي ذكريات جميلة للصداقة. لو الدنيا جمعتكم تاني صداقتكم حترجع بنفس المستوى لأنه كان أساسها.
1: أيوة.
2: الأساس بتاعها سليم. يعني ده النقطة اللي أنا حبيت أوضح عليك.
1: أيوة. ممكن يا رشيدة يعني برضو أضيف لكلامك، يعني ممكن إحنا ما قلنا يعني مثلا هي بتتغير، لأن هي يعني ما الممكن يتغير شنو، صديق انتقل لحتة تانية، بعدت المسافات، مع الظروف القلوب بقت تقيلة شوية، لكن لو رجعوا يعني تلاقوا بعد مدة بعد سنين برجع الود والاحترام من أول وجديد، زي ما أنت قلتي بترجع الذكريات الجميلة والطيبة. ده ما بمعناته الصداقة هنا اتلغت، لكن حفظها يعني في شيء محفوظ للزمن. يعني
2: يا في ميخائيل جودة مرسل رسالة جميلة يا إيناس، دي أنا تخيل لي ما عارفة حرد عليها كيف الزمن حيسمح ولا لا. قال ما كل المشاكل تتحكي للزوجة. الصديق هو أقرب إنسان لك ويقدر يفيدك تعمل شنو، لأنه ممكن يكون مرت عليه. أنا معك 1,000,000%، ما كل المشاكل بتتحكي للزوجة، وما كل المشاكل بتتحكي للزوج. يا تو مشاكل المهل بتتحكي، هي المشاكل اللي فيها خيانة. مشاكل مادية بتعرف تحكيها لزوجتك، مشاكل أولاد بتعرف تحكيها وصوتك، يعني مشاكل أهل قصرت في أهلي، لا الصوت بعلى درجات. عارف المشاكل بتاعت الخيانة، أنا لو غلط يا ميخائيل يقول لي غلط، المشاكل بتاعت الخيانة اللي أنت أصلا رميت فيها نفسك، مش صديقك مرة بيها، لا أنت مكسوف تقولها لزوجتك، مكسوف تقول أنا عرفت واحدة تانية، مكسوفة تقول لزوجك أنا عرفت على واحد في الفيس وتكلمنا وتونسنا وحكى لي النكتة وردت له النكتة، قال لي دي صورتي كده، رسل لي صورتك كده، ما بعرف كده، بس يدك فيها الحنة. الكلام اللي قاعد يتقال ده، ده اللي ما بيتحكي للزوج. ليه؟ لأنه فيه خراب بيوت، ده اللي ما بيتحكي، ده مش لأنه صديقك مرة بيه. أنت هنا غلطة، لكن ما عندك الشجاعة تقول أنا غلطة، وممكن يكون عندك الشجاعة تقول أنا غلطة، لكن الشريك اللي عندك ما عنده مساحة إنه يغفر ويسامح ويشوف غلط المشكلة دي وين وتتعالج. أنا كده قلت لك الرد ولا لا؟ فإنت بتلجأ لصديقك، يا زور الورطة اللي أنا ورطت نفسي فيها دي أنا أعمل شنو؟
1: طيب يا رشيد، عارف هل نحن نحكي خوفا من رد الفعل،
2: خوف من رد الفعل ومن الحكم. عارف الأجانب، مش يعني الأجانب، مش أنا خلينا، أنا ما عارف أقولها كيف، المجتمع المفتوح الفيه أنا ممكن أتقبل غلطك الواحد بيجي بيحكي، لكن الليلة أنا لو أنت راجل جاز زوجتك حكت ليك أنا يا أخي في الفيس عام حصل الكلام اللي أنا كنته، أنت ممكن تقدام يتحالى بدون ما تطبق هدومة، امسكوا بيتكم ربوها وجيبوها، ده كان انت دايره. ولو وانت غلطه وجيت حكيت ليها وقلت عليها دي لحظه ضعف ودي ما بعرف، ما حتفكر لك لحظه ضعف شنو، انا قاعده في وشك 15 سنه ضعف ده جاكسي، لحظه الضعف دي حتبقى دي نقطه الضعف في حياتك لحد ما كل زول يمشي

0: يا ممكن شريكي ده استخدمها يوم ضدي.
1: طيب ميخائيل رجع لي قال لي لا لا لا لا حتى لو مشاكل في الشغل صديقك بيفيدك تعمل شنو؟ ميخائيل نحن بنتكلم عن الصداقة والأسرار.
0: أسرار
1: صديقك في الشغل بديك مشورة شغل. الشغل ده ما عام ومفتوح يا الناس شغالة في شنو يعني؟ ما هو شغل. الليلة أنا هدي ناس قدامي ممكن أحكي لها مشكلة في الشغل ما أحكيها لأولادي في البيت. هتديني استشارة. لكن إحنا لما نقول الصداقة والما بيتقال للزوجة بنقصد الأسرار وليست المشورة. الشغل ده براو. شوف لك مخرج تاني يا ميخائيل اللي لغايته أنا خدتك كده منتظرة ردك. عارفة يا ناس إحنا الوقت سرقنا شديد.
0: طيب بأمانة يا رشيدة يعني بجد أنا مبسوطة بالحلقة دي جدا جدا وكمان سعيدة بكل الأصدقاء الناس اللي شاركونا وإضافاتهم كانت جميلة جدا جدا وسعدنا بطلب

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتنيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم، لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
2: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
1: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: بطرس الثانية الأصحاح الثاني. وكما كان في شعب الله من ادعوا النبوة، سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة يأتون ببدع هدامة، لدرجة أنهم يتنكرون للسيد الذي فداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وكثيرون سيتبعون فسقهم، وبسببهم يكفر الناس بالدين الحق، وهم طماعون يستغلونكم بحكايات يخترعونها. لذلك منذ وقت طويل صدر عقابهم وسيحل بهم، وهلاكهم لا بد منه. إن الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا، بل طرحهم في الهاوية في أعماق الظلام محبوسين إلى يوم الدين. وهو كذلك لم يشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار، لكنه حفظ 8 أشخاص على رأسهم نوح الذي كان يدعو إلى الصلاح. وعاقب الله مدينتي سدوم وعمورة فأحرقهما وحولهما إلى رماد، وجعلهما إنذارا أن نفس الشيء سيحدث للأشرار. أما لوط فأنقذه لأنه كان رجلا صالحا، وقد تضايق جدا بسبب القذارة التي كان يعيش فيها الأشرار، فكان ذلك الرجل الصالح ساكنا بينهم، وكان كل يوم يرى ويسمع ما يحدث، فتتعذب نفسه الصالحة من أعمالهم الشريرة. كل هذا يبين أن الله قادر أن ينقذ الأتقياء من المحنة ويبقي الأشرار إلى عقاب يوم الدين، خاصة الذين يتبعون شهوة الطبيعة الدنيئة، أي شهوة النجاسة، ويحتقرون السلطة. هؤلاء المعلمون الكذبة يتصرفون بوقاحة وكبرياء، ولا يخافون من الافتراء على الكائنات السمائية، مع أن الملائكة وهم أعظم قوة ومقدرة لا يقدمون في محضر الله شكوى فيها افتراء ضد هذه الكائنات. أما هؤلاء الناس فيفترون في أمور لا يفهمونها، هم كالبهائم غير العاقلة التي تسيرها الغريزة، وهي مولودة لكي تصاد وتقتل، لذلك سيهلكون كالبهائم وينالون الشر جزاء شرهم. إنهم يعتبرون أن الانغماس في الملذات حتى في وسط النهار بهجة، هم أوساخ فاسدون، حتى وهم يأكلون معكم في الولائم يخدعونكم ويفرحون بذلك. عيونهم تنظر إلى النساء نظرات الشهوة ولا تشبع من الخطيئة، يخدعون الضعفاء، قلوبهم تعودت على الطمع، هم ملعونون، تركوا الطريق المستقيم وضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أن يحصل على أجرة، فارتكب الشر، ولكنه توبخ على معصيته، لأن الحمار الذي لا يتكلم نطق بصوت إنسان ووضع حدا لجنون النبي. هؤلاء الناس هم ينابيع بلا ماء وضباب تسوقه ريح شديدة، لذلك فإن أعماق الظلمات جاهزة لهم، كلامهم سخيف ويدل على الكبرياء، يستعملون الشهوات الدنيئة والفسق ليخدعوا بها من بدأ يهرب من أهل الضلال، يعدون الناس بالحرية بينما هم أنفسهم عبيد الفساد، لأن الإنسان عبد لكل ما يتسلط عليه، فمن نجا من الفساد الموجود في هذه الدنيا عن طريق معرفة مولانا ومنقذنا عيسى المسيح، ثم سمح لنفسه أن يرتبك وينغلب مرة أخرى بهذا الفساد، تكون نهايته أتعس من بدايته، بل كان من الأفضل له أن لا يعرف طريق الصلاح، من أنه بعدما عرفه يرتد عن الوصية الصالحة التي أعطيت له، فينطبق عليه المثل الصادق الذي يقول:
2: كلب رجع ليأكل ما تقيأه،
1: والآخر الذي يقول:
2: اغسل الخنزيرة تعود تتمرغ في الوحل.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكناً لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
1: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
0: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه، وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
2: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
0: ثم يقول:
2: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
0: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا غيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي قال:
2: أنا أنتقم أنا أجازي،
0: وقال أيضا: ربنا سيحاكم شعبه. فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
2: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
0: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسن خليكم مع برنامج بلغة البدويت العبيد العبرانيون. الحلقة دي مهمة جدا جدا، تعالوا نسمع سفر الخروج بيتكلم لنا عن الناس دي الهم منهم.

هنين هو هديد عن يدت تونا تمفرتيب ام باليب دي عن يد امس هنين تهلقا تتقوقراتيب هو هديد عن يدت تونا توسبت قانونوا تخيماتي دهاي قد مياوا بسليلوا اوهولياوا تخيماوا ام باريو هديد عن يد وفاسلو ميتامون وويه موسى كسي إسرائيلي إدبلاي تين تينا تدانيت تونا أنقنا وسيا هوكنا إشاقا أساقر بي داميني لكن أمبي وسرما مقدس إيوكنا إكاتي توسب أنقنايت فينانيتيت ينتكاتي توسب ناتن شقاميني بكا إباكي إتودير توسبتيت ينت إقوايكنا إيد هوي باتا لوسانا إيدي موسى كسي إسرائيلي دهي دهي تون تونا أنقنا هاي وسيابو تتبرينيتي أنقنا إدهاي كرامات فرعنا أنقنا إدهاي دمراوة أشتيتوا بلوبوا كرامات فرع هريوكا سماويبوا أدارهماشوا كركمياي ناك نايلون و ياتي همو و هكوب ارجنيب ادارو سباكيب تقوي و ناك غالو و غباتي هندي و تلمباتي سيتوني ساليت و شموتيت شاكوينا و شكوان لبان و اليا اوي و واري جوهرا و اري ايفود و اجنهت سديريتي كي و دامين هاي مانا بالين استا جيبوكنا ايفين كسا ايتيت ونقنا وسيانيت تينا كستي ادانيت توناتي تخيما تمقدس تويوا تسراتي السينايوا اما باكاوا تكلوليوا اترسوا تكلياوا اساسيهوا وقلدي صندوق عمودا ايسوهوا وقلدي صندوقي السينايوا تستارا بارو كومبيسوا تترابيزا عمودا ايسوهوا كسي اقدهوا وكواساناي كراماتي هديوا تلمبا قديسوهوا اساليتوا اولباني كراماتي مين عمودا ايسوهوا شموتي ساليتوا شكوان لبانوا تخيماتي ديفاي دامتيني تستاروا اتولوات كرامات مين إبالوي شبكيسوهو عمودايهو كسي إقدهو إبالوي شغودي تش وساسيسوهو ووشي ستارة تكلياتيسوهو وساسيسوهو ووشي ديفاي دامن ووشي ستاراو تخيمات غسانيو ووشي غسانيو تييتهو هارون وفقيريو اراهو اومين ومقدسيب شقامينوب اتكوينيب يلاكا مقدساو استا ادانيت توناتي ادي مليا كسا اسرائيلي دهي موسى اشني جيجيان مليا بالين ومجلسيت تخيماتي شقامتي جلاي وانقنا ادهاي كراماتي ملتي يهريو كسا كرامات ها ايان برا عبادات جلاي اتريوانا كستو هاي ايانا يهلكا مقدساي شغامتي دايهن ناتكا ها ايان انداو تامتو كسا تكرامات ملتي يهريو اياني دم اراي جوهرا كسي جنسايسو ها ايان قويشاو تللو خاتماو مسكتاتو ها ايان كسو ادمرايو هنا ها ايانيت وانقنا ادهاي كرماميان قالك سماويبو ادارهماشو تاري كركمياي نكنايلونو تاري ياتي هموو ارجيني هكو سبكامابو تاري نك قالوو ها ايان بالين اشتيتي تاري بالويت كرامة مالين أري تكرامة أنقنا إدهاي ها إيان
Balin, gabati hindi, natka, ha it kukuneb, ibirin, han, ha eyan. Tama, ista, ayesuhuna, isidna. Are, tona, thayshat, iktinet, ha eyan. Bata, samawibwa, adarhamashwa, tare, kirkimiay, lile, thayshat, iktinenawwa, tare, nak, nailonwa, ha eyan. Tama kasta vayudit kanan ibrin afirha yate hamoye lil shagamyan. Surkina alia awebua wari jauharawa ha eanit efodua eginhet sideritibua yaidna. Bara masi shakuinatua saituni salit. Tilambate dhaiwa, shimuti salitwa, shikwan libanwa ha eyan. Kassa Israeli andawa, tamatwa, onkwana idhai karamat, maltib hiru balin, ti karamatehna ha eyan. Onkwana Musa igebi, bare soyab ikitieb, ushaga kasso shagamini jillai, bara fadak niyati firab. Iktinet tikaramatehna ha eyan. Malia Musa Israeli edhai shibibna vankwana basalil uri or huri or Yahudait tugabilati ikatib wasiya. Baro are ukwasanay ishuke etib kanantua taadua kasso inaggashti shagay famawa etib. Dimaraiwa, ashtetiwa, baloiwa, shagamit etkwikwi naggashtiwa. Aweb, kitatit taktake, dadasini jillaiwa, hindi hashtiwa, kaste tinateb, ustab ekwas. Barohwa, oholyab ahisamashi or, danit tugabilati ikatibwa. Mallehna odai orau hai allameni taadihi. Hashtiwa inaggashtiwa hayudwa kasso ushagait kanant bare itib samawibwa adarhamashwa kirkimiay nak nailoni hayudibwa kaste tinate bare istabwa kananigabwa ikwas. Ufasilu meitamun wa wasagura aflai bas alilwa. Oholiawa ekananiga araw onkwana tukhema tumugaddasti duri taadwa kanantua sokinab iktiebwa kassa onkwana soyab iktiet thayatit shagamina idi Musa. Malia Musa basalilwa oholiawa ekananiga kasse onkwana otat hiab iktiebwa balin. Yetit ishagai shagamti hiru bare walikia. Israeli tukhema tumugaddasti uri jillai hai aap iktinit tikarama kaste Musai nunamiyan. Udai are iknayet niyati fajir fajir karamat haiyan. Aflai kassa ista kasso ushaga tukhema. Tumugaddastib shagamin balin ushagayuhna yishinit. Musa idhai udhai onkwana soyab iktiet tunatika gwidakana ushagayidhai hai een idin. Malia Musa anda tare tama tukhema tumugaddasti dhai galhan wena karamat hai bamana idit odhai soya. Are bara han eni bhali kasso uma askari hadidiyan. Aflai udhai wena hai aap kikin. Bara sur ivrine tuna kasso ushagai faisiti dhai matu. Are gwidakana tifi. Tukhemati shagamanae anda ista gwidakab iktin. Bara tukhemati sitara nakunailoni shagamiyan. Samawiwa adarhamashwa kirkimiaywa hibiraye idin. Kananiga
Haydi iyap ikti karobim hoy arsimiyana. Tesitara kasta nadir iktin. Tamna malo mitra guimat iktin. Malo mitra mara iktin. Bara aid sitara taktakib haidna. Tesitara tay terau han bak idin. Malia bara halaka engalne tu sitarati agiyai dar galnai ginnali samawit shuge din halaka irawe han tu sitarati agiyai bakt itena edin bara masi ay tamun shugiyat sitarat ganati edina halaka irawe han tu sitarati agiyai ay Tamun shugia edin. Te shugia taktake fireb edin. Malia bara ay tamun dimaray birrak edinit te sitarate majumua malte taktak hay isabikna. Afilay tukhema ganateke. Bara tukhemate asenay dhay tamna gird sitara Yati hamoye shagamyan. Tisitara titamna gwir kasta nadira. Tamna meit mitra guimat iktin. Malu mitra mara iktin. Eit sitara gat majmuati ishawawina. Terau asagwir are wet majmuati ishawawin. Malia bara eit tamun shugi. Tu sitarati agiyai ginnalib majmuat ganatib idin. Tu majmua turautib han tu sitarati agiyai ginnalib bak idin. Bara tu khema hakurtit gad iksini jillai ay tamun baloi birrak idin. Malia bara argini haku sabbakamanai tu khemati dhai. Assenai shagamyan Bariyo mhakwal barrai assenai nak galo edin. Eninu dayunei daina nisariwok nako betu natib embalib tumifritib nidi. Tuna tu nisariwe tukna daina shalla hoitimirna tiharunena ka shalla hoitimirna ottona ombatu embalib hoinidietu are sualwa rat. Tiwa na de varita gehek wasabi edne naib umbario embali bamsiodainon.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان أن احنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. الأبناء تعليمهم المعاني الفاضلة، احنا قاعدين نعلمهم شنو؟

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539 76 56 359، وبالتليفون ده

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-976-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الحل في ايدك. والحلقة دي بتتكلم في موضوع مهم جدا جدا، عشان كده السؤال بيقول عايز تكون كيف؟ ده السؤال الحلقة، ده الموضوع، وربنا دايرنا نكون كيف.

سلام سلام سلام لمتابعين برنامج الحل في إيدك. بعد التحية والاحترام والتقدير، زي كل مرة بنسأل سؤالنا ونشوف نحنا حنقول فيه شنو ورأي ربنا شنو. طيب سؤالنا بيقول نحنا عايزين نكون متميزين كيف، وعايزين طبعنا ما يكون زي طبع باقي الناس، وعايزين كيف نكون مليانين خير ومحبة، وكمان عايزين بالنا يكون طويل مع الناس وما نسهج منهم، وفوق على دكم مبسوطين وما في زول يزعل مننا. تفتكروا كل ده بتقدر تعمله مع نفسك، ولا انت شايفه صعبة؟ وحتى كان عملت واحدة ما بتقدر تعمل التانية. طيب ما تجي نشوف الحل شنو، ونشوف ربنا قلينا نحن نقدر نعمل الكلام ده كيف. خلونا ناخدها خطوة خطوة وسنة سنة، وحنعرف نقول كل الكلام ده. في البداية نقدر نقول انه، ودي الحقيقة، انه الله حب الإنسان ودايره وكون على صفاته، وكمان يكون شبهه، وده ما بيحصل إلا لما الروح القدس يسكن فينا. وده بيحصل كيف؟ لما نعرف الروح القدس هو شنو، ونعرف نتواصل معاه، ونعرف نسمع صوته. لما ده يحصل بتجي الخطوة الثانية، نحن بنتملي بالمحبة، وزي ما الكلام ده اتقال في يوحنا الإصحاح 13 والآية 35، ونتيجة العلاقة دي بتكون محبة، بتخلينا نحب بعضنا، بتخلينا يكون في علاقة بتاعة حب، ما علاقة مبنية على أي مصالح، لا، بتكون علاقة مبنية على الحب. مبنية على الحب معناه أنا أعرف أسامح، أنا أعرف أستحمل، أنا أعرف أتعامل. تاني حاجة، نحن دايرين نكون فرحانين ومبسوطين، لأنه الله ما خلق الهم والحزن والتعاسة، لكن روح ربنا الساكن فينا أدانا الفرحة اللي بتخلي حياتنا تكون هادئة. والكلام ده ما كلام ساكن، لأنه في يوحنا الإصحاح 10 والآية 10 ربنا قال: أتيت لتكن لهم حياة ولتكن لهم أفضل. والفرح هنا ما هو فرح العالم، نحن الفرح اللي بنتكلم عنه هنا ما هو الفرح بتاع العالم، لكن فرح من نوع تاني، فرح بملاك بسلام، بملاك بطمأنينة، فرح ما زايل، فرح بيمشي معاك في كل مراحل حياتك. والكلام ده قالوا لينا بولس لما قال أفرحوا في الرب كل حين، والكلام ده بنلقاه في فيليبي الإصحاح 4 والآية 4، لأنه لو أنت كنت مطمئن وإنت مع ربنا وفرحان وما في قلق وما في خوف، فده معنى الفرح الحقيقي. ونحن قلنا فرحنا ما زي فرح العالم. طيب نحن فرحنا شكله كيف؟ نحن نفرح بشنو؟ أول حاجة نحن بنفرح بالخلاص. خلصنا ده نقدر نشبهه بأنه زيه زي أي مسجون بجريمة خطيرة، مسجون ما كان متخيل أنه يطلعوه براءة، ما متخيل أنه يقول له أطلع سيب السجن. نحن فعلا كنا في غلط، كنا مأسورين، لكن بخلص ربنا لينا نحن طلعنا من السجن. نفس التشبيه، مسجون طلع، فشي طبيعي يكون فرحان، ده بيعادل الفرح بتاع الخلاص ان احنا بنفرح به لما نتملي بروح ربنا. طيب فرحنا تاني بنفرح بشنو؟ بنفرح بالعطايا اللي بديها لنا ربنا. ربنا مدينا عطايا ونحن مفتكرين انها ده شي طبيعي انه تكون حقتنا، مفتكرين انه يكون عندنا اسرة، اب، ام، عم، خال، اهل، مفتكرين انه ده شيء يكون طبيعي حقنا، لا، دي من النعم اللي اداها لنا ربنا. مفتكرين انه الصحه الكويسه ده شيء عادي، لازم اكون انا صحتي كويسه، ما فيني عله، اقدر استحمل، اقدر اتحرك، اقدر اتكلم، اقدر اشوف، لا، ما في حاجه بتخليني اقول ده من حقي، دي نعم ربنا اداني ليها، ودي لازم انا افرح بها واشكر ربنا في كل دقيقه عليها. من الحاجات اللي بتخلينا انه نحن نكون فرحانين العبادة، عبادتنا لربنا. لما نعرف إنه ربنا أدانا روح الفرح، أدانا روح الأمان، أدانا الروح اللي بتحمينا، ما أدانا التعاسة وأدانا الشقة وأدانا المرض، لا لا لا، ما أدانا الحاجات دي. لما أدانا روح الخلاص، لما أدانا عطايا نحن ما بنقدر نقعد نحسبها، ما هي مخصورة في أسرة سعيدة وصحة وشغل، لا، في عطايا كثيرة نحن ما حاسبينها وما عارفينها. فنعم ربنا دي بتخلينا نعبد ربنا بطريقة بفرح، زي ما يتقال في المزمور 104 والآية 33،
وفي فرح تاني، فرح العطاء، فرح إنه لما نحن ندي، فرح إنه لما أنا أساعد زول، إنه أحل معه مشاكله أديه. وربنا قال المعطي المسرور يحبه الرب. المعطي ده ممكن يدي شنو؟ ممكن يدينا بس قروش؟ نحن بنفهمه كده، فاهمين إنه العطاء ممكن يكون بس هو خط يدي كده في جيبي وأطلع وأدي. لا، العطاء ممكن يكون حاجات تانية كتير. ممكن يكون كلمة طيبة، كلمة طيبة تخفف بقى عن زول. ممكن يكون خدمة تعملها ليزول. ممكن درس تشرحه ليزول. ممكن بسمة تديها ليزول هو حزنان. العطاء ده ممكن يكون خبطة كتف بتقول ليزول أنا معاك. العطاء أشكاله كتيرة وأنواعه كتيرة على حسب الاحتياج. كل مرة نحن بنقول نحن عندنا دور وربنا عنده دور. ربنا تكلم لنا عن العطاء وربطوا لنا بالسرور، إنك أنت لما تدي أدي ما عشان الناس يقولوا أنت أديت، أنت بتدي وأنت مسرور. والسرور ما بيجي إلا وأنت قلبك راضي، ما بيجي إلا وأنت عقلك مقتنع. لكن لما تدي لمجرد الناس يقولوا أديت أو يقولوا خلاص ساعدت ولا عملت ولا وقفت مع الناس ولا زي ما بنشوف أسي عشان تأخذ بها صورة، ده ما بيبقى عطاء. لكن العطاء اللي بيحبه ربنا، اللي بيكون طالع من القلب، اللي بيكون حقيقي ما فيه أي مصلحة، ده العطاء اللي بيتكلم عنه ربنا. ده العطاء اللي بيدينا الفرح، بيدينا السلام، بيدينا محبة ربنا، وبخلينا نكون عايشين في سلام مع بعض. طيب، من الحاجات اللي دايرين نعيشها في حياتنا، في ناس دايرة تعيش في سلام، لأنه أي مكان فيه حزن وفيه خوف وفيه كآبة ما بيكون فيه سلام. لكن طول ما نحن عايشين في الدنيا وعايزين نفتش على السلام وحياتنا تكون في سلام، في خطوة لازم نعملها، لازم يكون عندنا سلام مع الله. أيوة، لازم يكون عندنا سلام مع الله. في ظل ممكن يزال يقول لي دي نعملها كيف؟ هو نحن محتاجين يكون في سلام بيننا وبين الله؟ ما احنا بنحب الله وعارفينه وبنعبده والله معانا وبنصلي وبنبعد من كل حاجة غلط. طيب، خلينا نقف في النقطة دي شوية ونتكلم فيها. الله لما خلق الإنسان كان عايش في سلام، في سلام وفي شركة عميقة جدا مع الله. لكن لما حصلت الخطية، السلام ده اتفقد. وعشان نحن نرجع لنقطة السلام، لازم نرجع لحياة التوبة، لازم نتوب عن كل غلط. التوبة معناه إنه نحن نقيف، مش أنا أقول يا ربنا أنا غلطت سامحني، ده ما معنى التوبة. التوبة معناه إنه أنا أوقف اللي أنا بعمل فيه. طيب، عشان يكون عندنا سلام برضو مع الناس، ده لو نحن عايزين سلام مع الله. لكن لو عايزين سلام مع الناس، أول حاجة تعملها أقبل الناس زي ما هم، ما تقعد تصنفهم وما تقعد تخد كل واحد في مكان. لا لا لا، أقبل الناس زي ما هم، بغلطهم، بعلاتهم، بأشكالهم، بألوانهم، عشان علاقتك بهم يكون فيها سلام. والسلام مع نفسك، وده بيجي بيعطوا طريقة، ده بيجي بالتوبة وعمل الخير. والتوبة وعمل الخير بوصلونا إنه نحن يكون عندنا بال طويل وصدورنا يقدر يستحمل الناس اللي بيغلطوا فينا، وإنه نحن نقدر نساعد الناس المساكين. بكده نقدر نكون حقق لأن إحنا كنا بنحلم به في الأول. يعني أنت لو بقيت فرحان وبالك طويل وعايش في سلام، أكيد حتصل لنقطة تانية، هي إنك حتكون زول لطيف، زول هادي، زول محبوب. لأنه نحن لما يكون بالنا طويل ونكون عايشين في سلام ونكون بساعد ونكون عندنا سلام مع الله، سلام مع الناس، سلام مع نفسنا، ده بوصلنا للنقطة الأخيرة، إنه كن نحن في لطف في حياتنا. واللطف ده ربنا طلبه مننا، قال كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين، متسامحين. اللطف بوصلنا لنقطتين تانيين، نقطة التسامح والغفران. يعني نحن لو بدينا من الأول، حنلقى إنه كل خطوة بتطلعك درجة
للتانية، دي بتوصلك لدي، دي بتوصلك لدي، لحد في الآخر تلقى نفسك إنك إنت حققت كل اللي إنت كنت بتقول عليه في البداية صعب. إنك تكون متسامح، إنك تكون لطيف، إنك تكون بتساعد، عندك سلام، عندك أمان، بتعرف تدي، بتدي عطاء بفرح، فتلقى الحاجات دي كلها مرتبطة مع بعض. وأول المفتاح الأول إن يكون عندك علاقة مع الله، والعلاقة مع ربنا خلينا نذكر بعض، ما هي علاقة أوامر وتنفيذ، ما هي علاقة عقاب، علاقة أب حنون بيوري وبرشد وبرضو بعاقب عشان تأديبه يقومنا، ما عشان يأذينا. عشان كده علاقتنا مع ربنا علاقة بتاعت حب، علاقة بتاعت حنان، ما علاقة مبنية على أي أساس تاني غير كده. عشان ربنا لو عرفنا حب ربنا لينا نحنا بنعرف نحب بعض. بنشكرك يا رب، بنشكرك يا رب لأنك أنت من البداية أدتنا سلام، من البداية لما نتخلق الأول خلت في علاقة بينك وبينه، وبعد ما حصل الغلط ما هن عليك يا رب، ما هن عليك إنه نحن نكون بعيدين منك، لكن يا رب أدتنا روحك اللي بتسكن فينا عشان نسمع، عشان نفهم، عشان تغيرنا، عشان تخلينا شبهك يا رب. بنشكرك يا رب إنك إنت داير لنا الأفضل، بنشكرك يا رب إنك إنت بتعلمنا كيف ندي، بنشكرك يا رب إنك بتعلمنا كيف نعيش بفرح، بنشكرك يا رب إنك علمتنا كيف نحن نعبدك يا رب ونحن قلوبنا مليانة بالسلام وبالشكر، لأنك إنت إله محبة، لأنك إنت الإله اللي بتعالج كل حاجة غلط فينا، وما بتعالجها بقسوة لكن بتعالجها بلطف، بتعالجها بدواء شافي. بنشكرك يا رب، بنشكرك يا رب لأنك أنت بتقول على نفسك إنك أنت الطبيب الأعظم اللي بيعرف كل علة فينا، اللي بيعرف المخفي جوا قلوبنا. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتقول إنك أنت الراعي الصالح يا رب. بنسلمك عقولنا، بنسلمك قلوبنا، بنسلمك أفكارنا، بنسلمك خطواتنا يا رب، لأن كل حاجة معك بتزيد ما بتنقص يا رب، لأنك أنت الأول وإنت الآخر. بنشكرك يا رب، يا رب بنشكرك، بنشكرك، بنشكرك يا رب لأنك أنت بتدينا حياة وحياة أفضل يا رب، لكل الشكر.

0: يا سامع الصلاة
1: إليك. مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-39-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مساء الخير والمحبة والطمأنينة على كل المستمعين والمستمعات، وين ما كنتوا وكيف ما كانت ظروفكم. مساء جميل بنرسله لكم من القلب، وأكيد مليان أمنيات طيبة وفرحة وراحة بال، وأيام جاية بتحمل لنا الكثير من الخيرات بإذن ربنا. مساء الورد على كل زول فاتح الراديو هسع وبيسمعنا محل ما أنت قاعد، حبابك وأهلا ومرحب بك. أكيد أمسيات جميلة بتجمعنا ونحن بنستمع مع بعض لكلمات طيبة تدين راحة وطمأنينة وسلام في قلوبنا وكمان في بيوتنا. تحية خاصة لكل أهلنا في السودان الحبيب، في كل مدنه وكمان قراه وأريافه، في الخرطوم وفي بحري ومدرمان، في الجزيرة والنيل الأبيض والنيل الأزرق، وفي دارفور وكردفان والشمالية والشرق، ولكل سوداني وسودانية بعيدين عن الوطن كمان بنقول لكم حبابكم، وأكيد شوقنا ما بتوصف. خاصة يعني بنرتاح أكثر لما نسمع تواصلكم وكمان مشاركاتكم وتفقدكم لأحوال الأهل والأحباب في السودان. تحية لوطننا الحبيب السودان، وكمان بنقول له يعني إن شاء الله يا رب يجيب الاستقرار والسلام والأمان وترجع بلدنا أحسن وأجمل كمان من زمان. سلام للناس البعيدة وكمان للناس اللي بنعرفهم والناس اللي بتجمعنا بهم محبة حتى لو ما تلاقي

جينا وسلام لكل قلب بفكر دائما انه يعني يجتمع معانا في امسيه زي كده واحنا بنستمع للترانيم الروحيه وكمان بنتناقش ونتحاور حول مواضيع مختلفه في امسيتنا الطيبه دي. حبابكم مستمعينا وحباب كل زول مسك الكيبورد كده وعايز يطلب ترنيمه معينه بقول لك لو عايز تطلب ترنيمه راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-56-35-9 ده الرقم اللي أنا مستنية فيه مشاركاتكم وتفاعلكم في برنامجنا الليلة. وكمان ما أنسى أقول حباب الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت أهلا ومرحب بكم، وإنت اللي بتسمعنا على الأبليكيشن لو عايز تفتش على قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا بعلامتنا المميزة والمعروفة طبعا الجبنة وترددنا 11354 الاستقطاب رأسي، وأكيد إحنا حنكون على النايل سات واليوتيل سات. إذن أعزائنا حبابكم وأمسية جميلة عليكم، وكمان تعالوا كده دعوة جديدة ومتجددة دائما في كل ميسة وفي كل لحظة إننا نستمع لأولى ترانيمنا نتعزى وندندن مع المرنم، أكيد ما حقول اسمه لأنه أنا يعني منتهجة معاكم نهجي جديد، اللي بيعرف اسم الترنيمة والمرنم يكتب لي على رقم الواتساب ويقول لي المرنم يا إيناس كده. إذن تقبلوا تحيات أسرة البرنامج وكمان خالص التحية مني، أنا معاكم عبر الميكروفون إيناس إسماعيل، وأكيد الفريق بتمنى لكم أمسية سعيدة ومباركة. إذن نستمع لأولى ترانيمنا.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

شكرا لفريق أبناء كوش على الترنيمة الجميلة دي، ويا سلام على الترنيم لما يكون طالع من القلب، ويا سلام على اللمة الحلوة لما نجتمع كلنا كده مع بعض ونرفع أصواتنا بالتسبيح ويكون مليانة كمان محبة. الترنيمة دي جميلة جدا جدا، فيها فرحة وفيها دعوة إننا يعني نجمع كلماتنا والرتيبة ونقدمها ليسوع أجمل نشيد، أجمل نشيد طالع من قلوب بتحبه وكمان عايزة تمجده. نرنم بالدفء، نفرح ونخلي أصواتنا كلها تكون صوت واحد، لأنه التسبيح ما بس كلمات بنقولها، التسبيح فرحة ساكنة جوانا وفيها شكر كمان بنقدمه ذبيحة للرب. يلا مع بعض كده في أمسية جميلة بتجمعنا، بنقول يعني الله قال بالدف نرنم، نجمع الكلمات نشكل ليسوع أجمل نشيد. شكرا أبناء كوش، وأكيد حيتحفونا كتير بالترانيم الجميلة والرائعة. خلونا نصلي من أجل الفريق ده إنه دائما يكون مبارك في كل خطواته. إذا مستمعينا دعوة لكم كمان نستمع لترنيمة تانية، وبرضو ما حقول لكم المرنم ولا حتى عنوان الترنيمة، لكن أنا مستنياكم بعد ما تسمعوها قولوا لي المرنم هو منو وعنوان الترنيمة دي. وإذا حابب إنك تسمعها مرة تانية إذا كان في حلقتنا الليلة ولا في أي حلقة تانية، راسلني وقول لي أنا عايز أسمع ترنيمة فلان. طبعا فلان ده أنا ما حقول لكم اسمه لحد ما أنتوا تقولوا الاسم اللي أنتوا يعني اخترتوه للمرنم اللي أنا حقدمه لكم هسه. إذا تعالوا مستمعينا نستمع للترنيمة، خليكم قريبين وما تمشوا بعيد، أكيد حنرجع ونستمتع بباقي باقتنا في الأمسية دي.

شكرا للمرنم ماركو كوش على الترنيمة الجميلة. وإحنا كلنا كده لما نقول يا شر لا تلعب علي أنا عندي يسوع إله الحي، دي ما بس مجرد كلمات إحنا ممكن بنكون بنرنم بيها وبس، لكن كلمات فيها إيمان وفيها ثقة، بنعلم يعني إنه ربنا معانا في كل الظروف وما بنخاف، لأنه ربنا يعني أدانا كده يعني قوة ومحبته بتحاوطنا وبتحفظنا في كل الظروف اللي ممكن تمر في حياتنا، أو من خلال حتى يومنا يعني العادي اللي ممكن نمر فيه بتجارب وإحباطات ومشاكل. خليك متأكد عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ربنا هو اللي محيط، اللي هو بيقدر يحميك وبيقدر يغطيك يا رب من كل شر وشبه شر. إذا مستمعينا في الأمسية الجميلة دي حابة أخذ معاكم موضوع كده يمكن يكون غريب شوية، وقبل ما نبدأ كلامنا دايرة يعني أسأل كل واحد فينا، أو كل واحد ممكن يسأل نفسه سؤال بسيط لكن إجابته طبعا حتكون أكيد مختلفة وحتتغير من زول للتاني، وممكن كمان تغير حاجات كثيرة في حياتنا. لو قلنا مثلا من البقود حياتي، يمكن أول رد حيكون طبعا أنا، هيظل يقول لك أنا البقود حياتي. لكن بصراحة لو وقفنا كده شوية مع نفسنا حنلقى إنه مرات كثيرة قراراتنا ما بتكون طالعة من قناعتنا، وإنما من خوفنا كثير من كلام الناس أو من رغبتهم إنهم يعني أن إحنا نرضيهم أو هم يرضوا عننا. كم مرة لبسنا يعني حاجات عشان الناس، وكم مرة أكلنا أكل عشان الناس، وكم مرة سكننا في أماكن عشان الناس، وكم مرة كمان غيرنا رأينا يعني عشان الناس ما تنتقدنا، كم مرة اتراجعنا عن خطوات كنا مقتنعين بيها بس لأنه سمعنا عبارة الناس حتقول شنو عننا. العبارة دي بالرغم من إنها قصيرة لكن أثرت في حياة ناس كتار. في زول غير تخصصه بسبب الكلام ده، وفي زول ضيع فرصته، وفي زول عاش سنين طويلة وهو بيحاول يرضي كل الناس اللي حوله، وفي النهاية اكتشف إنه خلاص تعب والناس برضو ما رضت. والحقيقة يعني اللي بنعرفها كلنا إنه الناس آراء ممكن تتغير، إذا أرضيتهم ولا ما أرضيتهم آراءهم أصلا أكيد حتكون متغيرة. الحاجة اللي بمدحوها الليلة ممكن ينتقدوها لك بكرة أو هسدي، والزول اللي بشجعك الليلة ممكن يكون أول واحد يحبطك بكرة. عشان كده السؤال اللي بنتناقش فيه يعني هو مهم جدا جدا، هل الناس هي اللي بتقود حياتنا ولا نحن اللي بنسلمهم حياتنا وبنخليهم يعملوا فيها زي ما عايزين؟ بنسلم عليهم طبعا بإرادتنا. يعني أكيد السؤال ده بيخلينا نفتح يعني أذهاننا وكمان مداركنا ونشوف إنه يعني الحاجة دي ما معناته إننا نتجاهل الناس اللي بتكون حولنا. أنا غيرته كده بقول يعني إنه ما نتجاهل الناس اللي بتكون من حولنا أو ما نسمع النصيحة، لأنه النصيحة الصادقة ممكن تكون نعمة، ممكن تكون فائدة بالنسبة لي. لكن كمان يعني في خبرات كثيرة من ناس اللي بيكون حولي فيها حكمة وفيها يعني إرشاد ممكن يكون كويس بينفعني. لكن في فرق كبير بين إنك تستفيد من رأي الناس وبين إنك تخليهم هم اللي بيرسموا طريق أو خطة معينة في حياتك. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لقاءنا اليوم حنحاول نناقش فيه أو نلقى فيه إجابات، وحنشوف كيف ممكن الإنسان يسمع للناس ممكن بعقل وكمان وبحكمة ويستفيد كمان من نصايحهم، لكن يبقى هو المسؤول عن قراراته، لأنه في النهاية أنت اللي بتعيش نتائج القرارات دي ما الناس. متفقين معاي؟ إذا متفقين معاي كده شاركوني وخلوكم موجودين عشان لسه حنتكلم في الموضوع ده، لكن رأيكم شنو؟ نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

فنانة أحمد الجميلة في يعني صوتها وترنيمة. بقول لك شكرا على الترنيمة دي, ودي كلمات بسيطة لكن وراها معنى كبير جدا جدا, لأنه ربنا هو العارف تعبنا, العارف دموعنا, والعارف بكل شيء في حياتنا. يمكن الناس ما تعرف حالنا, ويمكن ما نقدر نحن نشرح للناس الحاجات اللي ممكن تكون حاصلة جوانا, لكن أكيد هو عارف وهو قريب وما بينسانا في كل خطوة, هو موجود معانا. عشان كده خلونا نرنم الليلة من القلب مع المرنمة نانا, ونقول بكل ثقة وبكل فرح, ليه اهتم لي حالي؟ لأنه يسوع هو ديما معي. يا رب خلي حضورك معانا وقوي كل قلب محتاج ليك, واملأنا سلام ورجاء. إذا دي صلاة من القلب لكل زول فعلا محتاج لي, ده محتاج لي صلاة تسنده, محتاج لكلمات ممكن تقويه. إذا مستمعينا نرجع لموضوع حلقتنا, وعايزين نشوف الناس حتقول شنو. طبعا تكلمنا عن رأي الناس وعن إنه إحنا كتير بنهتم لإرضائهم, لكن الحقيقة إنه تأثير الناس علينا أكبر مما بتتخيل. ممكن الزول يكون مقتنع بحاجة, لكن أول ما يسمع تعليق سلبي بيتراجع. وممكن يكون عنده حلم كبير, لكن لأنه الناس ضحكت على حلمه قوم يدفنه قبل حتى ما يجرب. المشكلة ما في إنه الناس بتتكلم, لأنه دي طبيعة البشر. الناس حتعلق وحتنتقد وحتشجع وحتعارض. المشكلة الحقيقية بتبدأ وين؟ المشكلة بتبدأ لما كلامهم يبقى هو اللي بيحدد اتجاه حياتي. خليني كده أديكم مثال, وإحنا طبعا كشعب سوداني كتير ممكن المثل ده ينفع معانا. مثلا تخيلوا معاي إنك راكب عربية وإنت يا هو السايق. الطبيعي إنك إنت ماسك الدركسون وإنت اللي بتحدد الطريق, لكن لو كل راكب في العربية بيجي يقول لك أمشي يمين, لا أمشي شمال, لا كده تعال بيجاي, وأسرع أقيف وكلام كتير, وإنت بعد شوية وكل مرة تسمع ليزول, وكل مرة تغيير اتجاه, وكل مرة لا يزول عنده رأي, في النهاية حتوصل وين؟ غالبا ما حتوصل لأي مكان. ممكن توقف العربية واحتمال تنزل منها, أو احتمال تنزل الناس معاك, ومن التشويش إنت خلاص حتكون مخك وقف. وده الحاصل في حياة ناس كتار. كل زول بيقاب يعني كل ما يقابل يعني زول يديك رأي, وهم ممكن يغيروا يعني اتجاهاتك بشكل ما طبيعي. شوية مع الأهل, وشوية مع الأصحاب, وشوية مع المجتمع, وشوية مع الجيران, وفي النهاية تلقى نفسك تايه في النص, لأنهم يعني نسوا يسمعوا صوت قلوبهم, نسيت تسمع صوت قلبك انت. كلنا كبشر بنحب القبول, كلنا بنفرح بالكلمة الطيبة, وبنزعل في نفس الوقت من الانتقاد. لكن المشكلة لما يتحول حب القبول لحاجة تسيطر على حياتنا, ونبقى مستعدين نتنازل عن مبادئنا أو أحلامنا يعني عشان نكسب رضا الناس, دي ممكن تكون مشكلة كبيرة في حياتنا. عشان كده قبل ما أطلع فاصل عايز أخلي معاك السؤال ده, هل في زول في الدنيا ممكن يرضي الناس دي كلها؟ أنا عايزة إجابة صريحة وواضحة, وخليك أمين بينك وبين نفسك. عشان كده تعالوا برضو في فاصل نستمع فيه لترنيمة, وكيد حنرجع نواصل برنامجنا. وإذا عندك أي يعني إضافة للموضوع ياريت تقول لي.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

يا سلام من الكلمات اللي بتطلع من قلب ممكن يكون مجروح وفي نفس الوقت راجع لربنا. ترنيمة فيها اعتراف وفيها توبة وفيها إحساس إنه مهما الزول مشى بعيد في دروب بعيدة يعني الباب لسه مفتوح وربنا بيقبل أي زول. كلمات فيها رجوع وانكسار قدام ربنا وفيها طلب إنه كمان ربنا يمسك إيدينا ويقودنا للخطوات جديدة. وأكيد كلنا بنمر بظروف وبن بعيد، لكن أجمل حاجة إنه نعرف نرجع لربنا ونقول ارحمني أنا الخاطئ، أنا محتاج لك، قويني وخلي خطواتي دايما تكون في طريقك. خلي الكلمات الترنيمة دي تكون دايما بقلوب مفتوحة، وكل زول يخلي الكلمات دي تكون صلاة خاصة بينه وبين ربنا، وربنا يقبل توبتنا وكمان يقبل رجوعنا. إذا مستمعينا نرجع لحلقتنا الليلة، ونحن لسه بنتكلم عن هل نحن ممكن نرضي الناس، والسؤال اللي قلت لكم قبل الفاصل في إنه في زول في الدنيا ممكن يرضي كل الناس؟ ممكن نقول الإجابة لا، مهما عملت حتلقى زول معاك وزول ضدك. لو نجحت في زول حيقول لك تستاهل النجاح، وفي زول حيقول محظوظ، ولو فشلت برضو الناس حتتكلم. يعني الناس في النهاية ما حتسكت سواء عملت أو ما عملت. عشان كده لو خليت حياتك مربوطة بكلام الناس حتعيش طول عمرك بتجري ولا رضا الناس وما حتقدر توصل لهم. الإنسان الحكيم عزيزي المستمعين يعني ما بيلغي آراء الناس، لكن بيعرف يخدها في المكان الصحيح، يسمع، يفكر، يوزن الأمور، وبعد ذاك يتخذ القرار اللي بيناسب قناعاته وقيمه. لأنه في النهاية القرار هو قرارك أنت، والنتيجة نتيجتك، والمسؤولية هي مسؤوليتك أنت. وأكيد يعني في سبب ممكن يخلينا نحن نخلي بعض يعني من الناس إنهم يقودوا حياتنا بطريقة أو بأخرى، ممكن يكون بسبب الخوف من الرفض. الإنسان زي ما قلنا قبيل بطبيعته إنه هو زول دايما بيحب القبول، لكن كمان الإنسان بطبيعته هو كائن اجتماعي بحب يكون مقبول ويحس إنه الناس بتحترمه وكمان بتقدره. عشان كده مرات بنعمل حاجات نكون إحنا ما مقتنعين بها بس عشان ما نكون مختلفين عن الجماعة أو الناس اللي إحنا ماشيين معاهم. وكمان الرفض من يعني من الحاجات اللي بتكون يعني أي زول خايف منه إنه يكون مرفوض. وتاني حاجة كمان برضو التربية ممكن تلعب يعني دور كبير برضو في حياتنا. من صغرنا سمعنا عبارات زي الناس حتقول شنو، أعمل حسابك من كلام الناس، ما تخلينا كده قدام الناس أي كلام. طبعا المقصود من الكلام ده مرات بيكون يعني المحافظة على السمعة أو الأدب، وده قيم مهمة، لكن المشكلة بتحصل لما الإنسان يكبر ويبقى كل قرار في حياته مبني على إرضاء الناس وما على الصح ولا على الغلط. مع الزمن بنبدأ نتغير يعني، وكمان بنشوف إحنا بنقدر نشكل نفسنا وبنقدر نشكل قراراتنا وبنقدر نكون مسؤولين عن كل حاجة إن إحنا ممكن نعملها حتى ولو الناس ما رضوا عننا. فمرات تربيتنا بتكون صعبة بتخلينا إحنا محدودين محجمين، لكن بشجعك عزيزي المستمع في الأمسية دي إنه حتى لو أنت عندك أولاد صغار أو أخوانك حاول نبعد يعني الكلمات بتاعت النقد دي بيقول عننا شنو، ولازم تخلوا بالكم من كلام الناس، وكلام كتير كده بيخلي الواحد محصور وخايف، وأي خطوة عايز ياخدها لازم هو ياخد حساب للمجتمع أو الناس اللي حوله كده. انتوا لو موافقين معاي أو مختلفين معاي في الموضوع ما في مشكلة، ممكن تراسلوني على رقم الواتساب 0-35-79-76-56-35-9، وأكيد حنتناقش بكل محبة وبكل يعني برضو صراحة وأمانة، لأن الموضوع ده بيخصنا كلنا كمجتمع سوداني. إذن تعالوا معاي كده في فاصل برضو نستمع فيه لترنيمة مع المرنم فيليمون، ونرجع نواصل فقرات برنامجنا. خليكم معانا وما تمشوا بعيد.

0: رجعنا من جديد مستمعين الأعزاء وأهلا ومرحب بكم مرة تانية. وأكيد حوارنا كان جميل جدا جدا لأنه إحنا بنتكلم في موضوع يمكن بيكون في حياتنا اليومية وكمان ممكن يلامس حياة ناس كثيرين. عشان كده محتاجين نخلي بالنا زي ما قلنا أسلوب تربيتنا، تعاملنا مع الناس من خلال حياتنا اليومية، وخاصة في محلات أشغالنا المختلفة محتاجين إننا نخلي بالنا كتير من إنه إن إحنا هل فعلا محتاجين نرضي كل الناس اللي حولنا، وهل هم فعلا السؤال الحقيقي هل إنهم هم حيرضوا عنا يوم من الأيام. حتى في الحاجات الكويسة بنلقى إنه برضو ما نرضي لأنه بنشوف ده بيشكر والتاني بيزم، كل ده زي ما قلنا في حلقتنا الليلة. عشان كده مستمعينا محتاجين إننا نكون مع بعض، بنساند بعض، بندي يعني آراء حكيمة لبعض، لأنه بتلقى في واحد ممكن يكون ضعيف ما قادر ياخد قرار، لكن لما ندي النصح الحقيقي والنصح أو الإرشاد الصحيح ممكن ده يكون مفيد لحياته. سعيدة جدا جدا مستمعينا باصطحابكم وبوجودكم معانا وباستماعكم لترانيمنا الروحية، وأكيد حنتجمع ونتلمى مع بعض في أمسية تاني نقدر نستمع فيها لباقة أجمل وباقة أكبر للترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين. والحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء. وبذكركم في آخر ثانية بأنه عندنا بودكاست نازل على الصفحة، أدخل على صفحة راديو سمر حتلقى إعلان لبودكاست برنامج خطوة لقدام مع رشيدة خليفة، وكمان إعلان لبرنامج أو لبودكاست بر الويف مع الجميلات إنجي وترنيم، وأكيد حتستمتع بمشاهدة فيديوهات قصيرة أو ريلز وكمان مجموعة من مقتطفات صغيرة لبرامج مختلفة في راديو سمر. نسعد جدا بزيارتك لصفحتنا، وكمان أترك تعليق أو سؤال أو استفسار، وأكيد في فريق من المتابعة حيتابع معك. ولحد ما نتلاقى إلى جديد اللقاء.
1: بلاش بلاش تزعل تلوي وتمد البوز، بلاش تصرصر بلاش عبوس، بكرة حيخلص الكابوس وبدل الشمس حتضوي شموس، حكاوي جديدة حكاوي مفيدة نتعلم وندي دروس ودروس، بكرة نعلي ونبني بلدنا وعزنا أصلا ما بقروش وما بفلوس، أن إحنا الفينة تعرفت أن إحنا اللي بنخلي الترس تروس، بكرة بلدنا يجيها الزين وتبقى تغني وترقص طربا كأحلى عروس، بكرة الناس في الدنيا يصفقوا لينا ويطلوا علينا قيام وجلوس. مع تحيات فريق راديو سمر.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
1: فقالا:
3: أين تريد أن نجهزه؟
1: فقال لهما:
2: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
1: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
2: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني

0: بالطريقة. أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
1: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم. لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
0: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
1: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم. لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل 12. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك. فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
0: فقال:
2: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
0: فأجاب:
1: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر 3 مرات أنك تعرفني.
0: وقال لهم:
1: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
0: قالوا:
3: لا.
0: فقال لهم:
1: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم، يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
0: فقال التلاميذ:
2: انظر يا سيد، هنا سيفان.
0: فقال لهم:
1: كفاكم.
0: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون، وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
1: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
0: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
1: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
0: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
1: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
0: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من 12، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
1: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
0: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
2: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
0: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
1: كف عن هذا.
0: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
1: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
0: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
4: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
0: لكنه

0: أنكر وقال:
1: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
0: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
2: وأنت أيضا واحد منهم.
0: لكن بطرس قال:
1: كلا يا رجل.
0: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
3: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى، لأنه جليلي.
0: لكن بطرس قال:
1: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
0: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
4: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
0: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
5: تنبأ، من ضربك؟
0: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب، وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
6: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
0: أجابهم:
4: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
0: فقالوا كلهم:
6: هل أنت إذن ابن الله؟
0: أجاب:
4: قلتم الصواب.
0: فقالوا:
6: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

همومي وشدة الحرب، وقت الوهن وضعف القلب، مديت إيديك عشان تسندني، وفي شدة الحموم جيت تعزيني، لما الحزن ملا حياتي فرحتني. وانت بس ربي الفريد، أعظم رفيق، أنا كيف أكون من غيرك؟ انت كيف أكون؟

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور، فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم. ومع أنه صانع العالم، لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه، لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي،
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا،
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس. إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالحٍ.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان سارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رؤوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة، لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: يا سارة.
2: يا أهلا.
1: أنت جاهزة تمشي معاي؟
2: لا.
1: ولا قدام.

0: ألف مرحب بكم في بودكاست خطوة لقدام، اللي هي قاعدة حقيقية، قاعدة فيها صدق وفيها حلول. هنتكلم عن مواضيع بتهمنا ومواضيع حياتية واقعين فيها، عاوزين نطلع من شوية وناخد خطوات ونفتح طريق حوالين الظروف الكتير الحاصلة عندنا دي واللخبطة الحاصلة. أهي يا سارة، هتمشي معايا السكة دي؟
1: همشي، بس شكلها صعبة لكن شيقة.
0: أيوة عارفة، خلينا نبدأها كيف؟ تعالي نبدأها من الأسرة والفرد، وبعدين نطلع للمجتمع، وبعدين نشوف نحن هنمشي كم سلمة مع بعض في بودكاست خطوة لقدام. بقى عندنا مفهوم طبيعي إنه الناس قاعدة مع بعض، لكن ضع مفهوم الأسرة. فخليني أسألك، هل نحن أسرة ولا ساكنين مع بعض؟ ليه؟ لأنه مرات كثيرة الناس بيكونوا قاعدين وكل زول في سكته، ما في زول بيسأل من زول، وما في زول عارف أحوال زول، ما جفا ولا مسؤولية شغلانة. تفتكر ليه يا سارة؟
1: الموضوع شيق جدا وجميل جدا، وإحنا أسرنا سودانية بتعاني من الحالة دي شديد، بالذات في الفترة الأخيرة. يا رشيدة شكرا لأنك فتحتي ملف زي ده. حقيقة إحنا في البيت الواحد ممكن يكون أسرة أسرتين، لكن كل واحد في حتة براو، كل واحد في عالم خاص بيه مع بعض، لكن ما عارفين حاجة عن بعض. يعني بقى الصمت يغلب بيوتنا، بقت الأم عايزة تهيئ أسكته هدوء عشان أبوكم نايم، عارفة بقت لا عايزين يكون حاجة صامتة عشان البابا يرتاح. طب العيال دي المفروض يتكلموا وياخدوا، لا احنا أسرة مع بعض في بيت واحد لكن كل واحد برا.
0: مفهوم الأسرة بدأ يموت عندنا، بدأ يفقد طعمه، يفقد لونه.
1: أيوة زماني أنا ما أعرف، يعني احنا من جيل زي بعض تقريبا. زمان كان في عادة إنه نقعد في صينية واحدة. احنا كسودانيين كان عندنا وجبة الغداء ده، الأب يجي جايب السلطة والبطيخ، المنظر عارف يكون داخل، فكان بيكون في شعور حلو، والعيال بيكونوا بيتجاروا عشان يقعدوا، والصحانة تترصى وهو يدي، كان بيكون في حوار، يومك كيف، شغلك كيف،

0: حقيقة أنا شخصيا بسأل نفسي ليه اتفقدت، وبسألك وبسأل حتى الناس اللي بتحضرنا، ليه علاقتنا مع بعض اتفقدت ونحن ما جافين، ونحن ما عندنا المسؤولية الخلاصة تخلينا إنه ما قادرين يكون في علاقة بيناتنا. العلاقة دي اتغيرت ولا اتفقدت؟
1: اتفقدت عشان رتم الحياة اللي بقى سريع. حسي يا رشيد البيت كل واحد عنده مواعيد، يعني اللي بيجي من الجامعة، اللي بيكون في السوق، البرة، كل واحد بيجي بيخش على أوضته ويكفل دنيا عليه. اتفقد إنه بقى في غياب دور الأم والأب، والأم في الأول بقول إنه هي تجمع الأسرة دي عشان ما يبقى بيت صامت أو بيت ما عنده طعم. اتفقدت بسبب إنه انفصلوا، الأم بقت شغالة فبتجي البيت فعايزة هدوء، ما عايزة زول يتكلم معي، أنوم عشان لما أبوكم يجي نقرب الغدا، وده لو قعدنا مع بعض هم ما كانوا أكلوا قبليها. غياب الأب إن هو كرب أسرة إن هو مفروض يكون مسؤول، لا ما خلص في أمه، فبيجي بيجي ضيف في البيت، فديل القدوة، ديل المثل، ديل هم اللي بيجمعوا الأفراد دي كلهم. فتخيل لما الاثنين ديل يغيبوا، الشباب ديل حيكونوا وين؟ فبالتالي إن جو قاعدين برا في التلفزيون، في الموبايل للأسف، والفي بلايستيشن، وكل زول في دنيته. بيتنا السوداني اختلف تماما، ضغوط الحياة ما ممكن، بس أفتكر لا، احنا فقدنا الأب والأم اللي بيكونوا عايزين يجمعوا، عايزين يفهموا، عايزين يعبروا، عايزين يسمعوا، عايزين يتحاوروا.
0: طب يا سارة، ممكن نحن كلامنا ده يكون تمسك بماضي، ما رفضينا التطور والتغيير وإننا نتغير؟
1: طب
0: ممكن يكون ده التغيير.
1: ليه احنا يعني نشيل من الماضي الحاجات الكويسة، نشيل منه إنه عادات، إنه احنا نتلمى مع بعض، إن احنا نتكلم، يكون عندنا فرصة نتناقش مع بعض. الماضي ما كله غلط، والحاجات القديمة ما كلها ده، عندنا قيم سودانية جميلة جدا، بس مع التطور السريع سيبناها.
0: ليه؟ أنا عارفة أسألك ليه، أنا عايزة ليه، عارفة ليه؟ لأنه حاسة إنه نحنا عندنا نقطة وبنلف حوالينا. أنا شخصيا أقول لك مفهومي، لو صح قول لي صح، لو غلط قول لي غلط، وساعديني فيه وقولي لي رأيك. إنه كل واحد فينا بيقى في قلة صغة، أنا بقيت ما بثق بمية في المية في الناس اللي حواليني في البيت، ممكن نثق في الناس اللي برا، أو توسع العلاقات والعالم المفتوح.
1: ممكن توسع العالم المفتوح ده، لكن الثقة ما ده أبوك وده أمك وده أختك وده بنت خالتك، فما أفتكر هي عدم ثقة، هي انشغلنا يا رشيدة، إحنا انشغلنا عن دورنا الأول، إنه أنا أسس أسرة. يا رشيدة بيجت ممكن يكون زوج وزوجة قاعدين جنب بعض، بس كل واحد فيهم في عالم صامت، فبالتالي العيال شايفين بابا في حتة وماما في حتة، فبالتالي هم في حتة وفي حتة، فبالتالي كل واحد فيهم شرد، فبالتالي كل واحد فيهم طلع لحتات تانية عشان يلقى اللي بيسمعوا، يلقى اللي بيحاوروا، يلقى اللي بيطبطب عليه. الدنيا توسعت بالنسبة له بر، لأنه في البيت ماما ما فاضية، بابا ما فاضي، العمه مشغوله تحمش النيران، ف لا الغياب عجبتك يا عمه تحرش؟
0: انا ضدها، انا ضدها يا ساره. لا لا لا، عاوزين نصلح شويه مفاهيم في في في في, في حاليا في اسرتنا دي، لانه زي ما بيوتنا تهدمت برضو عندنا حاجات تهدمت جوانا، فمحتاجين فعلا نحن نصلحها، بالذات الأسرة، لأنه ديننا والأولى، إن إحنا يعني لو اتظبطت بعد كده كل حاجة حوالينا حتتظبط. طيب الطفل دوره في الأسرة، الطفل بالذات نديشنا
1: اهتمام، رعاية، عارفة ما ضروري يكون أبوي ولا أمي ولا أغنى ناس، لا لا، اهتمام رعاية. أنا كسارة لو لقيت زول بيسمعني بالدنيا يا رشيدة، لو لقيت زول بيقول لي تعال احكي لي، تعال اعمل لك كده، حتى لو انا اللي بعمل فيه ده، ما مجرد انه في زول اهتم وسال وقرب لي، الطفل ده شنو هو دنيته بتتفتح على الحوالينه، بيتشكل وبيتكون من الحوالينه، لقى جفا هيكمل جفا، لقى طيبه ومحبه واهتمام هنطلع حاجات رهيبه للمجتمع، فانت حتقدميه وانت حتشوفيه في طفلك ده.
0: طيب أنا هشيلك كده وأطلع بيك لنقطة

0: تانية. الموضوع أنا قاعد أحطه يعني زي ما بقوله خانات وركبه جنب بعض زي الصورة الكاملة كده. تربية قصادة تعليم، صح؟ تربية تعليم، لو خطينا علامة زايد هيطلع شنو. فهل المنهج التعليمي اللي عندنا حاليا بيطلع، أنا ما بتكلم أكاديميا، بطلع كشخصية، مكونات شخصية لطفل كافية، ولا في الظروف الحاصلة حاليا نحن محتاجين نقاط نظيفة غير البيت في المنهج التعليمي؟
1: انت عارفه رشيدة انا استاذة طبعا،
0: عشان كده انا سألت
1: عشان كده رميت السؤال ده. حقيقة رشيدة انا من نفسي يكون في مادة انه انه انه كيف نهتم بالاخرين. احنا انا ما عارفة ده الجيل الجديد، لكن كل واحد قايم انا وبس بعدين طوفان، احنا ما عندنا الحاجات دي. لكن بقيت الاحظ ليها، انا اكلتها خلاص الباقي ما ضروري اكل. فمحتاجين الاهتمام بالآخرين، محتاجين نخط المنهج ده، أنا ما عارفة كيف نصيغه، لكن يكون ضمن دراسات أسرية، مواد اجتماعية، لكن إنه إحنا نهتم بالآخرين، إن إحنا ما بس البيت، لأنه المدرسة بتكمل البيت، إنه أنا في البيت بزرع ولدينه يهتم بالآخرين، يخلي باله. إحنا بيقى في تنمر، بيقى بسبب التنمر ده بتحصل كوارث. فإحنا لما نعلم أولادنا من البيت اللي هو طالع منه إنه إحنا نسمع وما ننتقد لمجرد النقد، ويجي في المدرسة يكمل على ده إنه كده صح، وإنه ده أخوك، وإنه ما لو مختلف في لون ولا ده أخوك قبل كل حاجة، أفتكر حيطلع جيل من نار، وبلدنا هتكون أحسن بلد لو اهتمينا بالحتة دي.
0: ما ممكن أنتوا كمعلمين براكم جوا الفصول تصيغوا النقطة دي، ولا إيه اللي يجي منهج مسستم ومختوم عليه وختمه؟ نحن في ظروف استثنائية، نحن في ظروف حرب.
1: هو صح، إحنا طبيعي أي أستاذة في الفصل عامل أخوك كويس، ما شارك، يعني ده طبيعي في الفصول مع المدرسين. بس لما يكون في منهج، للأسف ما كل المدرسين شايلين يعني إنه كيف يدرسوا، إنه كيف، يعني ما كل مدرس بيكون طالع من أكاديمية أو من وزارة التربية والتعليم. مرات في مدرسين بيكونوا الظروف أو جبرتهم أو كده، فديل بيكونوا في الحس التربوي التعليمي ضايع منهم. فلما يكون في منهج في يدينهم هيركزوا فيه أكتر. بس طبيعي أي أستاذة هي حابة الحكاية دي، طبيعي في الفصل لا ضربت أخوك، لا احتذر له، طب هو زعلان منك روح اتكلم معه. عشان كده بقول لكي ما كل الناس قارين وزارة التربية والتعليم، في ناس الظروف دخلتهم في التدريس.
0: انت كده فتحت لنا قضية جديدة يا سارة.
1: شكرا لك يا أحد ترفت.
0: انت كده فتحت لنا باب جديد، انه هل كل زول مؤهل انه يعلم ولا لا. فامتهان على فكرة الكلمة اللي انت قلتها خطيرة جدا، انه انا ما امتهن مهنة انا ما متمكنه منها. فدي داخله كده في ملف، خليه كده نخطه براو.
1: بقيت اخاف منك يا رشيده.
0: وحاجبك يا ساره برضو نتكلم فيه، وواحده كده اخش لك مدرسه
1: زي الناس كده.
0: يا ساره عايزين نتكلم في نقطه، ما دام احنا بنتكلم عن الاسره، والاسر حاليا حصل فيها تغيير كبير كبير، مش شويه كبير، شديد. بقى في وجع اسمه وجع الفقدان. قبل انت رميتي كلمة انه اغلبية الاسر حاليا بقى الاب ما موجود، او الاب موجود لكن ما عارفة اصيغه كيف،
1: كأنه
0: لكن
1: موجود.
0: امكانياته بقت قليلة، والمرأة بقت ما قادرة تغطي ده. خليه عايزين نهتم بالشافه اولادنا في الحرب. انا شخصيا ما شفت زول ميت الا وانا كبيرة، لكن أولادنا شافوا، سمعوا صوت رصاص، نحن كأسرة عشان ما نفقد التواصل أكتر، كيف نقدر نهتم بالجانب النفسي عند الأطفال؟
1: ما كنت من محبين أن ألجأ للطب النفسي وكده، بس لو عندك إمكانية أنه تعرض طفلك على طبيب نفسي، إرشاد روحي في المجتمع اللي أنت فيه، ما تقصر. لحد ما ده يحصل الأم تكون قريبة لطفلها. أنا متأكدة إنه كثير مننا كسودانيين وهم طالعين وفي رحلة الهروب اللي كانت أو اللجوء الاضطراري ده، شافوا الأطفال، شافوا وعانوا، مجرد إنه هم سايبين بيتهم، سايبين مكانهم. أنا أفتكر ده شيء موجع جدا. فمفروض الأم والأب يكونوا جراب لأولادهم، يحتووهم، يحاولوا يخلوهم يعبروا عن حزنهم، وإنه يدعوا لله إنه يخفف عنهم، نحسسهم إنه الحصل ده ما نهاية العالم، وإنه في خير، حتى لو كده في خير، بس إحنا ما شايفينه حسي، إنه الله بيسمع. ولو في طريقة إن أنا واصل مع مرشد أو طبيب نفسي ده حيكون أكتر وأكتر. بس النت دلوقتي وجات جي بي تي والكلام الكثير اللي بنسمع عنه ده بيوري الأم أساسيات تبتديها مع أولادها. الأم دلوقتي بقت محامية، بقت دكتورة، بقت ما هينة، يعني طلعت الفضاء يعني، فأكيد هتعرف تصل لوجع ولدها وتعدي معه.
0: بجد يا سارة خليني كلامك ده أصيغه كده ووجهه للناس اللي بتحضرنا، أقولون إنه الطب النفسي والاهتمام النفسي بقى ما هو رفاهية،
1: لا ما مجنون
0: ولا لا لا لا لازم نصحها، المفروض بقى ضرورة صح. لازم أولادنا محتاجين لها في الفترة دي. ومعاكم أستاذة بتقول لكم شديد دي ناتجة عن تجارب هي شافتها. في اختلاف يا سارة في سلوكيات الأطفال جوا الفصل بين زمان وهسي، اضطرابات ظاهرة ممكن الأم تلقطها كده تقول لا ولدي لا في حاجة ما طبيعية، كنا أو أنت كمعلمة في الفصل تقولي لا أنا أقدر أصنف الولد ده، أتصل به ولا أمره أو بيزول من البيت يا أخوان الولد ده محتاج شوية اهتمام.
1: كنا مسؤولين في فترة بعد الحرب أنه نحن نعدي بعياننا من الحيطة الصعبة دي، فكان في عرس في الحي اللي احنا كنا فيه، وكان عاملين فصل، ففجأة لقيت ليك ولد عمره 7 سنين ولد، أول ما كان باين بمسدسات، فأول ما سمع ده أنزلوا تحت، وفجأة لقيته ده أنا الصوت أنا كبيرة طبعا، لكن فجأة اللي هو أنزلوا تحت، فلقيت يا الحرب قامت، ف زعلت شديد وتوجعت ودخلت تحت لقيته بيرجف من هنا لكرعين.
0: يا الله
1: يا ولدي في شنو يا حبيبي في شنو، لا حرب قامت، أمي قالت ننزل يعني، وفقد أمه كان. فأنا كان عرفت أنه يدوبك فقد أمه، في بدأ طلعت شلته، الأسيستنت خليته في الفصل، مشيت ضربنا لعم العمة وقلنا لا تجي، لأنه هو كان ما قادر يقعد، بيبكي هو أمه توفت، لكن بس قالوا له في الحرب يعني هو ما شافها، لكن هو وطاق طاق طاق تذكر أنه ده أمه ماتت بسبب. فالعمة قالت هي ما فكرت أنه الموضوع كبير للدرجة زي دي، لا قلنا لا هو كبير ومحتاج أنك تقعد معه. وقالت أنا عندي 3 غيره وعندي واحد في الصغير في يداني، فلا كان لازم أنه إحنا نتكلم مع المسؤولين، وجابوا لنا نشكر يعني كتير انه جابوا لنا زول اتعامل معاه. عايزة اقول لكي شفتوا قريبات شكله تغير
0: يا الله.
1: عارفة العلاج النفسي انا بديهم صوتي ما مجرد عبس ولا رفاهية ولا حاجة بتاعت ناس، لا ده ضروري حتمي وكبير وصغير يا رشيدة. فلا ده ما رفاهية ابدا.
0: يا سارة بجد أنا استمتعت معاك في الدقائق البسيطة اللي أنت تكلمت فيها، تكلمت من جوا قلبك بإحساس، كلمات ما طالعة مكتوبة في ورق، لا كلمات طالعة من جوا القلب. خليني أقول لكم يا أخواننا اللي بيتابعونا، لو كان الزمان أسرنا اتحصل فيها تفكك عشان كل زول حاسس إنه هو محتاج للتاني، حاليا نحن عايزين نترابط ونمشي خطوات لقدام ونهتم بأولادنا ونهتم بنفسياته. وما ضروري لو ما عندنا إمكانيات نمشي لدكتور، في برامج زي برنامج في تلقاه في الميديا، في زي بودكاست خطوة لقدام
1: أكيد مع رشيدة
0: حنناقش فيه مواضع أسرية كثيرة، أو حنمشي رحلة مع بعض ونقدر نمشي خطوات ويدنا في يد بعض، حنقدر نطلع خطوات كثيرة لقدام. لحد ما ألاقيكم أقول لكم سلام.

الخوف من الموت أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لينا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدويت، إدانة الآخرين. منو الأداك الحق إنك تدين الناس؟ الموضوع ده مهم جدا، بيورينا كيف إحنا مفترض ما ندين بعضنا البعض.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان أنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. الحقوق المدنية يعني شنو الكلام ده؟

قدون تبداوي تهني ميني كتسنينينا هنن اينانينا امبل ابن دينا داي بشالة داتينا داي تاتي بشالة داتينا امسين انن هو اديدان يدتونا قدتونا ان اودهي ان الله اتكو كيت ان اودهي دايانو مرقوا ابدايان دوات ابدايان مينن دايان قدا تاتي اين تبداوي ادهيون سور هينو يمرقوا اشياء نائب غالي ارو ام كتيا با اي ديبتك ايفين اكنا داي كهاي ناواري دولت كهاي ناويت كتاي ان اكنا ان امن دراي اوناوا هاشي اوناوا اكنا غوانين ان ايبرين سلفا هنا ايبرين آداتين ايبرين تغالي دين ايبرين سلفا هنا باري اكنا شاقوا با مجلس ادينا مشكلة تيك تيك همسي ملود غبال تبتك فينا داميك مجلس ديتيت اكنا فايسين اري اكنا اكنا كناي بتك نات داميتيت بتك نات دامتيك ان اكنس اتيت فايسين تم بتو كستو تاياتو اكتينا مجلس تاياتو اكتينا اكنا غوان اندا ابارين ان اوسلف دايت كانان اكتينا اداتنا وتغالي دينا وتاياتي بكتين اري عند ان اودي ودامان اسوري باكايات اريبي اودي وارد هاي قد داميان امسي ريتينك كسي امهينا تهين امهينيك دول تبودي دايان مينك دواتي بإيفين مينك دولاتي بإيفين ان اودي ان باروك مينا اندامتيو ان باروك الريوتوك نته باري الريو نته هنين تونا تو هديدان يديد ان باري نان الريو هنين نان الريو ان باتيو هديدان يد تونا تو باري الريو ان انيب ات دولاتي بدامنيو ان اني هوي شغامني آن دواتي بإيفي آن تايا كستيو قد إيهي بين أودور حكومة دايت آن ديوات دامتينيات أمدوا مشايخ وإيفين آن دولة دامتينيات حكومة دامتيو بين أودور آن بريوتو تيه باري أريوت باري أريوت ناناتو تنديك وساكا ندايب دوي ديني توناتو آن إمشابي بنيتو توناتو وشانا أني شغاماني وشاني بشغاماني وابتماهييتي أونيتو توناتو أري اون هديدني اون انيب ناتكاتي غاب رييك بري اريونا برا هياي كانت غاب رييك هو هديديتي تون دايتو تون اماكتو حق التعبير ادنينا بروك دفتيت ام بالي بتنديت تون امباتو ارواتوكتو كسي قوانين بتيفينا اون ودي اتكوما وام برا مين ابكتت مين اندامينو نات كبريتو نهيسه اتو ناتي دا انهنن ام بالي امبريو دي انيات ودون تبداوي تهني مينيكا هلان نينت تو دي تو تيم سونيتو اون اودي اسوريب كي كين داهنن دولته وا حكومات وا ورينا غدانا امبريو غدام تيو ام باروك باروك تريو توك دايب تي كاني توناتو باروك اريو توك تونا شنا شغام تي توناتو اري مينكا كناك تك تنا دامارك ادنا جامارك ادنا دارايب ادنا نات اودي اينا بتوناتي امبتي تينتي اميرني دبرا تمبتي هيني ايني دكاتينك تدو مؤسساتي ايني دكاتينك امبتا خدمات ابداميت الهقو هيني دي ديگرن بي اگارنو بين اودور اني هديدا عنديك تهديد الريو تون كهاريو تون اهاريو تون هقويو تون هقو كيك تنديت تون امبتو هقو كو اكو هو هديد تيت توناو هو يك تيت توناو امبالي بوي تنديت توناو امبتو الريو كسيني مهينن براب تتفريت وعالم كسيو براب تتفريت حقوق يدنينا وحقوق الإنسان يدنينا وتيفي أم بطونانا تتنديك ون اودا إهيني مينيكا ما قواريت وريوك وكنا سانوك كتيكا نمسي أماك وريوك باروك دايكا اتقرتا بيتوناتي داي ون اودا حقوق يقوقيك اتباريب اتو دولاتي بتكتيك تباريب امباري ساكنات نيت تونا وهيك تيت تونا وارات تيت تونا وان بطو واجبوكو باروك هي سكتة تونم بتو إيه بوي كيا حرام هيك تو راونا نا تو كنان تو كنان كاك إيه كانه بروك كان هجو كو تبري نا نا تو أروي كراتني يا إندا يلا ماما براتني يا نا تكتين راتني يا إمبري راتي تيت نا ناني بريو إب نا ناني أني مري نان تيه إراوي مري نان تيه دي تيت أو دي سكانا تيت كنتيت هوي أكتني ودهون تبداوي أي أم براكنا إنن أن هاشون نشبك غدا خيرو ها نانو ايتيا تندي كنت امارا هو ايه آن اري تمينا تقناتي اوبر ايه آن
अरे देर आते है खैर गुद गुद आओ ए उनो खैर गुद गुद आप भाषियों एफे तिंदिवाते कस्ते हो एफे उन बरो उन खैर हिने खैर आको बेत तो नाती दा इमकारीन अंधा हो एन अंधा इमकारीन एन वह हिनन वह इकतीने हिनन तिंदिवाती एफेन वह ओवल इब्ने बारे मल्ला यारावान आरो वह कोरा इबरीने कुंबरियो हिने हिने जाती एने तोना बेत तो नाती दा उन उदय वगो एकनीने तूना उंबतु उन्ने दाई तू वाजिब तू उत्तुनाती दाई उन अरविक सकनायाना एरव राताना वगो कन्नात सकनायानात तर्रीव तोकन हो आएना तुब अरीव तोकन बगदासाना दीना उंबतु थालीत कस्तु उंबतु तु दैने हरवे अंबारक दाई बदाई वगो बई कनान तुनातो बई कनान मियादी इंबरे इंबली भिनन नियत उत्तुनाती दाई इन्हिनिन दाव दाई थातिब दातीने दरेनी शबुब थातिब दातीने दरेनी जाल लदीम दाईब दातेना अरे दाई थातिब दातेना हैशकन इशबोबीन मिंदराकन इशबोबीन उबरे हर्री सोकना तकी दशाल किशनन एने सिरतोकनी।

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون 0535976055 35 35 35. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. ونذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن قصة موسى لما كان في نهر الأردن. تعالوا نسمع، لأنه الأحداث دي مهمة جدا في القصة.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون 0539-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، معجزة 5000، والقصة دي مهمة جدا جدا. تعالوا نسمع ونعرف كيف يسوع عنده القدرة على البركة، ودي أهم حاجة في الموضوع.

0: Ire nama kang sa songa bungul nang nung sa songa bungo namas kuasi daranga nyet le kangare namasi daranga nyet le kangire albas kangare kuasi kwa nama nyet tempis sin kamme kela kwa nala songa kei nama pisin sa kamme naman sa songa sa naman diendio na kamme naman ni sae na kien gufanga kela we ausi sae ela lole nama alangi jagil nama do kwela sae nkwa ka kien utonga se kise aba inalomba aldaimba jaweli alampia duoke rakeba piana ke ngota ase dok aba ina lomba lompin ko ina ina lampi doker doktor gampia ba na namaki inkwel ki sense ge aljay a asan ken kurro imputo jan lompi si tin bitin aba illon na rikena jawki se dubba awna ken kuna jamming na ba dok rikena illon a alanga e mana illon al rigiti elen yal je jwel ba dubba ye si terjana ye ses kora jomola a na ye sis a don ay rigi ki sense alanga ye gisi lo kose elele ran aljide le jay na illo nama do gende sin coming a sogo tabukwang kital ke ibarnga awunas dombarga se gutka songangere ala muto ande ngara in karang uto an kital ke inkise al dombaren dio ke ne lo lan ke ne taras gene ki ki an kainas janga kain asan dan del din ke muto ates kawno uto an kit al ilong al tolenga ge ela un nakise yellon pi inkwel biki al ni piana bay wal galji al ilona ke en taringa jaw wal galji al ilong nas yeseken ajinga jaw asan ki ela dombre ela dig jaw al uto to lenga kelaing rising a kela al kisense ye a inkwa kinse al palangage kise al de nga rayan baram walgal duo idok al ilon na din pagi na din tabu ngene kenes paliti alando ge si ingile lay ilo de nga ra ala araba to le ilo ay aisa de nga rajarang inelang namas de nga rapali gile abas ngermi lon pese dok a tari al bas to le ya nara maraba ni fia na arisi mujunjum inelang ngundi kise egel doktari to le asinja ba na elaba ye nagal lon pe akwel ba ela wona jiki ayanga songa ban jay nama ridi jaw allon pilo kola jomol gal lon pile don jaregel wala gal dingari lagal indelemba wala gal keras aminba mara illol jikidi do aba illon na din joru nyokey nama njo ayegel lon pile kase do embele kelasa amba egel wala kidi kwadi nama belenga jittigale kritia mara indala ngaiba ela wona lon pile tarasi kise na ji nama dok inkwel ji alang di yese ke nguton asa jaw asan taras jaw adillon na yesi jumenes jumel nasen ki taras jumel adillon na steri jaw nasen doki unse nga teri jaw adillon na dok buton nyetin kidal ke na jaw yesi inkwelal ki dombaren doray na ki dombaren doro ila sa jaw na madok inkwelal ki duom belay alan de nga taras njaran na ki duom belal de nga taras njaran dok asan ki din belay gawata ja albas gawata ja na de nga taras njaran inala lon pc ke entar nga namaski inala nja mara abajel na imbele keljamin keljami na inala balji dombre jurguno na gi injwa kalba kwa kile anaskel ami anamba inalanga ira lole dok basi long a al itri koronke gaungi nama duot jaw na gire jaw na duot jang na jola sangi se tari tole ya anangi lona rimme nga jaw bolgal gire nga jaw baba inkwel alang ira duosi tole gi ngona de arra tole impare a alang kisiya al kisense tarase ela una kinsi kalom jilom pisa baske ngutwa tes jaw na tole staras jaw na tole stri jaw a ki unsi nga kitalba e kwa a ye gisi aribi real bake baisin tesfiana aribi real bake baisin tarasfia mara abani fiana jiki ken kora kera az jawba alkise yegi squa inalanji banja nama korole jay nama janesto bu urin nama njamen yeka ayninga imbelesi e duin belal ba au wala de ngarala kurel ba wala duin belal ba au wala lompi kase reala eni ba kwa kin songa na kirtkana en kamya kase lompi albas duk umel se nanzi amin yana na kase reala eni ba mara in alaw ba al aridi kena eden sabajundi na api ba tarasindi elawun naji abas ri tarasa ya balombisi al ye tarasi na gelna ri ilo alan wori naji el na kor koronja era ba ilong al yesina koronja na ilong al yesina skentare nga koronja era lole na men kolanji jawne di njuru tari jawul galanji jawngi nas di njuru jurgulo ay ila arisi al jaw de la loi wala de loi ba na kwadi mara ila sia kamme aba alan al arabia ila wun na karin jawngi ye ina lomba al jiti wala na lomba dok asa ora ke aba arija na tolle ay ba na ilong alan so tabu kwales jayinga ke ila reba karin jawngi tarasi ndeno jurgulo nama jawgunas jangu in u nama kidi dog ina lankwel nama ke kakwe alan ke domborean dorai na ina lomba alba ke belaho ay alba duole kel ami wala alba aldina ummo ina la nagire nga in kwel alan domborele jawngi na dombore ay domboreale imbelesi inan kwa na nan anga den sime nan anga na den tin nan anga na kangu anga dog na den uwale den umpia dog kanga in kwel alan ke koranso nga ina ranjurgulo na ila diyo ka enga wala kwel alan ka eng ali in losi inan rimempia in lo na namen kwel alan jela lole kikire jaring ina namaz dog anisi kain nama dog mata sis kain mata we na ongal nang illa dog murgus ke dogire na dog ila belesi ina la risingo na abadu gyo a dombore diwon diyo la dok nama dok dombore luka le jo luka tise le jo tise na illa deng aya we na deng aya dig we na sabi na illa nama dok yohanna ke yohanna le jo yohanna osandik na dig deng aya dig le na illa aya we na ongale kinna nama kain unse nga yeki sense al ba isan dombore diyo diyo kain walgal ba yesu ndien dombore diyo kain alamwe duo biduo elna skut via tarasin di alan kilo kauli na alan ka neski so tabu kwa jenga to le ka en kise a gukke ta burgulo na kilo bawli barnga aw nas gut ka kendo mara si asan kai mun se akit ko masan kari ka iba alan do tabu yin ko nal bay lon ko ko el na lon pi a in ko alan ki ka nes jenga ka al bay ki se toring a dewana pi a so na ki brain namas gal ki asikir ka ti
1: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535-976-5539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهذا نخليكم مع برنامج باللغة العربية الخطية مقاومة الغلط. الموضوع ده فيه شرح وتفسير مهم جدا جدا عن قاومة الخطية.
2: تحية الحب والاحترام لمتابعين حلقات الحل في إيدك. زي كل مرة نحن متعودين بنجيب موضوع بنحس إنه عامل لنا شوية قلق، ما فاهمينه، ما مدركينه، محتاجين نتكلم فيه، فبفكر فيه بقول طيب ما نيل خطه كده ونتكلم فيه مع بعض ونرجع لربنا وأكيد هنلقى عنده الحل. طيب الليلة عايزين نتكلم في حاجة يعني مرات بتحصل، ما حنقول طوالي بتحصل، مرات بتحصل، شي طبيعي. كلنا بنحاول نحمي نفسنا من الغلط مهما كان نوعه، بالذات لو كانت الغلطات اللي احنا ما بنقدر نتكلم عنها، الغلطات المرتبطة بمشاعرنا، الغلطات اللي نحن ممكن نعملها وما نقدر نقولها لأنه بنخاف إنه الناس لو عرفت نحن عملنا كده يحكموا علينا. وحتى بعد كده لو عملنا الصح، للأسف الشديد في غلطات خلاص بيخطوها علينا الناس ما بتقدر تتخطاها، وفي غلطات نحن بنجح فيها بهفوة، بنجح فيها نحن عم قصدنا جات كده زي ما يقولوا بظروفة، وبتسبب لنا خجل جوا نفسنا. يعني بقول مستحيل أنا أكون أنا في يوم أنا أقع في الغلطة، فألقى نفسي وقعت فيه ويسبب لي ألم جواي وبخليني أكون خجلانة حتى من نفسي. مدام أنا خجلت من نفسي معنى أنا ما حقدر أتكلم فيه مع زول. لكن الخطاء الزايدين إحنا بنحاول نعالجها برانا، بنحاول نعالجها زي ما بنقول كده بلغتنا تحت تحت مع نفسنا. أيوة ربنا معانا وربنا عارفنا وبنعلن توبة وبنبدأ نقاوم، وده حاجة دي حاجة جميلة جدا إنه نحنا نعرف غلطنا ونحاول نوقفه ونحاول ما نرجع له، وتبدأ المقاومة، تقاوم نفسك وتقاوم الرغبات الجواك، ودي حاجة هي ما سهلة لكن نحن بنعملها. وبنحاول نثبت نكون ثابتين وقويين ويعدي فترة شهر ونحن ثابتين، شهرين نحن ثابتين، ثلاثة نحن ثابتين، ونحس إنه خلاص أمورنا مشت تمام، وفجأة بدون أي مقدمات تلقى روحنا تاني عملنا اللي كنا بنعمل فيه بغض النظر عن هشنه، ونقع في نفس الغلط ونبدأ تاني نقول خلاص معلش ما في زول ما بيغلط، ونبدأ تاني نعيد القصة من أول ونمشي فترة، وللأسف الشديد تاني نقع. وزي دي بتحصل كتير، نلقى نفسنا وقعنا مرة ومرتين وثلاثة، بعد شوية خلاص بيبدأ التفكير ما مظبوط جوانا، هو أنا طبيعتي كده ولا أنا بعيد من ربنا، ولا أنا ما عندي ضمير وما عندي قلب، ولا أنا ما بخاف ربنا، فنخش في دائرة تأنيب الضمير والأفكار، وبعد شوية نخش في الاكتئاب، وبعد الاكتئاب نخش في مرحلة بعده، وبعد شوية نخش في حين ونحن ممكن نصل لمراحل بتاعت انهيار عصبي، ونصل لمراحل بتاعت انتحار، فتبقى دي مشكلة جوانا ونحن ما قادرين نتكلم عنها لأنه نحن ما لقينا ليها العلاج الصح ولا نعالجها. كل العارفين انه وقف الغلط وتوب، طب انا عملت كده، طب اللي بخليني انا اقع تاني شنو؟ يبقى اكيد الغلط فيني، ودي مشكله حقيقيه في ناس كتير بتواجهها. فرايكم شنو؟ نحن نشوف ربنا قال شنو في الكلام ده، وعالج الموضوع ده كيف، فناخدها خطوه خطوه، وكل زول يحاول يوزينا مع نفسه ويشوف حتعالج عنده يا تو مشكله، حتعالج عنده يا تو موقف، حتعالج عنده يا تو تجربه هو مر بيها. مدام ربنا قال احترفوا بالغلط وتوبوا، معناها دي أول نقطة نحن نعملها. المشكلة ما في احترافنا بالغلط ولا في التوبة، المشكلة في التفكير الجوانا. احترافنا بالغلط ده شنو؟ لمجرد أني أقول أنا غلطت وعملت كده وتاني ما هعمل، ولا أقعد مع نفسي أشوف الغلطة دي حتوصلني لي وين، وأثر شنو، وكانت حسبب لي شنو، أدتني إحساس حتى لو كان سعادة وقتية بس بعد شنو. أنا لما أعرف مدى عمق الحاجة وأثرها هعرف أوزنها، أوزن الغلطة بتاعتي دي، لو وزنتها وعرفت أنها لو استمرت معاي هتوديني لوين، هعرف أني أنا أرجع منها. لو في زول ماشي في طريق وقالوا في نهاية الطريق ده، هناك أول ما تصل نهايته هتلقى زول شايل سكين يقتلك، هيعمل ألف حساب أنه يمشي في الطريق ده. نفس الحكاية لو نحن فكرنا في غلطتنا دي هتوصلنا لوين، والنتيجة بتاعتها شنو، حتى لو كانت نتيجة مع الناس بتدينا إحساس إنه نحن نجيف، بتخلينا نحن نجيف، وبتدينا إحساس بإنه نحن لازم نرجع خطوات لورا، وده معنى التوبة الحقيقية. ده الطلب مننا ربنا نحن نعمله، لكن ربنا أدانا خطوة مع التوبة دي، قال لنا أعملوها، قال لنا جددوا ذهنكم. أنت ما تقول أنا تبت وأنت ما جبت أفكار جديدة لعقلك، ما ملت قلبك بأحاسيس جديدة، عايش في نفس المحيط اللي انت فيه. لا، التوبة مربوطة بدواء اداه لنا ربنا، قال لنا جددوا أسهانكم، أبعدوا نهاية عن الطريق بتاع الغلط اللي انت كنت فيه. لو كان السكة دي بترميك في نفس المشكلة اللي انت كنت فيها، أبعد نفسك منها، حتى لو انت كنت بعيد منها ما تقعد تعيده جوا راسك، ما تقعد تفكر فيها، ما تديها مساحة جوا قلبك، حجمها وأملى عقلك وأملى قلبك بأفكار تانية بطرق تانية حسب مشيئة ربنا ومرضات ربنا. عشان كده ربنا قال لك دي مع دي بتديك التوبة، بتديك القرار بعدم الرجوع. لأنه أنا لو أقول أنا تبت وأنا مثلا أنا سرقت وعندي الحوجة، ما أقعد في نفس المحلة اللي فيها المال عشان أنا ممكن أضعف وأمد يدي، أحاول أني أنا أغير، أحاول أني أنا أعمل النقطة دي بأي زول بطريقته، إملى عقله بأفكار جديدة، إملى قلبه بمشاعر تانية. والكلام ده ربنا قاله لنا في أمثال الإصحاح 28 والآية 13، بتقول شنو؟ بتقول من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. غلطك ده خليته جواك، ما ضروري انك ما هنا بقصد بانك تمشي تحكيه لزول، خليته جواك ده معناه انت لسه بتغذي فيه، إنك أنت لسه بتفكر فيه. عشان كده بقول لك لو كتمت جواك وما عملت له القال ربنا، انشغلت عنه، جبت أفكار جديدة، نظفت المحل اللي هو فيها، أنت حتكون قاعد في نفس النقطة، ما حتعمل أي حاجة. لكن ربنا قال من يقر بغلطه ويخليه يرحم. يغر إنك أنت تغر لنفسك، تعرف لنفسك لو الحاجة أنت بديتها من جوا بتعرف تطلعها ليه برا. النقطة الثانية، العلاج الثاني، ربنا أدانا له الأول خطوة الثانية، ربنا أدانا له الأولى دي مرتبطة بك أنت نفسيا، الثانية ربنا قال لك أطلب القوة والإرشاد من الروح القدس. لازم نحن كمؤمنين عارفين إنه الروح لها دور فينا، عارفين إنه الروح الساكنة فينا لها أدوار بتقوم بها في حياتنا. الكلام ده بنلقاه في غلاطية الإصحاح 5 والآية 16، بتقول شنو؟ بتقول أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. يعني الآية دي بتعلمنا إنه نحن لما نعيش وندي الروح القدس مكان جوانا ونخليه يقوم بدوره معانا، أسلكوا نعيش معاه، نحن هنا بيحصل لنا نتيجة حتمية، ما بنقدر نكمل شهوات الجسد. وكلنا عارفين شهوات الجسد مقصود بها شنو في الكتاب المقدس. في حاجة تانية نحن عاوزين نعرفها، إنه الروح بيساعدنا إنه نقيف ضد التجارب، وبيساعدنا لأنه الإنسان بطبعه ضعيف وما بيقدر يقاوم كل الرغبات والشهوات اللي بمر بيها. لكن لو طلب القوة من الروح القدس في الصلاة بتساعده في إنه يتقلب على الأخطاء، وبالذات الأخطاء المستمرة، بالذات الغلطات اللي إحنا بنعملها وبنحاول نتوب ونرجع نقع فيها ونحاول تاني نقيف ونقع فيها، دي بتتعالج بإنه نحن نطلب المساعدة من الروح القدس، لأنه هو ده دوره إنه يعيننا ويرشدنا. الحاجة التانية ربنا قال لنا ونحن اتكلمنا عنها أو قلناها في الخطوة أولى، إنه نحن نجدد ذهننا. الكلام ده عايزين نتأكد منه هو صح ولا ده وجهة نظر؟ لا، ده كلام ربنا ما وجهة نظر. الكلام ده بنلقاه في الآية اللي بتقول لنا لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. أنا لما أجدد ذهني، أجدد تفكيري، أجدد قلبي، أكيد حاكون من محلة وأمشي لمحلة تانية، أكيد حاكون بفكر في حاجة تفكيري حيوديني لحاجة تانية. ربنا تاني طلب مننا حاجة، قال لنا خدوا حدود وحماية لنفسكم من التجارب. أيوة، ربنا طلب مننا إنه نخد حدود لنفسنا، يعني نحن نعرف نحن نكون في أي مكان، ما ينفع أي مكان نحن نكون فيه، ما ينفع أي حوار نحن نشارك فيه، ما ينفع أي سكة نحن نمشي فيها. لأنه في متى الإصحاح 26 والآية 41 ربنا قال لنا أسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. كلمة أسهروا دي هنا ما مقصود بها إنه أنا أقعد سهران الليل، لا، أسهروا دي هنا معناها شنو؟ معناها السهر الروحي بشنو؟ بالصلاة. والصلاة جزء مهم من مقاومة التجارب، السهر الروحي بإنه شنو؟ نحن نكون واعيين للأمور ولا المواضيع اللي بتودينا نحن نقع في المشاكل ونقع في نفس الغلط. أنا لما أسهر على الحاجة يعني بحافظ عليها، يعني بحميها، مقصود بها هنا نحمي نفسنا، يعني نخد حدود في حياتنا ونبعد من البيئة ومن الناس الممكن يغرونا ويرجعونا لنفس السكة اللي نحن كنا ماشيين فيها. دي من الحاجات ربنا طلب مننا إن إحنا نبعد عنها. أيوة، في ناس حقيقي بتسببوا لنا في رجوعنا للطريقة الغلط. عشان كده الكتاب بيتكلم عن الأصحاب، بيتكلم عن المعاشرات، بيتكلم نحن نقعد مع منه ونختار منه نحن نعيش معاه، وده ما غلط. عشان كده بقول لك لازم نحن نستفيد، ولازم المؤمن يكون عنده مجتمع مسيحي عايش فيه. نقول مجتمع مسيحي ما بنقصد نحن نعزل نفسنا من الناس، لا، بنقصد انه البيئه اللي نحن نكون عايشين فيها تكون بيئه نظيفه، الناس اللي حوالينا يكونوا ناس بيخافوا ربنا، ويقدروا الناس اللي معانا دول يدعمونا روحيا لو نحن وقعنا في الغلط. الكلام ده كلام ربنا، ما كلامنا نحن. بنتأكد منه كيف؟ لأنه في يعقوب الإصحاح 5 والآية 16 بتقول احترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. أنا المجتمع اللي أنا عايشة فيه بيساعدني إنه أنا أقدر أشفي نفسي من الغلطات وبالذات الغلطات اللي أنا بقع فيها كل مرة. في نقطة تانية ودي دعم لينا جدا إنه ربنا قال لنا نتعلم من الأخطاء اللي إحنا بنقع فيها، يعني كل غلط أنت وقعت فيه حتى لو أنت كررته كل مرة يتعلم منه حاجة لحد ما تقدر إنك ما تقع فيه تاني. الكلام ده بنلقاه في أمثال الإصحاح 24 والآية 16. بتقول شنو؟ بتقول لأن الصديق يسقط 7 مرات ويقوم. يعني أنت عادي ممكن تقع وتقوم 7 مرات وأكتر تقدر تعالج نفسك وما تيأس، لكن اتكل على نعمة الله وما تتكل على قوتك الذاتية. يا رب نحن جايين نطلب منك حكمة، يا رب نطلب منك حكمة تخلينا نمشي في طريقك وتبعدنا من أي طريق هو ممكن يبعدنا عنك. يا رب يا رب بنقدم لك كل الشكر وبنقول لكم سلام لحد ما نتلاقى في موضوع تاني.

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصا. قوتي وترنمي.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-39-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن نرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مساء الخير والمحبة والطمأنينة على كل المستمعين والمستمعات، وين ما كنتوا وكيف ما كانت ظروفكم. مساء جميل بنرسل إليكم من القلب، وأكيد مليان أمنيات طيبة وفرحة وراحة بال، وأيام جاية بتحمل لنا الكثير من الخيرات بإذن ربنا. مساء الورد على كل زول فاتح الراديو هسع وبيسمعنا محل ما أنت قاعد، حبابك وأهلا ومرحب بك. أكيد مسايات جميلة بتجمعنا ونحن بنستمع مع بعض لكلمات طيبة تدين راحة وطمأنينة وسلام في قلوبنا وكمان في بيوتنا. تحية خاصة لكل أهلنا في السودان الحبيب، في كل مدنه وكمان قراه وأريافه، في الخرطوم وفي بحري ومدرمان، في الجزيرة والنيل الأبيض والنيل الأزرق، وفي دارفور وكردفان والشمالية والشرق، ولكل سوداني وسودانية بعيدين عن الوطن كمان بنقول لكم حبابكم، وأكيد شوقنا ما بتوصف. خاصة يعني نرتاح أكثر لما نسمع تواصلكم وكمان مشاركاتكم وتفقدكم لأحوال الأهل والأحباب في السودان. تحية لوطننا الحبيب السودان، وكمان بنقول له يعني إن شاء الله يا رب يجيب الاستقرار والسلام والأمان وترجع بلدنا أحسن وأجمل كمان من زمان. سلام للناس البعيدة وكمان للناس اللي بنعرفهم والناس اللي بتجمعنا بهم محبة حتى لو ما تلاقينا، وسلام لكل قلب بفكر دائما إنه يعني اجتمع معانا في أمس زي كده، وإحنا بنستمع للترانيم الروحية وكمان بنتناقش ونتحاور حول مواضيع مختلفة في أمسيتنا الطيبة دي. حبابكم مستمعينا وحباب كل زول مسك الكيبورد كده وعايز يطلب ترنيمة معينة، بقول لك لو عايز تطلب ترنيمة راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. ده الرقم اللي أنا مستنية فيه مشاركة وتفاعلكم في برنامجنا الليلة. وكمان ما أنسى أقول حباب الناس اللي بتسمعنا على الستلايت أهلا ومرحب بكم، وإنت اللي بتسمعنا على الابليكيشن لو عايز تفتش على قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا بعلامتنا المميزة والمعروفة طبعا الجبنة وترددنا 11354 الاستقطاب رأسي، وأكيد إحنا هنكون على النايل سات واليوتيوب. إذن أعزائنا حبابكم وأمسية جميلة عليكم، وكمان تعالوا كده دعوة جديدة ومتجددة دائما في كل ميسة وفي كل لحظة إننا نستمع لأولى ترانيمنا نتعزى وندندن مع المرنم. أكيد ما حقول اسمه لأنه أنا يعني منتهجة معاكم نهج جديد، اللي بيعرف اسم الترنيمة والمرنم يكتب لي على رقم الواتساب ويقول لي المرنم يا إيناس كده. إذن تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، وكمان خالص التحية مني أنا معاكم عبر الميكروفون إيناس إسماعيل، وأكيد الفريق بتمنى لكم أمسية سعيدة ومباركة. إذن نستمع لأولى ترانيمنا.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

شكرا لفريق أبناء كوش على الترنيمة الجميلة دي، ويا سلام على الترنيم لما يكون طالع من القلب، ويا سلام على اللمة الحلوة لما نجتمع كلنا كده مع بعض ونرفع أصواتنا بالتسبيح ويكون مليانة كمان محبة. الترنيمة دي جميلة جدا جدا، فيها فرحة وفيها دعوة إننا يعني نجمع كلماتنا والرتيبة ونقدمها ليسوع أجمل نشيد، أجمل نشيد طالع من قلوب بتحبه وكمان عايزة تمجده. نرنم بالدف، نفرح ونخلي أصواتنا كلها تكون صوت واحد، لأنه التسبيح ما بس كلمات بنقولها، التسبيح فرحة ساكنة جوانا وفيها شكر كمان بنقدمه ذبيحة للرب. يلا مع بعض كده في أمسية جميلة بتجمعنا، بنقول يعني الله قال بالدف نرنم، نجمع الكلمات نشكل ليسوع أجمل نشيد. شكرا أبناء كوش، وأكيد حيتحفونا كتير بالترانيم الجميلة والرائعة. خلونا نصلي من أجل الفريق ده إنه دائما يكون مبارك في كل خطواته. إذا مستمعينا دعوة لكم.

كمان نستمع لترنيمة تانية، وبرضو ما حقول لكم المرنم ولا حتى عنوان الترنيمة، لكن أنا مستنياكم بعد ما تسمعوها قولوا لي المرنم هو منو وعنوان الترنيمة دي. وإذا حابين أنك تسمعها مرة تانية إذا كان في حلقتنا الليلة ولا في أي حلقة تانية، راسلني وقول لي أنا عايز أسمع ترنيمة فلان. طبعا فلان ده أنا ما حقول لكم اسمه لحد ما أنتوا تقولوا الاسم اللي أنتوا يعني اخترتوه للمرنم اللي أنا حقدمه لكم هسا. إذا تعالوا مستمعينا نستمع للترنيمة، خليكم قريبين وما تمشوا بعيد، أكيد حنرجع ونستمتع بباقي باقتنا في الأمسية دي.

شكرا للمرنم ماركو كوش على الترنيمة الجميلة. وإحنا كلنا كده لما نقول يا شر لا تلعب علي أنا عندي يسوع إلهي الحي، دي ما بس مجرد كلمات إحنا ممكن بنكون بنرنم بيها وبس، لكن كلمات فيها إيمان وفيها ثقة، بنعلم يعني إنه ربنا معانا في كل الظروف وما بنخاف، لأنه ربنا يعني أدانا كده يعني قوة ومحبته بتحاوطنا وبتحفظنا في كل الظروف اللي ممكن تمر في حياتنا أو من خلال حتى يومنا يعني العادي اللي ممكن نمر فيه بتجارب وإحباطات ومشاكل. خليك متأكد عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ربنا هو اللي محيط، اللي هو بيقدر يحميك وبيقدر يغطيك يا رب من كل شر وشبه شر. إذا مستمعينا في الأمسية الجميلة دي حابة أخذ معاكم موضوع كده يمكن يكون غريب شوية، وقبل ما نبدأ كلامنا دايرة يعني أسأل كل واحد فينا أو كل واحد ممكن يسأل نفسه سؤال بسيط، لكن إجابته طبعا حتكون أكيد مختلفة وحتتغير من زول للتاني، وممكن كمان تغير حاجات كثيرة في حياتنا. لو قلنا مثلا منو البقود حياتي، يمكن أول رد حيكون طبعا أنا، أي زول يقول لك أنا البقود حياتي، لكن بصراحة لو وقفنا كده شوية مع نفسنا حنلقى إنه مرات كثيرة قراراتنا ما بتكون طالعة من قناعتنا، وإنما من خوفنا كثير من كلام الناس أو من رغبتهم إنهم يعني أن إحنا نرضيهم أو هم يرضوا عننا. كم مرة لبسنا يعني حاجات عشان الناس، وكم مرة أكلنا أكل عشان الناس، وكم مرة سكننا في أماكن عشان الناس، وكم مرة كمان غيرنا رأينا يعني عشان الناس ما تنتقدنا، كم مرة اتراجعنا عن خطوات كنا مقتنعين بها بس لأنه سمعنا عبارة الناس حتقول شنو عننا. العبارة دي بالرغم من إنها قصيرة لكن أثرت في حياة ناس كتار. في زول غير تخصصه بسبب الكلام ده، وفي زول ضيع فرصته، وفي زول عاش سنين طويلة وهو بيحاول يرضي كل الناس اللي حوله، وفي النهاية اكتشف إنه خلاص تعب والناس برضو ما رضت. والحقيقة يعني اللي بنعرفها كلنا إنه الناس آراء ممكن تتغير، إذا أرضيتهم ولا ما أرضيتهم آراءهم أصلا أكيد حتكون متغيرة. الحاجة اللي بيمدحوها الليلة ممكن ينتقدوها لك بكرة أو هسدي، والزول اللي بيشجعك الليلة ممكن يكون أول واحد يحبطك بكرة. عشان كده السؤال اللي بنتناقش فيه يعني هو مهم جدا جدا، هل الناس هي اللي بتقود حياتنا ولا نحن اللي بنسلمهم حياتنا وبنخليهم يعملوا فيها زي ما عايزين، بنسلم عليهم طبعا بإرادتنا. يعني أكيد السؤال ده بيخلينا نفتح يعني أذهاننا وكمان مداركنا ونشوف إنه يعني الحاجة دي ما معناته إننا نتجاهل الناس اللي بتكون حولنا. أنا غيرته كده بقول يعني إنه ما نتجاهل الناس اللي بتكون من حولنا أو ما نسمع النصيحة، لأنه النصيحة الصادقة ممكن تكون نعمة، ممكن تكون فائدة بالنسبة لي، لكن كمان يعني في خبرات كثيرة من الناس اللي بيكون حولي فيها حكمة وفيها يعني إرشاد ممكن يكون كويس بينفعني، لكن في فرق كبير بين إنك تستفيد من رأي الناس وبين إنك تخليهم هم اللي بيرسموا طريق أو خطة معينة في حياتك. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة لقائنا اليوم حنحاول نناقش فيه أو نلقى فيه إجابات، وحنشوف كيف ممكن الإنسان يسمع للناس ممكن بعقل وكمان وبحكمة ويستفيد كمان من نصايحهم، لكن يبقى هو المسؤول عن قراراته، لأنه في النهاية أنت اللي بتعيش نتائج القرارات دي ما الناس. متفقين معي؟ إذا متفقين معي كده شاركوني وخلوكم موجودين عشان لسه حنتكلم في الموضوع ده، لكن رأيكم شنو نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

نانا أحمد الجميلة في يعني صوتها وترنيمة، بقول لك شكرا على الترنيمة دي، ودي كلمات بسيطة لكن وراها معنى كبير جدا جدا، لأنه ربنا هو العارف تعبنا، العارف دموعنا، والعارف بكل شيء في حياتنا. يمكن الناس ما تعرف حالنا، ويمكن ما نقدر نحن نشرح للناس الحاجات اللي ممكن تكون حاصلة جوانا، لكن أكيد هو عارف وهو قريب وما بينسانا، في كل خطوة هو موجود معانا. عشان كده خلونا نرنم الليلة من القلب مع المرنمة نانا، ونقول بكل ثقة وبكل فرح: ليه اهتم لي حالي؟ لأن يسوع هو ديما معي. يا رب خلي حضورك معانا وقوي كل قلب محتاج ليك، واملأنا سلام ورجاء. إذا دي صلاة من القلب لكل زول فعلا محتاج لي ده، محتاج لي صلاة تسنده، محتاج لكلمات ممكن تقويه. إذا مستمعينا نرجع لموضوع حلقتنا، وعايزين نشوف الناس حتقول شنو. طبعا تكلمنا عن رأي الناس وعن إنه إحنا كتير بنهتم لإرضائهم، لكن الحقيقة إنه تأثير الناس علينا أكبر مما بتتخيل. ممكن الزول يكون مقتنع بحاجة، لكن أول ما يسمع تعليق سلبي بيتراجع. وممكن يكون عنده حلم كبير، لكن لأنه الناس ضحكت على حلمه قوم يدفنه قبل حتى ما يجرب. المشكلة ما في إنه الناس بتتكلم، لأنه دي طبيعة البشر. الناس حتعلق وحتنتقد وحتشجع وحتعارض. المشكلة الحقيقية بتبدأ وين؟ المشكلة بتبدأ لما كلامهم يبقى هو اللي بيحدد اتجاه حياتي. خليني كده أديكم مثال، وإحنا طبعا كشعب سوداني كتير ممكن المثل ده ينفع معانا. مثلا تخيلوا معاي إنك راكب عربية وإنت ياهو السايق. الطبيعي إنك إنت ماسك الدريكسون وإنت اللي بتحدد الطريق، لكن لو كل راكب في العربية بيجا يقول لك أمشي يمين، لا أمشي شمال، لا كده تعال بيجاي، وأسرع أقيف وكلام كتير، وإنت بعد شوية وكل مرة تسمع ليزول، وكل مرة تغيير اتجاه، وكل مرة لا يزول عنده رأي، في النهاية حتوصل وين؟ غالبا ما حتوصل لأي مكان. ممكن توقف العربية واحتمال تنزل منها، أو احتمال تنزل الناس معاك، ومن التشويش إنت خلاص حتكون مخك وقف. وده الحاصل في حياة ناس كتار. كل زول بيقاب يعني كل ما يقابلك يعني زول يديك رأي، وهم ممكن يغيروا يعني اتجاهاتك بشكل ما طبيعي، شوية مع الأهل وشوية مع الأصحاب وشوية مع المجتمع وشوية مع الجيران، وفي النهاية تلقى نفسك تايه في النص، لأنهم يعني نسوا يسمعوا صوت قلوبهم، نسيت تسمع صوت قلبك انت. كلنا كبشر بنحب القبول، كلنا بنفرح بالكلمة الطيبة، وبنزعل في نفس الوقت من الانتقاد. لكن المشكلة لما يتحول حب القبول لحاجة تسيطر على حياتنا، ونبقى مستعدين نتنازل عن مبادئنا أو أحلامنا يعني عشان نكسب رضا الناس، دي ممكن تكون مشكلة كبيرة في حياتنا. عشان كده قبل ما أطلع فاصل عايز أخلي معاك السؤال ده: هل في زول في الدنيا ممكن يرضي الناس دي كلها؟ أنا عايز إجابة صريحة وواضحة، وخليك أمين بينك وبين نفسك. عشان كده تعالوا برضو في فاصل نستمع فيه لترنيمة، وكده حنرجع نواصل برنامجنا. وإذا عندك أي يعني إضافة للموضوع ياريت تقول لي.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

يا سلام من الكلمات اللي بتطلع من قلب ممكن يكون مجروح وفي نفس الوقت راجع لربنا. ترنيمة فيها اعتراف وفيها توبة وفيها إحساس إنه مهما الزول مشى بعيد في دروب بعيدة يعني الباب لسه مفتوح وربنا بيقبل أي زول. كلمات فيها رجوع وانكسار قدام ربنا وفيها طلب إنه كمان ربنا يمسك إيدينا ويقودنا للخطوات جديدة. وأكيد كلنا بنمر بظروف وبنا بعيد، لكن أجمل حاجة إنه نعرف نرجع لربنا ونقول ارحمني أنا الخاطئ، أنا محتاج لك، قويني وخلي خطواتي دايما تكون في طريقك. خلي الكلمات الترنيمة دي تكون دايما بقلوب مفتوحة، وكل زول يخلي الكلمات دي تكون صلاة خاصة بينه وبين ربنا، وربنا يقبل توبتنا وكمان يقبل رجوعنا. إذا مستمعينا نرجع لحلقتنا الليلة، ونحن لسه بنتكلم عن هل نحن ممكن نرضي الناس. والسؤال اللي قلت لكم قبل الفاصل في إنه في زول في الدنيا ممكن يرضي كل الناس؟ ممكن نقول الإجابة لا، مهما عملت حتلقى زول معاك وزول ضدك. لو نجحت في زول حيقول لك تستاهل النجاح، وفي زول حيقول محظوظ، ولو فشلت برضو الناس حتتكلم. يعني الناس في النهاية ما حتسكت سواء عملت أو ما عملت. عشان كده لو خليت حياتك مربوطة بكلام الناس حتعيش طول عمرك بتجري ولا رضا الناس وما حتقدر توصل لهم. الإنسان الحكيم عزيزي المستمعين يعني ما بيلغي آراء الناس، لكن بيعرف يخطها في المكان الصحيح، يسمع، يفكر، يوزن الأمور، وبعد ذاك يتخذ القرار اللي بيناسب قناعاته وقيمه. لأنه في النهاية القرار هو قرارك أنت، والنتيجة نتيجتك، والمسؤولية هي مسؤوليتك أنت. وأكيد يعني في سبب ممكن يخلينا نحن نخلي بعض يعني من الناس إنهم يقودوا حياتنا بطريقة أو بأخرى، ممكن يكون بسبب الخوف من الرفض. الإنسان زي ما قلنا قبيل بطبيعته إنه هو زول دايما بيحب القبول، لكن كمان الإنسان بطبيعته هو كائن اجتماعي بحب يكون مقبول ويحس إنه الناس بتحترمه وكمان بتقدره. عشان كده مرات بنعمل حاجات نكون إحنا ما مقتنعين بها بس عشان ما نكون مختلفين عن الجماعة أو الناس اللي إحنا ماشيين معاهم. وكمان الرفض من يعني من الحاجات اللي بتكون يعني أي زول خايف منه إنه يكون مرفوض. وتاني حاجة كمان برضو التربية ممكن تلعب يعني دور كبير برضو في حياتنا. من صغرنا سمعنا عبارات زي الناس حتقول شنو، أعمل حسابك من كلام الناس، ما تخلينا كده قدام الناس أي كلام. طبعا المقصود من الكلام ده مرات بيكون يعني المحافظة على السمعة أو الأدب، ودي قيم مهمة. لكن المشكلة بتحصل لما الإنسان يكبر ويبقى كل قرار في حياته مبني على إرضاء الناس وما على الصح ولا على الغلط. مع الزمن بنبدأ نتغير يعني، وكمان بنشوف إحنا بنقدر نشكل نفسنا وبنقدر نشكل قراراتنا وبنقدر نكون مسؤولين عن كل حاجة إن إحنا ممكن نعملها حتى ولو الناس ما رضوا عننا. فمرات تربيتنا بتكون صعبة بتخلينا إحنا محدودين محجمين، لكن بشجعك عزيزي المستمع في الأمسية دي إنه حتى لو أنت عندك أولاد صغار أو أخوانك حاول نبعد يعني الكلمات بتاعت النقد دي بيقول عننا شنو، ولازم تخلوا بالكم من كلام الناس، وكلام كتير كده بيخلي الواحد محصور وخايف. وأي خطوة عايز ياخدها لازم هو ياخد حساب للمجتمع أو الناس اللي حوله كده. أنتوا لو موافقين معاي أو مختلفين معاي في الموضوع ما في مشكلة، ممكن تراسلوني على رقم الواتساب 0 35 79 76 56 35 9. وأكيد حنتناقش بكل محبة وبكل يعني برضو صراحة وأمانة، لأن الموضوع ده بيخصنا كلنا كمجتمع سوداني. إذن تعالوا معاي كده في فاصل برضو نستمع فيه لترنيمة مع المرنم فيليمون، ونرجع نواصل فقرات برنامجنا. خليكم معانا وما تمشوا بعيد.

0: رجعنا من جديد مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم مرة تانية. وأكيد حوارنا كان جميل جدا جدا، لأنه إحنا بنتكلم في موضوع يمكن بيكون في حياتنا اليومية، وكمان ممكن يلامس حياة ناس كثيرين. عشان كده محتاجين نخلي بالنا زي ما قلنا، أسلوب تربيتنا، تعاملنا مع الناس من خلال حياتنا اليومية، وخاصة في محلات أشغالنا المختلفة، محتاجين إننا نخلي بالنا كثير من إنه أن إحنا هل فعلا محتاجين نرضي كل الناس اللي حولنا، وهل هم فعلا السؤال الحقيقي هل إنهم هم حيرضوا عنا يوم من الأيام. حتى في الحاجات الكويسة بنلقى إنه برضو ما بنرضي، لأنه بنشوف ده بيشكر والتاني بيزم، كل ده زي ما قلنا في حلقتنا الليلة. عشان كده مستمعينا محتاجين إننا نكون مع بعض، بناس بنساند بعض، بندي يعني آراء حكيمة لبعض، لأنه بتلقى في واحد ممكن يكون ضعيف ما قادر ياخد قرار، لكن لما ندي النصح الحقيقي والنصح وأول إرشاد الصحيح ممكن ده يكون مفيد لحياته. سعيدة جدا جدا مستمعينا باصطحابكم وبوجودكم معانا وباستماعكم لترانيمنا الروحية، وأكيد حنتجمع ونتلمى مع بعض في أمسية تاني نقدر نستمع فيها لباقة أجمل وباقة أكبر للترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين. والحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء. وبذكركم في آخر ثانية بأنه عندنا بودكاست نازل على الصفحة، أدخل على صفحة راديو سمر حتلقى إعلان لبودكاست برنامج خطوة لقدام مع رشيدة خليفة، وكمان إعلان لبرنامج أو لبودكاست بر الويف مع الجميلات إنجي وترنيم، وأكيد حتستمتع بمشاهدة فيديوهات قصيرة أو ريلز، وكمان مجموعة من مقتطفات صغيرة لبرامج مختلفة في راديو سمر. نسعد جدا بزيارتك لصفحتنا، وكمان أترك تعليق أو سؤال أو استفسار، وأكيد في فريق من المتابعة حيتابع معك. ولحد ما نتلاقى إلى جديد اللقاء.
1: بلاش تزعل تلوي وتمد البوز، بلاش تصرصر بلاش عبوس، بكرة حيخلص الكابوس وبدل الشمس حتضوي شموس. حكاوي جديدة، حكاوي مفيدة، نتعلم وندي دروس ودروس، بكرة نعلي ونبني بلدنا وعزنا أصلا ما بقروش وما بفلوس. أن إحنا الفينة تعرفت، أن إحنا اللي بنخلي الترس تروس، بكرة بلدنا يجيها الزين وتبقى تغني وترقص طربا كأحلى عروس. بكرة الناس في الدنيا يصفقوا لينا ويطلوا علينا قيام وجلوس. مع تحيات فريق راديو سمر.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

بتعرف في أوقات كده عقلك بيقول لك إنك ما في جدوى منك وما بتعرف تعمل حاجة وما بتشبه الناس وما ممكن تبقى زي أي زول. أعرف إنك ما لازم تكون بتشبه زول، وأعرف إنك محبوب ومهم وبتقدم حاجات ما في زول بيعرف غيرك يعملها. أنت شايف الحاجات دي ما مهمة، بس الحاجات الصغيرة دي بتفرق مع ناس كتير، واختلافك ده بيكمل أخوك، وكلنا بيمثل جسم واحد لكن بأعضاء مختلفة. زي المسمار جوا الخشب ما بيتشاف، لكن له دور أساسي، يتماسك، انهض، قدم العندك واللي بتقدر تعمله.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535976565359.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمل وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام، معاكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا، اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية، الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعها حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات، هالدهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون متضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صحبتي كده شغالة طبيبة، انت عارفات طبعا شغلت الطب دي، دايرة لها زول متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه وطوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. هالدهباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ جراحة، وطوال مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إنه الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. أها، الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت. طبعا حماتة جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتدلع شوية، تدلع عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة، وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بيته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير، وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعة شغلها الإنساني وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغلها ده. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبة اللي بتشخبت فيها دي وعمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواستها وتفرق فريقة. انت هسع راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بيته وماريا البيضة كأنها ملاك. انت جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم؟ يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي انا ربيته وانا تعبت عليه وانا كبرته. قلنا ليها ايوه ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، اصل ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني انا، اللي بيخصني انا بيخص ولدي، واللي بيخص ولدي هو ذاته بيخصني انا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وانا اصل ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. أصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرأة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، ما مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحنا مرتا بتبيت برا ما عندنا كله. المرأة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت قصوا ما داير الشغل البيبيتو له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل، ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته. وبعد كده هو بقى كبير، خليه يغرر عن نفسه. قالت لا لا لا، اصله ما دايرة تسمع مننا ولا كلمة، وقالت أصو دايرة مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوة. يعني يا حبوبة ريم، مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبة جراحة شاطرة جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحة، عشان تجي تسوي لك كوباية قهوة؟ قالت لا، المرأة أصله مكان البيت، والمرأة أصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، المفروض يشوفوا لها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا لها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم، مش بيتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت ما لي بيها، ما لي دعوة بيها، ما هي نسيبت راضية. طيب انت ما برضو نسيبت أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم. كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعت أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا، أصل ما بينفع كده. المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا، دي بنت ولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها. أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلنك دي من أساليب كانت في التربية دي. قالوا أصو ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح وميسا لما بيقى راجل هو شاعر. أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتحتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بتولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها. أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هما يعيشوا حياتهم ويتأقلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا. أنت ياكي حبوبتها، بس أنت كمان ما تخطي يدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي أنت جيتي، ويخاف أنك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته، وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته، ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض، لأنه ربنا قال له يلتصق بها، وربنا بيقول هم الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم، علاقتك مع ولدك حاجة، وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. ايوه حياته الشخصية، لانك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني مضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات، وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم الحلقة الثانية، والقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وأمان.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لينا حسي. بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلوه مليون زول. أهلنا زمان قالوا لينا أمثال كثيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده، من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا قبل الفاصل حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول جناك كان كبر خاوي. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: جناك كان كبر خاوي، المثل ده ببساطة شديدة بيتكلم إنه الجنة اللي هو الولد أو ولدك، ويمكن نلاحظ شوية المثل كأنه هو مثل ذكوري، يعني ما فيه ذكر للإناث. لكن عادة إحنا في السودان في العامية السودانية لما نقول جناكة أو الجنة بنقصد الولد والبيت الاثنين مع بعض. عشان كده المثل بيقول جناك كان كبر خاوي، يعني الولدك لو بيقى كبير في العمر خليه كأنه أخوك، ما تتعامل معه على إنه هو لسه وتصغير، ولا تعامله على إنه هو لسه يعني ما فهم كويس أو أنت بتفهم أكتر منه، لكن خلي العلاقة بيناتكم تكون علاقة بتاعت صداقة أخوة، حتى شنو ما يكون في أي جفوة بيناتكم أنتوا الاثنين. ونفس الحكاية الكلام بينطبق أكيد على البيت، البيتنا من تكبر مهم شديد إنه الأم شنو تخاويها، تعاملها زي أخوتها، وتتكلم معاه وتتونس معاه، تديها الأمان، تخليها تحكي لها كل حاجة. عشان كده دي دعوة من المثل لينا إننا كيف نتعامل ونربي عيالنا بطريقة كويسة. جناك كان كبر خاوي.
0: فعلا أستاذ يماني مثل رهيب جدا، ونتمنى إنه نعمل كده. جناك كان كبر خاوي. خلونا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا الكرام. شفنا قبل الفاصل مثلنا بتاع اليوم جناك كان كبر خاوي، وشفنا يعني المثل شنو بالضبط. حسي جايين نشوف رأي الكتاب المقدس. يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: تمام، في مثلنا جناك كان كبر خاوي، اللي هو ولدي ده أو جناي ده يا أنا أكون صديقه، أخليه صديق لي، أخليه أخو لي. والحتة دي بتورينا إنه ونحن بنربي في أولادنا، أطفالنا دي اللي بيبتدوا من عمر يوم وسنة واثنين ويمروا بمراحل كثيرة، وأكيد التربية في كل مرحلة بتختلف عن أخوتها. والكتاب المقدس يهتم شديد بتربية العيال، ويكلمنا في محلات كثيرة خالص خالص إنه لازم أولادنا ديل ننشئهم على الكتاب المقدس، على الكلمة الحية، على محبة الله، على طريق الرب يسوع المسيح. لما نقرأ في سفر الأمثال 22:6 بيقول كاتب الأمثال سليمان الحكيم: ربي الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني الشارع اللي بتمسكه لجناك من هو صغير لغاية ما هو يكبر ما حيخلي الطريق ده، ما حيسيب الشارع ده. علمته كويس يمشي تمام، علمته بطريقة ما كويسة، ربيته ما كويس، ما حيمشي كويس. حتى أمثال 23 بيكرر في وقت معين بيقول: لا تمنع التأديب عن الولد. يعني في زمن بنعلمه مجرد تعليم بالكلام شوية شوية، بيجي وقت يكون فيه لازم احنا نأدبه، والتأديب بياخد طرق كثيرة. في أمثال 23:13 يقول: لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. وأكيد إحنا بنعرف إنه في وقت معين الجند ممكن ينضرب فوقه، برغم من إنه في دول كثيرة حسي وفي مناطق كثيرة منعوا إنك تضرب طفلك وكده، لكن لسه في مجتمعات ما زالت في التأديب ممكن تستخدم العصا أو وسائل أخرى بديلة حاليا. بس الفكرة الأساسية إنه في كل مرحلة بنأدب بطريقة مختلفة من الثانية، بنعلم ونربيه في طريق ربنا بطريقة مختلفة. حيجي وقت بعد شوية الجندة بيكبر، عمره يبقى 15 سنة و17 و18، ده العمر بعد ده نحن شنو نبتدي نخاوف فيه الولد دي، نخليه قريب لينا. كان ولد خليه صديقك انت الأبو، كان بيت خلاها تكون شنو أخت ليك وصديقة ليك يا أم. في أفسس 6:4 يا أستاذ أيمن بيقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. يعني بيجي وقت معين الجند بيصل مرحلة من الفهم والإدراك والوعي، يحتاج إن نربيه بطريقة فيها نوع من الحكمة في المعاملة معه، وطريقة الكلام حتختلف، ما زي ما كان طفل عمره 5 سنوات أو 7 سنوات. وأكيد كمان ما حيكون في ضرب أو ما حيكون في تأديب زي زمان تحرمه من شيء أو كده. فبيجي وقت خلاص إحنا بنكون شنو نبقى فوقه أصحاب، نبقى فيه أصدقاء، أديه الأمان إنه يجي يقعد معاي، يحكي عن مشاكله، يتكلم أنا معاه، أكون في حتة أنا مرشد له، مش أنا بعرف أحسن منك لأنه أنا أكبر منك أو لأنه أنا أبوك أو لأنه أنا أمك بعرف أحسن منك. لا، نديه الإرشاد بتاع شنو الندية، يعني زول كأنه شنو في عمري، كأنه في مستواي، خلاص أنت بقيت راجل، خلاص أنت بقيت فتى كبيرة. فيجي وقت لحنغيزهم وأكيد ما حنضربهم، لكن شنو حنصادقهم وحنعاملهم بطريقة كويسة، وحيكون في شنو محبة وحنية تجاه بعض، والوقت كله أكيد حنكون مع بعض. عشان كده كتاب المقدس كلمة الله بتعلمنا إنه فعلا كيف نربي العيال أو أبنائنا من يكبروا بطريقة سليمة، وأكيد هي تتفق مع مثلنا بتاع ليلة جناك كان كبر خاوي، خليه يكون أخوك لكن ما تخليه ينفر أو يبتعد منك.
0: شكرا كثير أستاذ يماني، وفعلا رأي الكتاب المقدس واضح جدا، ونتمنى فعلا إنه نخاوي أولادنا وهم يكبروا، ونتمنى أنه نأدبهم على حسب طرق الرب زي ما قال ربنا في كتابه. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع مرة تانية.

0: يا هلا ومرحبا بكم مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم، جناك كان كبر خاويه، وشفنا المثل يعني شنو، وكمان شفنا راي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن بتقدمها لنا يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أكيد لنا كلنا ولكل أبو ولكل أم. مرات كثيرة نحن بنكون قاسين على عيالنا، لما يكبروا بنتعامل معهم كأنه هم لسه شفع أو كأنه لسه أطفال، وده بيخلي يكون في فجوة، يخلي في بيناتنا نوع من عدم المحبة، الجفة زي ما نحن نقول بالسوداني. فالنصيحة خلونا يا جماعة نقرب المسافة بيننا وبين عيالنا، نشيل كل جفة، نعلن ليهم ونوضح ليهم عن محبتنا ومحبة الله ليهم، نخلي العلاقة بيننا وبين عيالنا علاقة بتاعت ناس أصدقاء وأخوان، فيها محبة فيها احترام، وكده أكيد أن احنا حنعلمهم ونربيهم بطريقة أفضل كثير مما أنه يكون في جفة بيناتنا.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني، وفعلا استمتعنا معاك في مسيرنا بتاع اليوم، ونتمنى زي ما قلت أنه نربي عيالنا بحسب ما قال الكتاب المقدس. وكده خلاص نكون قربنا لنهاية حلقتنا، وقبل ما نختم حلقتنا يا ريت لو ممكن تصلي لنا.
1: يا ربنا إلهنا يسوع المسيح، بنعترف يا رب قدامك كأباء إنه مرات كثيرة بنخطئ في تربية أبنائنا، عشان كده يا رب نحتاجين حكمة من عندك، حكمة سماوية، حكمة تترفق يا رب الأبناء، حكمة يا رب تخلينا فعلا نربي عيالنا في تأديب الرب وإنذاره. أدين يا رب نعمة فوق نعمة، وعرف يا رب كل الآباء إنه كيف يتعاملوا مع أبنائهم بحسب الكتاب المقدس، وعرفنا كلنا يا رب إننا فعلا نقود أطفالنا من هم صغار جدا للإيمان بشخصك. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لحد ما نتقابل المرة الجاية، ونقول لكم مع السلامة.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة لك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين، وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باقي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم، ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بقسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.